صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

من 9 لـ10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا منك وأنا بيك، حياتي وعمري في إيديك، ولا جايز ولا يمكن بحبك حب مش ممكن حبيبتي، شوفي من الآخر.

0: 1990 FM with Yunus. Start your day with Ahmed Yunus.
1: Your favorite morning show is on
0: 1990 FM. Non-stop music with Yunus.
2: يونس أدف الحال يحقق المحال. يونس في الصباح إعجاز وخيال. على الراديو 90 90 إنه أعظم راديو بين المنافسين.
0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: من طوارئ قصر العيني. معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات. أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم. ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
1: لإعلانك على الراديو 90-90 90-90 ابعت على 90-90@الراديو-90-90.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90-90

0: Your favorite morning show starts now.
1: صباح مطرحك على راديو 99 اف ام.
2: صباح مطرحك احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. اضبط اليوم وابدأه بصباحك ومطرحك. زي النهاردة وفاة الاقتصادي والمفكر المصري طلعت حرب، وهو واحد من أهم أعلام الاقتصاد في مصر. اتلقب الاقتصادي طلعت حرب بأبو الاقتصاد في مصر، لأنه عمل على تحرير الاقتصاد المصري من التبعية الأجنبية. طلعت حرب من مواليد 25 نوفمبر 1867 وتوفي زي النهاردة 13 أغسطس 1941. أسس طلعت حرب بنك مصر سنة 1920، وأسس كمان عدد من الشركات العملاقة زي شركة مصر للغزل والنسيج، ومصر للطيران، ومصر للتأمين، ومصر للسياحة، واستوديو مصر، وغيرهم كمان. النهاردة يوم مختلف جدا، لازم نفتكر فيه المصري المفكر والاقتصادي طلعت حرب. تعرف ان زي النهاردة سنة 1960 تم اعلان استقلال افريقيا الوسطى عن فرنسا؟ ايوه، زي النهاردة سنة 1961 بدأ بناء جدار برلين للفصل بين المانيا الشرقية والغربية. النهاردة اليوم العالمي لمستخدم اليد اليسرى. كل سنة وانتم طيبين. صباحك ومطرحك، مزيد من الموسيقى والاغاني والروقان، معاكم احمد يونس، وصباح الفل.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190 190، بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي، إنستا باي وفوري كود 9137.

0: تظبط مودك معنا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبعة صباحا
1: ومطرح
0: صباح الفل. احمد يونس معاك على راديو 99 اف ام. بما اننا اتكلمنا عن ان النهاردة اليوم العالمي ليك يا شوال لمستخدمي اليد اليسرى، خلينا اقولك ان في 10% بس من سكان العالم هما اللي بيستخدموا ايدهم الشمال الاستخدام الرئيسي، وحسب دراسات كتير الاشخاص اللي بيستخدموا ايدهم الشمال عندهم صفات بتميزهم عن غيرهم. اظهروا لي كده وتعالوا لي عشان اقول لكم الاتي: مستخدمي اليد اليسرى بيتميزوا بالابداع والابتكار اكتر في المجالات الفنيه، الموسيقى والفنون والكتابه والديزاينز، وعشان ده مستخدمي الايد اليسرى بيقول لك بيعتمدوا على النص المخ اليمين اللي مسؤول عن الموسيقى والفن والابداع اكتر من النصف الاخر، وكمان مبدعين في العواطف والعبقريه موجوده بزياده. مستخدمي اليد اليسرى متفوقين كمان في المجالات الرياضية زي كرة السلة وكرة القدم. الستات اللي بيعتمدوا على ايدهم الشمال بيتميزوا بالقدرة على تحمل الصعاب اكتر وبيقدروا يشيلوا مسؤوليات اكتر واكتر. دراسات اثبتت ان اللي بيستخدموا ايدهم الشمال بيخافوا اسرع من مستخدمي اليد اليمنى، وبيتأثروا اكتر بافلام الرعب، وبيخافوا اكتر لما يسمعوا اي صوت عالي او مفزع. مستخدمي اليد اليسرى بيحبوا دايما ان هما اللي يكونوا متولين زمام الامور والكلمة الاولى والاخيرة ليهم. على فكرة في العصور القديمة كانوا فاكرين ان اللي بيستخدموا ايدهم الشمال ليهم علاقة بالسحر والشعوذة والهرطقة، وان هما ممسوسين وملبوسين من الجن. وفي العصور الوسطى كانوا بيعتبروا انك لما تسلم على حد بايدك الشمال ده علامة على عدم الاحترام. من اشهر الاشخاص اللي بيستخدموا ايدهم الشمال كان مين؟ البرت اينشتاين، باراك اوباما، ليوناردو دافنشي، وبيلي، ورائد الفضاء كمان نيل ارمسترونج، وارستو، وتوم كروز، والامير ويليام. شفت مستخدمي الايد الشمال كلهم حلوين ازاي؟ بس اعظم شخص فيهم انت وانتي. صباحكم جميل، صباحكم مطرحك على راديو 90 90 اف ام.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعم إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: أضبط مودك معانا على راديو 90 FM من الحد للخميس. سمع صباح الفل، أحمد يونس معاك على راديو 90 FM.
2: تعالوا نروح لويكندك والفقرة اللي بنرشح مع بعض فيها الأفلام الجديدة اللي نزلت في السينمات، بالإضافة للأفلام اللي أوريدي موجودة اللي اتكلمنا عنها الأسبوع اللي فات. عندك فيلم باندا بلان The Magical Tribe، فيلم عائلي أكشن كوميدي بيحكي عن عصابة بتستهدف هو الباندا، وبيضطر جاكي وفريقه يتحدوا العصابة مرة تانية ويخوضوا مغامرة جديدة لحماية الباندا. عندك The Get Out، فيلم أكشن بيحكي عن صاحب مالها ليلي كبير في السن لكن شخصيته قوية، بيتعرض للسرقة وبيواجه تهديدات من العصابة، وكل ده بيخليه يحلم أنه بيبيع النايت كلاب بتاعه ويتقاعد، ولكن الأحداث بتتصاعد والموضوع بيتعقد ويدخل في حتة تالتة. وأخيرا فيلم الجواهرجي اللي نزل في السينمات من كام يوم، كان فيلم منتظر من زمان للنجوم محمد هنيدي والنجمة منى زكي والنجمة أحمد السعداني والجميلة لبلبة، وبيحكي عن زوجين بيروحوا لاستشاري علاقات زوجية بعد ما اتطلقوا مرتين وخايفين يوصلوا للتالتة، وتتصاعد الأحداث وتفاصيل جميلة لمحمد هنيدي كعادته والنجمة منى زكي وباقي الأبطال. الفيلم من تأليف عمر طاهر ويسر طاهر وإخراج إسلام خيري. من ضمن الحاجات اللي اتقالت عن الفيلم، خلينا أقولها لكم بأمانة، الناس قالوا الفيلم هنيدي مختلف عن الفترة اللي فاتت، وكانت الناس قلقانة أن الفيلم يكون مكرر، لكن الناس خرجوا بيقولوا الفيلم فيه جرعة حلوة جدا من الكوميديا المريحة للأعصاب. شوفوا الفيلم وقولوا لي رأيكم. وآخر جزء هنختم بيه ويكندك، الفيلم الأسطورة اللي الكلام عليه الحقيقة بقاله شهور، أنا نفسي مستني الفيلم ده علشان كلنا نشوفه ونتكلم عنه. فيلم The End of Oak Street.
3: Anybody else see that weird light last night?
4: What weird light?
3: The wind was blowing all crazy. Starbuck was freaked out and barking.
5: Could have been lights from a helicopter.
4: Or a UFO. Aliens.
5: Shut up, Dad.
2: الفيلم نازل النهاردة في السينمات، أيوة النهاردة 13 أغسطس ميعاد نزول الفيلم، بعد تيزرز وتريلر قوي جدا نزل للفيلم. الفيلم لآن هاثواي، وطبعا عايز اقول لكم انها كانت في الحفل الافتتاحي للفيلم يوم الحد اللي فات، وكانت في شهور الحمل الاخيره، والكل كان متحمس جدا لكلامها عن الفيلم، والفيلم فعلا الكلام عنه انه واحد من اكتر الافلام المثيره اللي في عالم الخيال العلمي والفانتازيا في الفتره الاخيره.
6: Grab anything you can use as a weapon.
7: I don't care what you say anymore. This is mine.
6: What are we gonna do?
2: الفيلم بيتصدر ترند على اكس تويتر قبل طرحه في دور العرض المصرية الحقيقة، وده مش مكرر كتير ان فيلم اجنبي يتصدر المواقع التواصل الاجتماعي قبل نزوله في السينمات المصرية. الفيلم في دور العرض المصرية ابتداء من النهاردة، وفي توقعات زي ما قلت لكم انه هيكون من ابرز افلام الخيال العلمي والاثارة خلال العام ده، وبيقدم مزيج ما بين المغامرة والتشويق وقصص انسانية. الفيلم من تأليف وإخراج ديفيد روبرت ميتشل، وبيقدم من خلاله النجوم، وطبعا على رأسهم آن هاثاواي اللي بتقدم شخصية دينيس بلات، وهي أم بتجد نفسها برفقة الزوج والأسرة داخل حي سكني. بيصحوا من النوم يلاقوا الحي ده اتنقل في ظروف غامضة لعصر ما قبل التاريخ. الحي كله بيصحوا يلاقوه بقى في عصر الديناصورات، اتشال هيلا بيلا كده ورجع بالزمن لعصر الديناصورات، والحياة من الروتين الهادئ في الضواحي الهادئة لرحلة مليئة بالمخاطر. يصحوا يلاقوا الديناصورات بتاكل في الناس، والديناصورات اللي هي شرسة مش أي ديناصورات. تجسيدها لشخصية دينيس آن هاثاواي، قالت هارست ألا تظهر الشخصية في البداية كبطلة تقليدية، وقالت هدفي مع دينيس كان أن تبدو آخر شخص في العالم قد تتوقع أنه ممكن يتحول لوحش لحماية أسرته حينما تستدعي الظروف ذلك. فيلم نازل النهاردة في السينمات، وبرشح ليكم بجد أن أنتوا تشوفوا الفيلم وترجعوا لي الأسبوع الجاي وتقولوا لي رأيكم في الفيلم إيه.
8: I've always wanted to work with Annie. As soon as I heard she was doing this, is one of the main reasons I wanted to do it.
9: And he was phenomenal, absolutely wonderful, dream co-star, great laugh.
8: There's moments in their survival story where it's just fueled purely by the love they have for each other.
9: You know, once we kind of got into the action portion of the film, all of a sudden you see him's many, many years of stunt training kick in. I mean, he could pick up stunts like that, swing a sledgehammer, like it's a lightsaber.
8: We created a really real family. It was just a joy to work with Annie and Christian and Maisie, who I just adore.
9: We all just loved and trusted each other so much. It just became a real family.
1: اضبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس 7 صباحا
0: صباحك ومطرحك.
2: ودلوقتي معدنا مع البرج في الدرج، ويا برج الجدي في الويك اند ما تعتمدش على حد انه يظبط لك خروجات او سفريات. خد يا عم الخطوه بنفسك وجر حد كده من الحبايب في ايدك وقول له يلا نسافر. على فكره البرج في الدرج بيرشح لك تتفرج على فيلم الزوجه 13، تسالني ليه؟ ما اعرفش. أما الدلو في الويك أند ده، حاول تمسح كلمة مستحيل من قاموس معاليك، خليك منفتح كده كل الأفكار الجديدة طالما عندك وقت تجرب بنفسك، وبقى أحكم يا عم في الآخر. طب إحنا بنرشح لك إيه؟ أو البرج في الدرج بيرشح لك الشموع السوداء. يا حوت في الويك أند شكلك كده في يعني زي ما أقول معرفة حلوة كده، ناس هنتعرف عليها والناس دي هتبقى إضافة. طب حلو حلو حلو، بيقول لك يعني هتطلع منهم مش بمصلحه يا حوت، لا هتطلع منهم بمعرفه حلوه. بنرشح لك فيلم ايه؟ خلي بالك من زوزو. يا حمل في الويكند حاول تعيد اكتشاف نفسك من جديد، الف في دفاترك القديمه وارجع لهواياتك اللي بقالك كتير مش لاقي لها وقت. وبيرشح لك البرج في الدرج انك تشوف فيلم في توت الناس الغلابه. اما الطور فطبعا كالعاده ناوي تقضي الويكند اكل ونوم. حلو يا باشا، بس بيقولك ما تيجي نغير، ما تيجي نخرج، ما تيجي نعمل اي حاجة. بس ما يمنعش ان احنا نرشح لك فيلم قديم، لان الترشيحات النهاردة كلها قديمة، فانت لايق عليك كده يا برج الثور فيلم اشاعة حب. حلو الاختيار ده. اما الجوزاء الويك اند ده هتقابل حد رغي نمام هيشدك معاه للنميمة. خلي بالك انت مش حمل ان يتلقي الكلمة على لسانك، فاسكت. بنرشح لك فيلم البحث عن فضيحة تشوفه في الويك اند. اللي ما شافش الفيلم، لا الفيلم حلو ما تقلقوش. السرطان الكل فاكر انك في الويك اند، يا سلام سواحل وهنا ورايح وجاي، بس ما يعرفوش ان انت فعلا ساحل، بس انت ساحل نفسك في حاجات كتير محتاج تفصل ما بينهم عشان تستمتع بالويك اند. طب البرج في الدرج بيرشح لك ايه في الويك اند تتفرج عليه؟ اتفرج على فيلم الحفيد وما تبقاش لوحدك وانت بتتفرج. طب يا اسد في الويك اند ده سايس امورك وابعد عن المشاكل والنكد، خليك فرفوش، واللي ينكد عليك قول له والله ما هعبرك ولا رد عليك. ما ترشح لك فيلم عظمة تتفرج عليه، الراقصة والسياسي. يا السلام على المزيكا بتاعته، المزيكا جت في دماغي حالا. طب هتيجوا؟ انا عايز اسمعها لكم كمان شوية. اتفقنا؟ ماشي. قبل الكاريوكي ده بالنسبة للأسد. طب العذراء في الويك اند حاول تبطل العادة في انك هتصلح الكون. يا عم محدش بيصلح الكون خالص. ممكن تتفرج وانت ساكت. طب عايز اياك تتفرج على ايه؟ اتفرج على فيلم مراتي مدير عام يا عزراء. طب الميزان، الخطط اللي عمالين نحطها اخرتها ايه؟ اخرتها ايه بجد والله؟ جاوبني، اخرتها ايه يا ميزان؟ اخرتها انك عايزينك في الويك اند تتفرج على فيلم عصابة حمادة وتوتو. يمكن الخطط تظبط. طيب برج العقرب في الويك اند حاطط خطة ان في كذا حتة مكركبة عندك في البيت او في المكتب انك عايز تنظمها. الخطة دي قديمة قوي ما بتتنفذش، طب ممكن ننفذها المرة دي. اقعد كده وشغل مزيكا كده واقعد رتب بروقان السلام، او اسمع قصتين رعب من قصة قصص يونس. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الفيلم اللي بترشح ليك فيلم انا بحبه جدا تشوفه في الويك اند، فيلم افواه وارانب. طيب يا برج القوس، ادي دماغك اجازه في الويك اند، افصل ما تتكلمش. لو تعرف تقعد صامت قامت طول الويك اند على قد ما تقدر، بيقولك هتخرج منها عامل كده غسل للجسم للعقل للخواطر لكل حاجه. ادي دوكس بقى الصامت. طيب مرشح لك فيلم ايه يا باشا؟ بيقولك شوف في الويك اند فيلم اسماعيل ياسين في البوليس. يا سلام ايه العظمه دي. بتيجوا نشوف اللي عيد ميلادهم النهاردة، نقول لهم ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد، انت شخص متميز في اي مكان تبقى فيه، بتبادر بالمساعدة لأي حد محتاجها، ما بتتحملش اي حد يحشر نفسه في حياتك، بس للأسف من أدبك وذوقك ما بتعرفش تقول لا. اللي عيد ميلادهم بكرة، كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد، شخص متميز في اي مكان يتواجد فيه، بيبادر بالمساعدة لأي حد محتاجها، زيه زي العيد ميلادهم النهاردة. ضيف عليه انه بقى عنده كمية تسرع واندفاع يختير، محتاج يتظبط. فكرة ان حد يفرض عليه رأي انساه. اما العيد ميلادهم بعد بكرة، كل سنة وانتوا طيبين برضو عيد ميلاد سعيد، حبوب انت من كل الناس، عاوز ترضي انت كل الناس، وده بيحط عليك ضغوط ما يتحملهاش اي حد من الناس، شغلك او دراستك محتاجين اهتمام اكتر من حضرتك. كل سنة وكل العيد ميلاده النهاردة وبكرة وبعده وبعده طيبين وعيد ميلاد سعيد. هنسمع دلوقتي ايه زي ما وعدتكم، موسيقى الراقصة والسياسي. يا سلام على العظمة على العظمة للموسيقار خالد الأمير. وطبعا الفيلم ده محتاج يتشاف مرة واثنين وثلاثة. الفيلم ده كل جملة بتتقال فيه تتدرس. والله وحيد حامد يا جدعان، الأستاذ الرائع المبدع وحيد حامد. طيب هنسمع الرقصة أو موسيقى الرقصة الشهيرة للجميلة نبيلة عبيد. نبيلة عبيد الحقيقة كانت ولازالت نجمة مصر الأولى. نبيلة عبيد ما دخلتش فيلم إلا لما كانت تحس إنها عندها حاجة عايزة تقولها، قضية، فكرة، إسقاطات سياسية. بجد فنانة ليها تقلها ووزنها، وتستحق ان احنا نقول لها صباح الفل. تعالوا نسمع الاول موسيقى الراقصة والسياسي، وبعد كده ندخل على كاريوكي صباحك ومطرحك. وكاريوكي صباحك ومطرحك بمنتهى البساطة بنسمع اغنية او اتنين، بنشلك منهم صوت المطرب من بعض الاجزاء عشان حضرتك تسمعنا ابداعاتك. يا انا من ابداعاتكم

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع انترايب، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع انترايب.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 8 صباحا مع مازن سامي.
2: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن صندوق تحيا مصر جسد على مدار 12 عاما معنى العطاء الحقيقي، ورسخ نموذجا وطنيا فريدا في العمل التنموي والإنساني حتى أصبح شريكا أساسيا في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية داخل مصر وخارجها. وقال مدبولي في كلمته خلال احتفالية صندوق تحيا مصر وبمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه في المدينة التراثية بمدينة العالمين الجديدة، قال إن صندوق حظي برعاية كريمة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تأسيسه، مشيرا إلى أن إنجازات الصندوق على مدار هذه المسيرة لم تكن مجرد أرقام بل تمثلت في حياة كريمة لملايين المواطنين، لافتا إلى أن دعم الصندوق وصل إلى ملايين المواطنين وساهم في تطوير آلاف المنازل وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية. وخلال كلمته أيضا أكد رئيس الوزراء أن صندوق تحيا مصر دعم القطاع الصحي من خلال القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة ومكافحة مسببات فقدان الإبصار وتوفير أجهزة الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية، بما انعكس على تحسين حياة ملايين المصريين، مشيرا إلى امتداد رسالة الصندوق إلى خارج الحدود، وذلك من خلال قوافل الإغاثة الضخمة إلى الأشقاء في غزة ولبنان، فضلا عن تحقيق 6 أرقام قياسية في مصاد جنس العالمية في مجال العمل الإنساني في شهادة دولية على حجم وتأثير هذا الجهد الوطني. وفي السياق ذاته توجه رئيس مجلس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحرص دوما على توفير حياة كريمة لعموم المصريين، كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى صندوق تحيا مصر وجميع شركاء النجاح الذين كان لدعمهم وإسهاماتهم دور فاعل في مسيرة الصندوق وتحقيق رسالته التنموية والإنسانية. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين في مصر، وخاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر لعام 2026 تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مشيرا إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وتوظيف أحدث التكنولوجيات في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تبسط سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأن بلاده ستحتفظ بهذه السيطرة في المستقبل. القيادة المركزية الأمريكية سانكوم أعلنت تحويل مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران في منتصف يوليو الماضي، وقالت سانكوم أنها تمكنت أيضا من تعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تابع خلال اجتماعه مع اللجنتين التنظيمية والفنية لمؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول، تابع آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والمقرر انعقاده بمدينة الإسكندرية من 20 إلى 22 من أكتوبر لعام 2026. ورياضيا، المتحدة للرياضة تعاقدت مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كأس خوان جامبر، وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت في 9 مساء الأربعاء الموافق 19 أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
1: الدقيقة الأولى.

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز إيه؟

0: فاكر دي.
1: الحقيقة هي واحدة من أجمل وأروق الأغاني اللي أنا بحبها جدا، على بالي عايدة الأيوبي. هنفتكر مع بعض واحدة من أجمل أغاني الجميلة عايدة الأيوبي، إن ما كانش هي الحقيقة من أجمل الأغاني على الإطلاق. على بالي بيتم اعتبارها أيقونة حقيقية عمرها ما بتقدم ولا حد بيزهق منها. اتكلمت عايدة الأيوبي عن الأغنية في واحد من اللقاءات إن هي اللي كتبتها وهي في تانية جامعة، وقتها كانت اتنقلت من ألمانيا لمصر لكن أخوها هاجر وسابها، فكتبتها وكانت كل كلماتها موجهة لأخوها وكأنها بتفكره بكل حاجة حلوة هتفوته وهتوحشه في مصر. ومن وقتها بقى كل اللي يسمع أغنية على بالي يحس بحالة حنين غريبة، حتى لو هو في مصر ومش مسافر برا ولا حد مسافر ليه. على بالي تقدر تقول عليها أغنية ما بتقدمش حرفيا، في أي وقت هتسمعها هتحبها. نزلت على بالي في أول ألبوم للفنانة عايدة الأيوبي سنة 1991، وحرفيا قلبت الدنيا. كانت من كلمات وألحان الجميلة عايدة الأيوبي، ولحنها الموسيقار المبدع والقريب قوي هنعمل فقرة كاملة عنه، الموسيقار محمد هلال. وكان الألبوم بنفس اسم الأغنية من إنتاج أمريكانا، وبيحتوي على أغاني المية والهوى، إن كنت غالي، كانت من كلماتها وألحانها برضو عايدة الأيوبي، وإن شاء الله، وصدفة برضو صدفة من كلمات وألحان عايدة الأيوبي، وناني وعشقت الفن وعصفور طل من الشباك. خلونا نفتكر مع بعض في فاكر دي، أغنية رايقة تستاهل إنك تعلي الصوت وتدندن وتغني معاها، عايدة الأيوبي على بالي.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
4: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
3: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا،
3: رقمهم 16 541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

لسه الصبح مع فادي إبراهيم وعبير بسيوني من الحد للخميس من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

فاكر دي النهاردة كمان في فاكر دي هنتكلم عن أغنية الحقيقة ظهرت بيها فنانة وبقت نجمة بسبب الأغنية دي، وللأسف لم يحالفها الحظ أكتر من كده، مع أنها قدمت أعمال حلوة الحقيقة كتير، بس كانت الأغنية دي هي البيك بتاعها. داليا بحبك أنت، من أبرز نجوم التسعينات، اتلقبت بفيروز المنصورة. أغنيتها بحبك أنت اللي حققت نجاح كبير كانت من أنجح الأغاني في الفترة دي، واللي لسه لحد دلوقتي بنحب نسمعها ونستمتع بيها. داليا لما كانت طفلة عندها 7 سنين كانت بتغني، وأول لما غنت للسيدة فيروز، وعشان كده سموها فيروز المنصورة. ولما كبرت عادت تقديم أغنية شط اسكندرية. اتولدت وعاشت في المنصورة، ولما بقى عندها 12 سنة كلمت داليا حميد الشاعري، وصلت له وعرضت عليه موهبتها في الغنى، وسمع صوتها في التليفون وعجبه جدا، قال لها لازم تنزلي القاهرة فورا يا داليا. وجت داليا القاهرة واستقرت فيها وبدأت التحضير لنجوميتها الحقيقية. أول أغاني داليا كانت ديريو مع حميد الشاعري بعنوان روحي اللي نزلت في ألبوم هاي كواليتي، وعملت كمان أغنية باين علينا في ألبوم هاي كواليتي 2، وأغنية يلي هواك اللي نزلت في ألبوم هاي كواليتي 3، وأغنية بتحبك عيني وعينيك تخدعني اللي صدرت في ألبوم هاي كواليتي رقم 4. شاركت داليا مع حميد أيضا في ألبوم هدوء مؤقت، والألبوم ده كانت كل أغاني سلو معظمها على الجيتار أكاوستيك، وكانت فكرة جديدة وقتها في الوقت ده. أول ألبوم منفرد لداليا كان ألبوم بحبك أنت، وكان بيحتوي على أغاني أنا بحبك أنت، صعب عليا، بحلف لك هنتقابل، الله يجازيه، مين، أنسر ماشين، مش عارفة اسمه، كل ما أحبك، قلبي القاسي دويتو مع هشام عباس، أنا مش بنده عليك. قدمت بعد كده ألبوم مغرمة، وكان بيحتوي على أغاني أنا مغرمة، أنت بتحكي، اسمع كلامي، بيني وبينك، يلا بالسلامة، من غير معاد، صباح الشمس، ومن عيني. والحقيقة أن ألبوم مغرمة كان جميل جداً، والألبومين كانوا من إنتاج ديجيتك شركة الإنتاج، ولكن ألبوم بحبك أنت هو اللي حقق النجاح المدوي. الأغاني اللي تصورت لداليا كان أولها وأنجحها وأشهرها طبعا بحبك أنت. صورت كمان أغنية صعب عليا من نفس الألبوم، وأغنية مين يضمك مين، وأغنية كل ما حبك. ناس كتير ما تعرفش أن داليا كمان غنت مع الكينج محمد منير، هي اللي بتغني أغنية قبل ما تحلم فوق احلم وانت فايق، وغنت معاه كمان في أغنية يا ليلي، وشاركت كمان مع النجم محمد محي في أغنية قلبي عليك وقلبك مش عليا. وطبعا غير مشاركتها مع حميد في ألبوم بحبك يا فيروز، وغنت أغنية شط اسكندرية زي ما قلنا في بداية الفقرة. داليا كانت متعاقدة مع شركة إنتاج، حصل بعض المشاكل والخلافات وكان عقدها ممتد مع الشركة دي، فما كانش ينفع تتعاقد مع شركات إنتاج تانية وتنزل أغاني بأي شكل، فاختفت عن الساحة الفنية. حكت داليا في لقاء ليها ان لما عقدها خلص كانت الساحة الفنية اختلفت وما لقيتش حاجة مناسبة ترجع بيها، فقررت انها تبعد، وقالت بس هرجع تاني. شاركت في حفل القرن اللي كان بيضم مجموعة كبيرة من نجوم التسعينات، ونزلت كمان اغنية جديدة باسم باب السماء، ولسه مستنيين ومتشوقين جدا للعودة الحقيقية لداليا. وفاكر دي هنسمع داليا انا بحبك انت.

0: صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟
1: من طوارئ قصر العيني معاكم النهاردة في جولة المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. أكتر من 10 سنوات إنجازات وتطوير وأجهزة جديدة ومستلزمات، أجهزة كتير بنشتريها ومرضى كتير القصر بيستقبلهم كل يوم. مكملين معاكم ومكملين التطوير بيكم، ادعمنا عشان نقدر نكمل ونجيب أجهزة تاني على حساب 190-190 بكل فروع بنك مصر والبنك الأهلي والتجاري الدولي إنستا باي وفوري كود 9137.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78190620226.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الأسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة.

عيش أصالة المذاق الإيطالي مع لولي فيتو في نايا باي، أشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي أقرب ليك فأرقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: تظبط مودك معانا على راديو 99 اف ام من الحد للخميس سبعة صباحا.
1: صباحك ومطرحك.
2: ودلوقتي معدنا مع البرج في الدرج. ويا برج الجدي في الويك اند ما تعتمدش على حد انه يظبط لك خروجات او سفريات. خد يا عم الخطوه بنفسك وجر حد كده من الحبايب في ايدك وقول له يلا نسافر. على فكره البرج في الدرج بيرشح لك تتفرج على فيلم الزوجه ال 13. تسالني ليه؟ ما اعرفش. اما الدلو في الويك اند ده حاول تمسح كلمه مستحيل من قاموس معاليك. خليك منفتح كده كل الافكار الجديده طالما عندك وقت تجرب بنفسك. وبقى احكم يا عم في الاخر. طب احنا بنرشح لك ايه؟ او البرج في الدرج بيرشح لك الشموع السوداء. يا حوت في الويك اند شكلك كده في يعني زي ما اقول معرفة حلوة كده، ناس هنتعرف عليها والناس دي هتبقى اضافة. طب حلو حلو حلو. بيقولك يعني هتطلع منهم مش بمصلحة يا حوت، لا هتطلع منهم بمعرفة حلوة. بنرشح لك فيلم ايه؟ خلي بالك من زوزو. يا حمل في الويكند حاول تعيد اكتشاف نفسك من جديد. ألف في دفاترك القديمة وارجع لهواياتك اللي بقالك كتير مش لقيلها وقت. وبيرشح لك البرج في الدرج انك تشوف فيلم فتوة الناس الغلابة. اما الطور فطبعا كالعادة ناوي تقضي الويكند اكل ونوم. حلو يا باشا، بس بيقولك ما تيجي نغير، ما تيجي نخرج، ما تيجي نعمل اي حاجة. بس ما يمنعش ان احنا نرشح لك فيلم قديم لان الترشيحات النهاردة كلها قديمة، فانت لايق عليك كده يا برج الثور فيلم اشاعة حب. حلو الاختيار ده. اما الجوزاء الويكند ده هتقابل حد رغي نمام هيشدك معاه للنميمة. خلي بالك انت مش حمل ان يتلقي الكلمة على لسانك، فاسكت. بنرشح لك فيلم البحث عن فضيحة تشوفه في الويكند. اللي ما شافش الفيلم، لا الفيلم حلو ما تقلقوش. السرطان الكل فاكر انك في الويك اند يا سلام سواحل وهنا ورايح وجاي، بس ما يعرفوش ان انت فعلا ساحل، بس انت ساحل نفسك في حاجات كتير محتاج تفصل ما بينهم عشان تستمتع بالويك اند. طب البرج في الدرج بيرشح لك ايه في الويك اند تتفرج عليه؟ اتفرج على فيلم الحفيد وما تبقاش لوحدك وانت بتتفرج. طب يا اسد في الويك اند سايس امورك وابعد عن المشاكل والنكد. خليك فرفوش واللي ينكد عليك قول له والله ما هعبرك ولا رد عليك. ما ترشح لك فيلم عظمة تتفرج عليه، الراقصة والسياسي. يا السلام على المزيكا بتاعته، المزيكا جت في دماغي حالا. طب هتيجوا انا عايز اسمعها لكم كمان شوية. اتفقنا؟ ماشي. قبل الكاريوكي ده بالنسبة للأسد. طب العذراء في الويك اند حاول تبطل العادة في انك هتصلح الكون. يا عم محدش بيصلح الكون خالص. ممكن تتفرج وانت ساكت؟ طب عايزك تتفرج على ايه؟ اتفرج على فيلم مراتي مدير عام يا عذراء. طب الميزان الخطط اللي عمالين نحطها اخرتها ايه؟ اخرتها ايه؟ بجد والله جاوبني، اخرتها ايه يا ميزان؟ اخرتها انك عايزينك في الويك اند تتفرج على فيلم عصابة حمادة وتوتو. يمكن الخطط تظبط. طيب برج العقرب في الويك اند حاطط خطة ان في كذا حتة مكركبة عندك في البيت او في المكتب انك عايز تنظمها. الخطة دي قديمة قوي ما بتتنفذش، طب ممكن ننفذها المرة دي. اقعد كده وشغل مزيكا كده وقعد رتب بروقان السلام، او اسمع قصتين رعب من قصص يونس. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الفيلم اللي بترشح ليك فيلم انا بحبه جدا تشوفه في الويك اند، فيلم افواه وارانب. طيب يا برج القوس ادي دماغك اجازة في الويك اند، افصل ما تتكلمش. لو تعرف تقعد صامت قامت طول الويك اند على قد ما تقدر، بيقولك هتخرج منها عامل كده غسل للجسم للعقل للخواطر لكل حاجة. ادي دوكس بقى الصامت. طيب مرشح لك فيلم ايه يا باشا؟ بيقولك شوف في الويك اند فيلم اسماعيل ياسين في البوليس. يا سلام ايه العظمة دي. ما تيجوا نشوف اللي عيد ميلادهم النهاردة نقول لهم ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد. انت شخص متميز في اي مكان تبقى فيه، بتبادر بالمساعدة لأي حد محتاجها، ما بتتحملش اي حد يحشر نفسه في حياتك، بس للأسف من أدبك وذوقك ما بتعرفش تقول لأ. اللي عيد ميلادهم بكرة كل سنة وانتوا طيبين وعيد ميلاد سعيد، شخص متميز في اي مكان يتواجد فيه، بيبادر بالمساعدة لأي حد محتاجها زيه زي العيد ميلاده من النهاردة. ضيف عليه انه بقى عنده كمية تسرع واندفاع يختير محتاج يتظبط. فكرة ان حد يفرض عليه رأي انسى. اما العيد ميلادهم بعد بكرة ما كل سنة وانتوا طيبين برضو، عيد ميلاد سعيد. حبوب أنت من كل الناس، عاوز ترضي أنت كل الناس، وده بيحط عليك ضغوط ما يتحملهاش أي حد من الناس. شغلك أو دراستك محتاجين اهتمام أكتر من حضرتك. كل سنة وكل العيد ميلاده النهاردة وبكرة وبعده وبعده طيبين وعيد ميلاد سعيد. هنسمع دلوقتي ايه زي ما وعدتكم، موسيقى الراقصة والسياسي. يا سلام على العظمة على العظمة للموسيقار خالد الأمير. وطبعا الفيلم ده محتاج يتشاف مرة واثنين وثلاثة. الفيلم ده كل جملة بتتقال فيه تتدرس. والله وحيد حامد يا جدعان، الأستاذ الرائع المبدع وحيد حامد. طيب هنسمع الرقصة أو موسيقى الرقصة الشهيرة للجميلة نبيلة عبيد. نبيلة عبيد الحقيقة كانت ولازالت نجمة مصر الأولى. نبيلة عبيد ما دخلتش فيلم إلا لما كانت تحس إنها عندها حاجة عايزة تقولها، قضية، فكرة، إسقاطات سياسية. بجد فنانة ليها تقلها ووزنها، وتستحق إن احنا نقول لها صباح الفل. تعالوا نسمع الأول موسيقى الراقصة والسياسي، وبعد كده ندخل على كاريوكي صباحك ومطرحك. وكاريوكي صباحك ومطرحك بمنتهى البساطة بنسمع أغنية أو اتنين، بنشلك منهم صوت المطرب من بعض الأجزاء عشان حضرتك تسمعنا إبداعاتك. يا أنا من إبداعاتكم

صباحك ومطرحك مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

اظبط مودك معانا على راديو تينتين اف ام من الحد للخميس سبع صباحا صباحك ومطرحك. قبل السلام، سر السعاده والتفاؤل الابتسامه. ابتسم دلوقتي والنبي عشان خاطري، عشان خاطري ابتسم. يلا شد بقك من ناحية اليمين وشد بقك من ناحية الشمال وشدهم من ناحيتين كده، هتلاقي الابتسامة اللي جت بالعافية بعد بق بعد شوية كده خلاص. ده البق لين اهو، ده بيبتسم اهو اهو، والله بيبتسم. ابتسامتك بتزود ثقتك بنفسك وبتفكرك انك تقدر تعمل اي حاجة وانك ناجح. الابتسامة بتوجه عقلك للتفاؤل بشكل تلقائي، هي بتنشط هرمون الدوبامين المهدئ للعقل اللي بيشيل التوتر. ببساطة كده وباختصار، الابتسامة سعادة. ربنا يديم عليكم الابتسامة والسعادة وكل حاجة حلوة. خلصت حلقتنا النهاردة من صباحك ومطرحك على الراديو 99 اف ام. يا رب تكون عجبتكم وتكون دايما عند حسن ظنكم. النهاردة الساعة 12 بالليل راجعين وحلقة قوية جدا ان شاء الله تعجبكم. من

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: استعد دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات وموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينوم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع مازن سامي.
2: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال استقباله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات لوجستية ومرافق متخصصة. يأتي اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين في مصر، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر لعام 2026. وخلال اللقاء شدد وزير الخارجية ووزير البترول على أهمية الترويج للنسخة القادمة من منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر العام 2026 بالعاصمة الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة قيادات قطاع التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية، وبما يوفر منصة هامة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية في مصر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الولايات المتحدة تبسط سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأن بلاده ستحتفظ بهذه السيطرة في المستقبل. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت تحويل مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحرب والحصار البحري المفروض على إيران في منتصف يوليو الماضي. وقالت سنتكوم إنها تمكنت أيضا من تعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 147 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية فوق مقاطعات روسية ومياه البحر الأسود، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها استهدفت بنا تحتية وسفنا في 3 موانئ أوكرانية. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تابع خلال اجتماعه مع اللجنتين التنظيمية والفنية لمؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول، تابع آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والمقرر انعقاده بمدينة الإسكندرية من 20 إلى 22 من أكتوبر لعام 2026. ورياضيا، المتحدة للرياضة تعاقدت مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كأس خوان جمبر وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت في 9 من مساء الأربعاء الموافق 19 من أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيد.

يا صباح الفل والسعادة، وصباح الفل كل على كل حد بيسمعنا دلوقتي. صباح الفل من لسه الصبح على الراديو 90 من الساعة 9 للساعة 10. صباح الفل وصباح كل حاجة حلوة ويوم لذيذ ويك اند، واحنا طبعا ما بنصدق ان احنا يبقى فيه ويك اند. يعني خلاص احنا مش عايزين حاجة تانية خالص غير ان احنا يبقى عندنا يوم كده نروح نبقى عارفين احنا هنروح ننام فيه براحتنا جامد جدا ومحدش هيصحينا، واللي يصحيك مش من حقه يصحيك، عشان بس نبقى صراحة مع بعض، مش من حق حد ان هو يصحيك ابدا في الويك اند. تصحى براحتك تفوق براحتك، ويك اند يعني نوم وخروج، مفيش حاجة تالتة. النهاردة بقى هنتكلم وهنلعب. اول حاجة هنلعب لعبة كمل وانا كمل. لأي حد أول مرة يسمعنا أو أول مرة يسمع اللعبة دي، اللعبة دي عبارة عن إن إحنا بنروح مكان والنهاردة هنروح المطار، هنختار حاجة جوه المطار نبتدي بيها بحرف النون، وبعد كده الحاجة اللي هتطلع بحرف النون هناخد آخر حرف منها ونبتدي بيها كلمة جديدة. هنفهم ده بس مع أول مكالمة تليفون هتجيلنا أو أول مسج، هنفهم ده على طول. تاني حاجة بقى معرفش ليه وأنا جاي في الطريق كده جالي النوستالجيا بتاعت إيه اللي هي اغاني زمان، مش زمان قوي يعني، زمان بتاعي برضو مش زمان قوي، بس اللي هو من فتره كده مش قليله، في الاغاني بتاعه الحب دي. فجي معايا برضو سؤال كده قلت اما اساله لكم، يعني حبك الاول فين دلوقتي؟ سؤال مهم. هل هو دلوقتي مثلا معاك على جنبك، ولا هو خلاص انتهى سافر في حته، يعني راح فين؟ كلموني على 2-18-10-8-66 او بعتولي على الاسم اسوأ 99 او بقى تبعتولي على الواتساب على طول 010-490-94. بصبح على لولي اللي رايحة الحضانة دلوقتي مع باباها محمد، فصباح الفل وصباح الفل يا لولي، وروح الحضانة عشان انتي اشطر بنت في الدنيا كلها.

كبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش هتخلي عينك فريش قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: نجحنا بس الجامعة ايه؟
2: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
1: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
2: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته مناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
1: يلا نتصل حالا،
2: رقمهم 16541، الرقم الضريبي 530 638 3-1-2.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
6: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90-90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: الحديث يواكب المستقبل.
1: لسه مكملين معاكم على الراديو 90 هواها مصري، ولسه بنتكلم في حاجتين. اول حاجه لعبه تكمل وانا اكمل النهارده، احنا نروح المطار وبدانا بحرف النون، واول حاجه جت هي نقطه التفتيش، فكده عايزين حاجه بحرف الشين جوه المطار. هكلموني او تبعتولي على طول، ابعتولي على طول على واتساب على 010-490-904 او تكلموني على 2-18-10-866. هنلعب مع بعض بقى لعبه تكمل وانا اكمل، ونشوف مين هيكسب ومين اعلى سكور النهارده. تاني حاجه، السؤال اللي جه في دماغي وانا جايه بسبب الاغاني القديمه اللي كنت بسمعها، هي فين حبك الاولاني دلوقتي؟ وفي الحقيقه ناس كتير ردت قالت حاجات غريبه، يعني مثلا عندنا مين حبي الاول والاخير. بس احنا هنقلب على الناس المواجع، انا كان في مخيلتي انه هو الاول بس ما كنتش عارفه انه الاخير. حبي الاول والاخير، كل واحد في طريقها اتجوزت حد تاني بسبب والدتها، وانا الحمد لله متجوز دلوقتي ومعايا اولاد، بس للاسف لسه بنكلم بعض صحاب وبنسال على بعض. وعلى فكره الموضوع ده من 20 سنه ولسه مكمل، بس والله حاليا صحاب مش اكتر. يا سيدي ده انت بتقول حبي الاول والاخير، قول اسمك ورقمك دلوقتي، يعني في حاجات كده يا جماعه والله ايه، ما نروحش هناك عشان ما نعرفش نرجع، يعني حتى لو انتوا صحاب مش صح خلاص، يعني هو كانت علاقه زمان موجوده والمفروض انها تنتهي احتراما للطرفين بقى، عشان الموضوع ما يبقاش مش لذيذ يعني. بس يعني ماشي، حبيبي الاولاني اتجوز وساكن جنبي بقاله 20 سنه، ده قصة دي. احمد بيقول كده، دي قصة غريبة جدا. مين كمان؟ طيب خلاص هنبتدي بقى نكمل اللعبة تاني. في مين مش عارفة مش كاتب اسمه، محمد تقريبا، محمد جميل بيقول نور، ماشي قال شنطة صح جدا. وفي كمان عليا بتقول شباك. شكلكم النهاردة تعملوا شغل كويس، حاسة عندي شعور ان النهاردة يكون في شغل جامد جدا جدا جدا. لسه مكملين معاكم 2-18-10-866 ده رقم التليفون، وكمان تقدروا تبعتولنا على واتساب 010-490-904. دور لكم على اغنية كده، ايه فرفشة ولا مش عارف، مش حاسة ان انا كنت عايزة اوديكوا في مود قديم، بس حاسه برضو يعني نروح ونيجي، يعني فاهمين قصدي، نروح ونيجي خلاص. هي الاغنيه القديمه اللي اشتغلت، يلا مش مهم، بس الاغنيه دي حلوه قوي قوي قوي قوي، فاسمعوها كده افتكروا بقى حبكم الاولاني.

0: لسه مكملين معاكم على راديو 99 هوا مصري، ولسه بقى بنلعب، بنبتدي بقى لعبنا بقى الجامد جدا النهارده في كمل وانا كمل. بدانا في المطار وقلنا حاجه بحرف النون، وبعدين وصلنا لحرف الشين وهو شباك، ودلوقتي معانا على التليفون عليا. صباح الفل يا عليا.
1: صباح الفل.
0: صباح الهنا. ايه الصوت الجامد ده؟
1: نشاط نشاط
0: ده نشاط جامد جدا جدا. عامله ايه الاخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: شكلك متأخرة على الشغل، راحة التمرين توصلي بنتك ومتأخرة على شغلك.
1: بالظبط كده،
0: أنا
1: التمرين في حتة والشغل في حتة، فبنجري في الطريق.
0: المجد لكل الأمهات يا جماعة وحياة ربنا، المجد لكل الأمهات اللي دلوقتي نازلة رايحة تودي أولادها، سواء هترجع على البيت أو هتروح الشغل كمان، فيعني فخورة بيكو كلكو كلكو بالاستثناء.
1: شكرا شكرا.
0: جاهزة؟
1: اقول ان انا فخورة بلايان كمان عشان هي شطورة وملتزمة في تمارينها وبتعمل كل اللي عليها.
0: هي بتتمرن ايه؟
1: بتتمرن جيمناستكس وسوامن.
0: واو، هي سمعانة؟
1: اه
0: معايا. يا لايان صباح الفل، ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ لا لا، احنا مش متعودين على الشطارة دي. فيكسو. شكرا. طيب خلاص، احنا لازم بقى، خلاص انتي لازم لما تاخد اي حاجة في ميدالية او حاجة لازم تكلمينا ونعملها حفلة بقى، حفلة حفلة مش هزار.
1: خلاص اوكي،
0: خلاص هنستمر كده ونعمل حفلة جامدة جدا جدا
1: ان شاء الله.
0: جاهزين تلعبوا بقى؟
1: ان شاء الله نعرف نلعب. احنا كتبنا شباك ونكمل.
0: هنحاول يعني، انت ليش ما حدش فين، ما حدش يعني، انا لوحدي فدي مش معايا النهارده، فمش عايزك تقلقوا خالص. طيب شباك يعني حاجه بحرف الكاف، انا ممكن اقول حاجه جوه المطار بحرف الكاف، ممكن كوريدور، كوريدور اللي بنمشي فيه.
1: كوريدور
0: حاجه بحرف
1: يعني الر. ايه يا
0: بسرعه؟
1: رف.
0: ايه؟
1: رف.
0: رف ممكن جدا طبعا. رف ماشي. حاجه بحرف الف. انا هقول لكم، استنى هفكر دلوقتي، دولي فرصتي. فلوس، الفلوس اللي نطحها عشان نطلع على الطياره.
1: اوكي
0: ايوه دي اهم حاجه. ايوه
1: سير.
0: ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، احنا شاطرين ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده إيه إيه. حاجه بحرف ماشي. سين. سير يبقى ري. ممكن
1: رسمة في المطار.
0: رسمة في المطار ممكن. طب لا بصي، هي مدام قالت رسمة في المطار فهو اكيد في رسمة في المطار، الموضوع انتهى. احنا ما عندناش نزاهة خالص على فكرة، احنا ممكن يعني نقول اي حاجة هي لا ينتقولها، احنا تمام، احنا موافقين رسمة في المطار طبعا. رسمة في المطار طبعا. طيب خلاص خليها مثلا، ممكن فعلا رسمة، يعني ممكن نقول رسمة.
1: رسمة يعني حاجة بحرف
0: التاء.

0: حاجة
1: بحرف
0: تيكت صح. طب والله احنا كويسين جدا. ماشي هي اللي قالت
1: حاجة بحرف التاء تاني.
0: حاجة بحرف التاء تاني ماشي. ممكن تلفزيون. تلفزيون
1: بتقول لك ترابيزة. ماشي
0: لا لا لو قالت ترابيزة خلاص لين برضو ترابيزة اكيد. انتوا بتقولوا ايه انتوا بتقولوا ايه يا جماعة انتوا كمان عايزيننا ما نقولش ترابيزه بعد ما لقيان قالت ترابيزه. ترابيزه طبعا انما توقعينا في حرف التاء تاني وهنعيش فيه بقى لمده 18 سنه بس مش مشكله. طيب ممكن احنا
1: خلاص بقى انت قلت تلفزيون انت قلت تلفزيون
0: اقول ممكن نستاذن لقيان الاول نقول تلفزيون عادي.
1: اوكي
0: اوكي شكرا جدا. طب ايه ده طب ايه الذكاء ده ما خلاص ما تلفزيون انتوا تقولوا حاجه بحرف النون ما هو هي قالت حاجه اخرها تاء يبقى تلفزيون يبقى انتوا نون. ممكن يا معقولة ده عايزين اي حد يساعدنا عايزين اي حد يساعدنا معقولة الصوت الصمت اللي احنا بيه ده ماشي نون.
1: هقولك نضارة.
0: نضارة ممكن متاح برضو متاح.
1: بتقولك احنا كده رجعنا لتاه تاني.
0: ما نعمل ايه بقى ما هي دي الحياه في اللعبه دي يعني فنعمل ايه ما عندناش حاجه تانية لولي لازم نروح في التاه مثلا نلاقي حاجه في التاه في المطار. استنى هنقول لكم تركب الطياره ده فعل ده مش اسم حاجه بنظر. طيب استنى هقول لكم حاجه تانية.
1: حرف
0: تكييف. تكييف تكييف
1: تمام.
0: تكييف حاجه بقى بحرف الف اخر حاجه بقى بحرف الف ونعمل سقفه جامده جدا.
1: حرف الف في المطار.
0: احنا قلنا فلوس.
1: ثواني طيب فيزا.
0: لا لا لا لا لا انا كنت عارفة على فكرة انا عارفة ان الشطارة الجامدة اللي احنا فيها دي مش عادية يعني تألق تألق شطارة.
1: احنا مبسوطين جدا ان احنا بدأنا اليوم معاكي
0: حبيبة قلبي. صباحكم فل ويا رب يبقى يوم جميل حلو كده زي ما انتم حلوين وجمال. صباحكم فل.
1: ميرسي
0: صباح الفل. باي باي. انتوا كمان تقدروا تكلموني دلوقتي على 2-18-10-8-66 او تبعتوا لي على SMS 99-9 او كمان على الواتساب 010-490-90-4 نلعب مع بعض. عايزين نشوف مين اعلى سكور. والله انا كنت اتوقع انا حاسه ان انا يجي بني حاسه في امل في امل.

0: عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. الراديو 90 90، هواها مصري.
1: وانا في الموقع من الصبح، غبار وتراب حواليا، مش عارف اشوف شغلي، واقف بربش بعنيا، وعملت لي بولي فريش

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله، هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

عبير بسيوني على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش.

0: وعبير بسيوني على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم الحديث يواكب المستقبل.
1: حابة أشكر كل من فكرني من غير ما أسأل على إحنا كنا فين في عارف إيه، لأن بجد بجد الذاكرة مش أحسن حاجة خالص عندي الفترة دي، بقالي مثلا من أول ما اتولدت الذاكرة عندي مش حالتها الطبيعية. فمينا بيقول انتهيتي بحرف الهي، ممكن هيليكوبتر أو هاند باج هو اللي فكرني، فأشكرك جدا. ممكن والله، بس أو مطار هيليكوبتر ماشي ماشي مفهوم. في برضو حد بيقول حرف النون نفق طيارة اللي بندخل منه، بس على فكرة والله انتوا شاطرين جدا النهاردة، انا فخورة بيكم. يعني الواتساب كله مسجز، انا ما لحقتش اقراها كلها الصراحة، بس كلها مسجز صح، كلها حاجات صح. فاحنا كده ممكن نقف عند هاند باج، حاسة ان دي منطقية في حاجة او لا دي انجلش بلاش. طيب خلاص خلينا في ايه، في هليكوبتر، فحاجة بحرف الريه جوه المطار بتبتدي بحرف الري. ماشي نشوف بقى حاجة كده ايه لذيذ. في برضو محمد بيقول ايه ده، ليه ممكن يبقى في الركبة اللي هي بتتلبس اللي ما حد بيبقى عيان، ليه يبقى في ركبة في المطار؟ قصدك في الاسعافات الاولية يعني؟ ممكن يعني ماشي. ممكن ايه تاني؟ ده صعب جدا الكلام ده. رادار، ايه ده وركاب وبتاع. طب والله يا مينة يعني لو كنا بدري سنة صغيرة كنت كلمتك والله، يعني خد السقفة الجامدة جدا دي ورقابة، احنا متألقين. فخورة بيكم جدا جدا جدا، ويعني دايما الوقت الحلو بيعدي معاكم، بكسر معلش في الاستوديو، دايما الوقت الحلو بيعدي دايما معاكم بسرعة جدا جدا جدا. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة لذيذة لطيفة عليكم، واشوفكم انا وفايدي بقى ان شاء الله من يوم الحد لحد يوم الخميس من الساعة 9 للساعة 10 على الراديو 90-90. واسيبكم بقى مع اغنية لعمرو دياب كده ايه في الروقان، بقى روقان جامد قوي قوي قوي.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع مازن سامي.
2: وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي أكد خلال استقباله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات لوجستية ومرافق متخصصة. يأتي اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين في مصر، وخاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر العام 2026. وخلال اللقاء شدد وزير خارجية ووزير البترول على أهمية الترويج للنسخة القادمة من منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر العام 2026 بالعاصمة الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة قيادات قطاع التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية، بما يوفر منصة هامة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية في مصر. وزارة النقل أصدرت بيانا إعلاميا نفت فيه ما تردد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سفينة تدعى تهامة والتي استهدفتها جماعة الحوثيين أمام سواحل اليمن، وأن عنوان الشركة المشغلة لها يقع بمدينة الإسكندرية. وأكد البيان على الحقائق التالية: أن دولة العالم تنزانيا ومالكها يمني الجنسية، واسم الشركة المشغلة لها بلو سي فور مانجمنت مارين، وتدار عن طريق فرعها بدولة الإمارات وليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصرية. وزارة النقل أوضحت أيضا أن السفينة عالية لم يسبق لها وهي سفينة عالية ولم يسبق لها الدخول إلى الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها إلى مصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة كافة الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية وأمن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر، وأيضا سلامة أمن الشركات والسفن والبحار المصريين. وأهابت وزارة النقل كافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية ومنها وزارة النقل المصرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن عدم ثقته في الممثلين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن واشنطن مستعدة لشن ضربات ضد إيران إذا حاولت تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال. القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أعلنت تحويل مسار 59 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري المفروض على إيران في منتصف يوليو الماضي. وقال سانتكوم إنها تمكنت أيضا من تعطيل 3 سفن واعتلاء سفينتين لضمان الامتثال الكامل للحصار. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تابع خلال اجتماعه مع اللجنتين التنظيمية والفنية لمؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول، تابع آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والمقرر انعقاده بمدينة الإسكندرية من 20 إلى 22 من أكتوبر لعام 2026. ورياضيا، المتحدة للرياضة تعاقدت مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كأس خوان جمبر، وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت في 9 من مساء الأربعاء الموافق 19 من أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.

0: الله نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تالتة الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90-90 وحلقة جديدة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وسعادة وخير. كل يوم بنقرب على بداية الموسم الكروي. أول ما الموسم بيبتدي كل الناس اللي بتحب الكرة بقى قاعدة مستنية إيه اللي يحصل في الموسم الجديد. الزملكاوي عايز الزمالك يكسب ويحافظ على لقب البطولة، الأهلاوي عايز الأهلي يأكل الأخضر واليابس السنة دي بعد الموسم اللي فات ما كانش موفق. كل الناس اللي بتحب الكرة مستنية الموسم يبتدي في كل البلاد وفي كل الدوريات سواء بقى محليا أو عالميا عشان نتفرج على الماتشات، نتفرج على الكرة، نتفرج على متعة الكرة. بداية كلامنا مع نادي الزمالك. نادي الزمالك بداية الكلام معاه من قائمة الراحلين عن نادي الزمالك. قائمة الراحلين بتقول انه حسام عبد المجيد انتقل الى لودوغورتس البلغاري، احمد حمدي انتهت علاقته بنادي الزمالك، والنادي ما جددلوش عقده. سيف الدين الجزيري فسخ الزمالك التعاقد معاه بالتراضي. بارن اوتشينج رحل عن صفوف الزمالك، جه في ايه ومشي في ايه محدش عارف. هو مشي بالتراضي، ما كلفش الزمالك ديون وما خلفش ديون وراه هو ماشي، ولكن في الاخير الزمالك لم يستفيد منه ولا حد شاف منه اي حاجه. انس وائل انتقل للاتحاد، عبد الرحمن كمال راح بترول اسيوط، احمد مجدي بترول اسيوط، ايمن امير عبد العزيز مشي من صفوف الفريق بعد عدم قيده في القائمة الأولى. سيف فاروق جعفر فسخ الزمالك التعاقد معاه، أحمد محمود أنهى الزمالك تعاقده برضو مع اللاعب، وعبد الله السعيد وكيله أعلن فسخ العقد ولكن النادي لم يعلن ذلك بشكل رسمي. في تحركات مكثفة في الزمالك لإنهاء أزمة المسلوسي. الزمالك يخرج من نقرة يطلع يقع في ضحضيرة. الزمالك كل ما بيخلص قضية تطلع له قضيتين ثلاثة. حمزة المسلوسي على فكرة واحد من اللعيبة المحترمة جدا جدا جدا جدا، لعيب محترم بشكل يعني رهيب، ومن اللعيبة اللي بتحب جمهور الزمالك وبترتبط بجمهور الزمالك. هو ليه مستحقات حوالي 180,000 دولار، هتتكلم تقريبا في حدود يعني الايه 9 مليون جنيه. مسؤول الزمالك بيحاولوا يتوصلوا مع حمزة المسلوسي الاتفاق بشأن جدولة أو تسوية المستحقات دي. رقم بالنسبة للأرقام المهولة اللي عند الزمالك ممكن ما يكونش أكبر رقم، ولكنه في الآخر الزمالك مش مستحمل، يعني مش مستحملين أي حاجة. فعشان كده يعني في تفصيلة خاصة بأن هم بيحاولوا يجدولوا المستحقات دي. أما عن أزمة بيتزيرا فالزمالك بيجهز ملف كامل عن قصة خوان بيتزيرا عشان يبقى جاهز بشكل قانوني لأي يعني شكل من أشكال التصعيد المتوقع من قبل اللاعب. طب إيه اللي خلاك تقول إبراهيم إنه متوقع؟ لأن كل الأخبار اللي جاية لنا من ناحية بيتزيرا بتقول إنه بيتزيرا يعني متمسك بالعرض الخاص بدبي ومش عايز يتنازل عنه. العرض بتاع شباب اهلي دبي مش عايز، هو ياخد فيه فلوس كويسة جدا فمش عايز يسيب العرض ده باي طريقة كانت، فبيحاول يوجد او يبحث عن اي ثغرة قانونية من شأنها ان هو يتم هذا الانتقال ويتم هذا يتم هذه الصفقة باي شكل كان وباي طريقة كانت عشان ما يبقاش موجود مع الزمالك السنة الجاية. عشان كده الزمالك بيحاول ان هو ياخد اجراءات قانونية استباقية من شأنها انه يعني يحافظ على حقوقه ويحافظ على تعاقده مع اخوان بيتزيرا اللي حتى هذه اللحظة بتعامل بشكل غير احترافي بالمرة مع نادي الزمالك. هو بياخد فلوسه كلها على داير مليم. خلي بالكم الراجل ده لو كان في 2 جنيه ونص ما اخدهمش كان زمانه فسخ عقده، ولكن اللي نافع الزمالك في الوضع الحالي انه كان بيتزيرا تحديدا واخد فلوسه على داير مليم، ما كانش متأخر له اي فلوس. فبالتالي عم بيتزيرا زي ما انت بتدور على حقك لازم تلتزم بواجباتك. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
0: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
1: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس، زي ما بقولك كده.

0: الشاكة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد على الراديو 90-90.
2: بنجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، ونروح إلى النادي الأهلي. الأهلي بيستقر على قيد أشرف داري المدافع الدولي المغربي بعد فشل التسوية المالية معاه. انتوا عارفين انه أشرف داري على قوة النادي الأهلي ولسه مقيد. الأهلي كان بيحاول ان هو يسوقه، وهو كان بيحاول يشوف عرض. في الآخر لما ما جابش عرض والأهلي معرفش يسوقه، فالأهلي قال يحاول ان هو يخلص معاه قصة بإنهاء الارتباط بالتراضي، لأنه هو بياخد رقم كبير، ولكن هو ما وافقش. وبيني وبينك، هو اللعيبة مع كل الاحترام والتقدير، الغلط مش عليه، الغلط على اللي عمل معاه التعاقد. لأن لعيبة شمال أفريقيا هم بياخدوا أرقام هنا مش هياخدوه في أي حتة. فهو بالنسبة له معلم، لا أنا مبلط وقاعد، أنا باخد هنا منك عقد، أنا عارف كويس قوي إن أنا لو رحت أي دولة تانية بما فيهم بعض الدول الأوروبية، لو ما كانش نادي كبير الأندية اللي أنا ممكن أروح لها دلوقتي مش هاخد الرقم ده. فأنا متمسك يا عم بعقدي، أنت عملت معايا عقد أنا ملتزم بيه، مش هسيب أنا أي فلوس. أنا ما صدقت إن أنا أمسك الفلوس دي، وده شفناه كتير حصل مع لعيبة سواء مع الأهلي أو مع الزمالك. مش هيسيبك ويعمل تسوية معاك غير لو إيه، في لقى عرض تاني هيروح له وهيدي له رقم مقارب او رقم زي اللي بياخده عندك في قص. لك غير كده لا، مش هيضحي بارقام كبيره، خاصه زي اشرف داري، لان هو بياخد فعلا ارقام جامده جدا في النادي الاهلي. وبالتالي بقى في اكتساح مغربي في قائمه الاجانب في النادي الاهلي اللي بتكتمل خلاص بقيد او باستقرار الاهلي على قيد اشرف داري. خلاص بقى اشرف داري جانب اشرف بن شرقي، وبجانب

0: ليه لا أضلته ساعتها في اشرف داري، على اعتبار انه اشرف لعيب دولي، لعيب كبير برضو، ما تقدرش تتكلم في الحتة دي، ولكن الرقم طبعا كان رقم مبالغ فيه جدا جدا جدا. وعلى هذا الاساس دلوقتي هو الاهلي واقع في مشكلة انه لا عارف يسوق اللعيب، نتيجة ان هو يعني برضو يعني اصاباته كتير وما كانش منتظم مع الاهلي لفترات طويلة بمستوى جيد، وفي نفس الوقت كمان المقابل المادي بتاعه كبير جدا وعالي جدا، وبالتالي مش من السهولة او مش بالسهولة ان هو يقدر يعني يسوق اشرف داري. طيب نروح لحاجة كده عالمية وبعدين نرجع تاني للمحلي. ليونيل ميسي طبعا كلنا شفنا وفاة والده، ولأول مرة امبارح ميسي بيخرج عن صمته بعد وفاة والده، اللي عارفين قد ايه طبعا اي حد والده بالنسبة له يعني حتى من روحه يعني، ولكن ميسي تحديدا ابوه كمان كان ليه دور كبير قوي قوي قوي قوي قوي في مسيرته وفي عياه وهو صغير وفي اصراره ان هو يلف بيه ويروح بيه برشلونه ويروح بيه الاختبارات بتاعت برشلونه ويفضل وراه لغايه لما يبقى اللعيب العظيم اللي انتوا شفتوه ده كله او اللي احنا كلنا شفناه، اللي تعب معاه وهو صغير واللي لف بيه وهو صغير واللي لما اتقفل كذا لف وشه اصر انه يفضل يحارب لغايه لما يلاقوا فرصه، كان ابوه. عشان كده هو كان مرتبط بخورخي ميسي والده ارتباط كبير جدا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، خليكم معنا.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكرة.
2: كرة في التسعين على الراديو 90 90.

0: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 99 FM.
1: القاهرة درجة الحرارة نهارا 38، ليلا 26. حالة الجو نهارا مشمس، ليلا صافي. سرعة الرياح نهارا 17 كيلومتر في الساعة، ليلا 11 كيلومتر في الساعة. نسبة الرطوبة نهارا 27%، ليلا 41%. ودرجات الحرارة في بعض المدن: اسكندرية نهارا 33، ليلا 24. شرم الشيخ نهارا 40.

0: ليلا 29، الغردقة نهارا 38، ليلا 30، بورسعيد نهارا 33، ليلا 26، وأسوان نهارا 43، ليلا 29.
1: أحوال الطقس، حالة الجو في نسمة هواء على الراديو 90 90.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: علشان بنحب الكورة.
1: كورة في التسعين على الراديو 90-90.
2: ورجعنا لكم مرة تانية كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. امبارح ميسي عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا قال: أبي ما زلت لا أصدق أنك رحلت، لا أستطيع الاستسلام للحزن، أو بالأحرى لا أريد ذلك. من الصعب علي أن أتخيل أنني لن أراك مجددا، وأننا لن نتحدث بعد الآن. أعلم أنك كنت تعاني وأن هذا هو الأفضل، لكنك رحلت مبكرا جدا. كان لا يزال أمامنا الكثير لنستمتع به معا. طلبت مني مرارا وتكرارا أن ألعب في كأس العالم الأخير، وفي الأيام التي سبقت انطلاق البطولة تدهورت حالتك الصحية بشدة. كانت تلك المرة الأولى التي لن تشارك فيها في بطولة، لكن أمي أخبرتني أنك ستتحسن وأنك ستكون بصحة جيدة بما يكفي للسفر. قلت لك إننا سنصل إلى النهائي لتتمكن من السفر. في كل مرة تنتهي فيها مباراة كنت أنتظر رسالتك، لكنني لم أتلقها. حينها أدركت مدى سوء الوضع. مع ذلك لم أتوقف عن التفكير في الذهاب إلى أبعد مكان ممكن لأمنحك الوقت الكافي لتتمكن من مشاهدة مباراة وصلنا فيها إلى النهائي، ولكنك لم تستطيع الحضور. أردت الفوز لأحضره لك وأريك فوزا جديدا. لم تعد ساقاي تطيقاني. هذه المرة حاولت التغلب على جسدي، لكنني لم أستطع ولم أشعر بالراحة أبدا. عندما وصلت ظننت أننا خسرنا النهائي بركلات الترجيح. لم نتمكن من الحديث عن أي شيء مما حدث. لم نستمتع بأي شيء. لم نكن أبطالا، لكنك لا تتخيل كم استمتعنا بكل مباراة مرة أخرى. كنت محق. كان علي أن أكون هناك وألعب. أخبرك بهذا لأنه كان الشيء الوحيد الذي لم نتمكن من الحديث عنه. فأنت تعرف كل شيء آخر. كنا نتحدث كل يوم ونلتقي كلما سنحت لنا الفرصة نظرا لالتزاماتي. لا أعرف ماذا سأفعل بدونك. لا أعرف كيف أستمر. كنت ألعب كرة القدم فقط، والآن لدي شكوك كثيرة حول ما إذا كنت سأستمر في ذلك لفترة أطول. كنت بجانبي منذ البداية. لم يتبقى الكثير حتى النهاية. لماذا لم تصمد قليلا لننهي مسيرتنا معا؟ أعلم أن سعادتك كانت في رؤية عائلتك بخير، زوجتك، أطفالك، وقبل كل شيء دون أن يعلم أحد مشاهدتي ألعب. لطالما كان الأمر كذلك منذ صغري. كنت تصطحبني إلى جميع التدريبات فور عودتك من العمل في كثير من الأحيان. كانت أمي تصحبني لأنك كنت تعمل. بالطبع لم تغب عن أي مباراة. كم عانيت وأنت تراني، كم استمتعت بذلك رغم أنك لم تكثر في مدحي. كنت أبي وصديقي ومثلي الأعلى. كنت دائما الشخص الذي نحتاج إليه في كل لحظة، ولم تخطئ أبدا باستثناء بعض اللوم أو الجدال. كنت دائما على صواب، وفي النهاية كانت الأمور دائما تسير كما تتوقع. سأفتقدك كثيرا، لكنك ستظل حاضرا دائما، وخاصة في تربية أبنائي، لأنني أعلمهم وأربيهم كما فعلت أنت معي. أرقد بسلام واحفظنا من عليائك كما كنت تفعل من هنا. شكرا لك على كل شيء. أحبك يا أبي. رسالة مؤثرة جدا جدا جدا من ميسي لوالده. بيرد عليه مين بقى؟ بيرد عليه كريستيانو رونالدو. شوف الخصم الأبدي والأزلي لكريستيانو لميسي وهو كريستيانو رونالدو. بص الشياكة والجمال والرقي من اتنين من أهم أهم أهم اللعيبة اللي جم يعني على مر التاريخ، تاريخ الكورة. قال رونالدو تعليق لميسي، قال له: عناق كبير لك ولأحبائك في هذه الأوقات الصعبة ليو. أتمنى لك الكثير من القوة. وبرضو كريستيانو من أصدق وأقدر الناس اللي تنصح وتشد أزر ليونيل ميسي، لأن كريستيانو مر بنفس التجربة مع أبوه اللي كان محب رهيب لكريستيانو، ساعده في بداياته مع والدته اللي كان طبعا ليها التأثير الأكبر، ولكنه فقد أبوه في سن صغيرة جدا نتيجة أن والده كان يعني مدمن للكحول وبعض الأمور، حتى ده اللي خلى بعد كده كريستيانو يقول لك أنا ما بشربش خالص وما بيعملش تاتو، يعني أخذ بعض الإجراءات الصارمة كده في حياته من التروما اللي حصلت له، الهزة النفسية اللي حصلت له، العقدة نتيجة اللي حصل مع أبوه. وكان ليه أكتر من، حتى كان فيه انترفيو قريب جابوا له حاجه كده الحديث لابوه، كان اول مره يشوفه نهار في العياط من كتر ما هو كان زعلان ومتضايق ان ابوه ما شافوش وهو نجم كبير يعني. فعشان كده هو من اصدق الناس، انت اللي بيمر بالالم وبالتجربه بيبقى هو حاسس قد ايه اللي زيه ده اللي بيتالم دلوقتي حاسس بايه، فبيشد من ازره عن تجربه مش بس عن كلام من بره يعني. فربنا يرحم موتانا جميعا يا رب، واجعلهم في الفردوس، يجعلهم في الفردوس الاعلى يا رب. الواحد افتكر ابوه، والله ابويا برضو توفى بقاله سنين طويله، ربنا يرحمك يا رب ابويا ويجعلك في الجنه ونعمها في الفردوس الاعلى يا رب. طيب نروح ل برشلونه الاسباني. حمزه عبد الكريم مستمر من الحاجات الحلوه والاخبار الجميله اللي احنا قلنا لحضراتكم من اللي فاتوا، ان حمزة عبد الكريم موجود مع برشلونة الفريق الاساسي الاول، بعد ما قرر هانز فليك المدرب او مدير فني لبرشلونة الابقاء على حمزة مهاجم الفريق الرديف. هو كان طلع هو بعض اللعيبة من الفريق الرديف عشان يعملوا فترة الاعداد مع الفريق الاول، ولكن كلهم رجعوا ما عدا حمزة هو اللي استمر وابقى عليه المدير الفني هانز فليك، هو وحارس المرمى بتاع الفريق الرديف هم دول بس اللي هيكملوا. في اجتماع ما بين الكابتن حسام حسن والمونسني بوليدا لمناقشه تغييرات محتمله في الجهاز الفني لمنتخب مصر. الجلسه دي هتكون بشكل ودي، بعديها هيتم الاعلان عن اي تغييرات ربما تحدث. بيراميدز بيفاضل بين اربع اسماء لدعم مركز المهاجم. انتوا عارفين بعد ما رحل فيستن مايلي اللي انضم الاهلي طرابلس، وكمان مروان حمدي مشي، فبقى بيراميدز عايز حد في المكان ده. فعنده بعض الاسماء، في المهاجم الجزائري احمد نذير بن بوعلي، في الفلسطيني اسد الحملاوي، في السنغالي بامبا ديانج، في مهاجم منتخب البوسنه جوفو لوكيتش. دي الاسماء اللي مطروحه دلوقتي عشان واحد منهم بيراميدز يخلصه ويكون موجود مع بيراميدز الفتره والموسم اللي جاي. سيراميك كليوباترا كله بقى بيدعم، كله بيخلص، اتعاقد مع العراقي بيتر كوركيكس الجناح العراقي عشان يضموا سيراميكا الى صفوفه ويكون دعم كبير للفريق في الموسم اللي جاي. اخيرا رسميا قلنا لحضراتكم الخبر ده في ملعب اون من زمان، ان اكرم توفيق خلاص بقى موجود في النادي الاهلي، وبالفعل تم فسخ التعاقد ما بين الشمال القطري واكرم توفيق عشان اكرم توفيق البالغ من العمر 28 سنة يكون لاعبا جديدا بالنادي الأهلي ويعود مرة أخرى إلى جدران القلعة الحمراء مرة أخرى. أكرم توفيق لاعبا بصفوف النادي الأهلي. خلصت حلقتنا النهاردة من كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد. نشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد على الراديو 90 90 ودايما هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع مازن سامي.
1: وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات أشاد خلال اتصال هاتفي بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والبناء على الزخم القائم في العلاقات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية ويحل دون اتساع رقعة الصراع، كما شدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية. خلال استقباله المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات لوجستية ومرافق متخصصة. يأتي اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين في مصر، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد منتدى مصر للتعدين والمقرر عقده في سبتمبر لعام 2026. وزارة النقل أصدرت بيانا إعلاميا نفت فيه ما تردد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سفينة العتيهامة والتي استهدفتها جماعة الحوثيين أمام سواحل اليمن، وأن عنوان الشركة المشغلة لها يقع بمدينة الإسكندرية. وأكد البيان على الحقائق التالية: أن دولة العالم تنزانيا ومالكها يمني الجنسية، واسم الشركة المشغلة لها بلو سي فور مانجمنت مارين، وتدار عن طريق فرعها بدولة الإمارات وليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري. وزارة النقل أوضحت أيضا أن السفينة عليه لم يسبق لها الدخول إلى الموانئ المصرية من قبل ولم تكن في طريقها إلى مصر ولا تحمل أي بضاعة تخص مصريين، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة كافة الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية وأمن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر وأيضا سلامة وأمن الشركات والسفن والبحارة المصريين. وأهبت وزارة النقل كافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية ومنها وزارة النقل المصرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن عدم ثقته في الممثلين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن واشنطن مستعدة لشن ضربات ضد إيران إذا حاولت تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال. اقتصاديا، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية تابع خلال اجتماعه مع اللجنتين التنظيمية والفنية لمؤتمر ومعرض حوض البحر المتوسط للبترول، تابع آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر والمقرر انعقاده بمدينة الإسكندرية من 20 إلى 22 من أكتوبر لعام 2026. ورياضيا، المتحدة للرياضة تعاقدت مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي وبطل إسبانيا في كأس خوان جابر وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت في 9 من مساء الأربعاء 19 من أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

تسعيناتي وبس على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

حالة جديدة كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الظهر مع هند جاد على الراديو 90 90.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربعة وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: المتحدة للرياضات تتعاقد مع برشلونة وتحصل على الحقوق التلفزيونية لمباراة الأهلي في كأس خوان جامبر وإذاعتها تلفزيونيا على قنوات أون سبورت. المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي يطلب تقريرا يوميا عن معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال فترة الإعداد الحالية في معسكر إسبانيا. الأهلي يعلن إصابة المغربي يوسف بالعمري بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الودي أمام بدلون الإسباني. النادي الأهلي يعلن عن التعاقد مع اللاعب أكرم توفيق لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حرة. الزمالك يواجه أورنج في 6 مساء في ثاني تجاربه الودية بمعسكر العاصمة الجديدة استعدادا للموسم الجديد. وادي دجلة يواجه البنك الأهلي وديا اليوم ضمن استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الدوري الممتاز. سلتك الاسكتلندية يعلن ضم النجم المصري هيثم حسن قادما من ريال أوفيادو الإسباني. وأخيرا ورسميا تشافي هرنانديز مديرا فنيا لمنتخب هولندا حتى كأس العالم 2030.

صوت الملعب على الراديو 90-90. تسعيناتي وبس على الراديو 90-90.

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90-90.
1: كلنا عارفين حكاية الراجل العجوز اللي كان بيحط بذرة شجرة في الأرض. عدى عليه واحد شاب قال له: يابا الحاج، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس يعني ما تأخذنيش البذرة دي على بال ما تكبر وتبقى شجرة وتطرح ثمار، عايزة لها سنين يعني. الشاب كان يقصد ان الراجل العجوز ده مش هيعيش لحد ما يشوف الشجرة. طبعا الأعمار بيد الله، بس برضو ربنا عرفه بالعقل. فالشاب بيسأل: ايه فايدة انك تعمل حاجة مش هتستفيد انت منها؟ عارفين كمان اجابة الراجل كانت ايه؟ اننا لو بنفكر بالمنطق ده مش هنعمل حاجة خالص. طول ما انت عايش وفيك نفس، واجب عليك تعمل حاجات مفيدة للكل، ليك وللي جاي بعدك واللي عايش معاك. والراجل نفسه ياما استفاد من حاجات عملوها ناس قبله أو ناس تانيين ما يعرفهمش خالص. هي دي الدنيا، كلنا عارفين ده. إنما اللي عايز أقوله لكم النهاردة إن الفكرة دي مش بس في زرع الشجرة، حاجات كتير قوي في حياتنا ملهاش سن معينة نيجي عنده ونقول خلاص شطبنا ويلا حسن الختام والكلام ده. من أكتر الحاجات اللي نفسي نعرف إنها مش مرتبطة بسن هي التعليم يا عم، أو خليني أقولك التعلم، العلام بالبلدي. والله زي ما بقولك كده، وإذا كان أهالينا زمان قالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب فده مثل قديم مش عاوزينه، ياريت اللي سمعه يشطبه من حياته، واللي ما سمعوش يبقى ولا كأنه سمعه. زي ما بقولك كده. التعليم عندنا بيبقى مرتبط عادة بفكرة الشهادة، مع ان الهدف الاول للعلام هو العلام نفسه، المعرفة في حد ذاتها. مش بيقولوا العلم نور؟ او على رأي مسرحية فؤاد المهندس: العلم نور بالنون. فالبني ادم مننا طول ما هو عايش محتاج يعرف اكتر عن حاجات اكتر. عيب قوي لو لقيت فرصة اني اتعلم لغة مثلا وعندي الظروف المواتية، فيبقى المانع اني كبرت وعديت التلاتين او الاربعين. لا خلاص يا اخي، احنا ما بنكبرش اساسا عن الاربعين اصلا، انت هتحرق دمنا ليه؟ مش لازم اوصل فيها لاعلى حاجة، مش لازم اتكلمها كاحد ابنائها يعني، مش لازم اشتغل مترجمة فورية محترف، كفاية قوي اني ابقى عارفة الاساسيات بتاعت اللغة دي، ما عطلش وانا بقرا خبر لاني ما بعرفش الاي من البي. ممكن اخد مثلا كورس في التسويق. الكورس مش بس بيع السلع ومش بس في عالم الشركات، كلنا محتاجين نسوق نفسنا وشغلنا وافكارنا، ومحتاجين نتعلم اساسيات التسويق اللي بيبقى فيها جوانب نفسية واجتماعية مفيدة. كمان هاخد فكرة يا اخي عن عالم الاقتصاد بالمرة، حاجة لطيفة. خد مثلا اللغات والتسويق وقيس على اي حاجة تانية: مزيكا، طبيخ، تريكو، فك وتركيب حاجة، كمبيوتر، كهربا، اي حاجة اي حاجة. مفيش حاجة النفر مننا بيتعلمها من غير ما توسع مداركه وتطور شخصيته، مش بس في الحاجة اللي بيتعلمها، ده في الحياة عموما، وهتكون مفيدة ليه وللكل عموما. انا عارفة ان كتير مننا مشغول لشوشته في حاجات البيت والعيال والاسرة والطفل والكلام ده، لكن برضو عندنا اوقات كتير بتضيع في اللاشيء، في البلالة. وعندنا كمان قلة التقدير للعلام. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يعافينا ويعافيكم. اي حاجه تقابلوها في وشكم اتعلموها.

إسعاد يونس زي ما بقول لك كده على الراديو 90 90. تسعيناتي وبس على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع مازن سامي.
1: وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات أشاد خلال اتصال هاتفي بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي والبناء على الزخم القائم في العلاقات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وخلال الاتصال أكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة والعودة إلى الالتزام بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية ويحل دون اتساع رقعة الصراع، كما شدد على أهمية احترام قواعد القانون الدولي وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية. فيما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية ونظيره الإماراتي أهمية استكمال تنفيذ كافة استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، كما شدد على ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مؤكدين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية. وزارة النقل أصدرت بيانا إعلاميا نفت فيه ما تردد عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن سفينة تدعى تايهاما والتي استهدفتها جماعة الحوثيين أمام سواحل اليمن، وأن عنوان الشركة المشغلة لها يقع بمدينة الإسكندرية. وأكد البيان على الحقائق التالية: أن دولة العالم تنزانيا ومالكها يمن الجنسية، واسم الشركة المشغلة لها بلو سي فور مانجمنت مارين، وتدار عن طريق فرعها بدولة الإمارات وليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وغير صادر لها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري. وزارة النقل أوضحت أيضا أن السفينة علي لم يسبق لها دخول إلى الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها إلى مصر، ولا تحمل أي بضاعة تخص مصريين، مؤكدة حرصها الدائم على متابعة كافة الأحداث المتعلقة بالمياه الإقليمية المصرية وأمن وسلامة البحرين المتوسط والأحمر، وأيضا سلامة وأمن الشركات والسفن والبحار المصريين. وأهابت وزارة النقل كافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار عن وزارة النقل المصرية والحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية بالجهات الرسمية في جمهورية مصر العربية ومنها وزارة النقل المصرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن عدم ثقته في الممثلين الإيرانيين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز. وأوضح ترامب أن واشنطن مستعدة لشن ضربات ضد إيران إذا حاولت تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال. اقتصاديا، الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أكد أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية والجهود الحكومية المتواصلة لتوطين الصناعات الحيوية والتكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية. تصريحات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال ترأسه أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ورياضيا، الزمالك يواجه أورنج في 6 مساء في ثاني تجاربه الودية بمعسكر العاصمة الجديدة استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: يا مساء الفل على كل بيسمعونا في راديو 90، واهلا بيكم في حاله جديده. معاكم هندي جاد من دلوقتي لحد الساعه 2 هكون معاكم. ومعانا ضيفتنا النهارده المهندسه التصميم الداخلي رشا حسام. ارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. الحقيقه ان موضوع ديكور البيت او اي حد داخل على تشطيب بيته، الموضوع بيبقى بجد الصداع. انت اول ما تقبل على المرحله دي بتبقى مرحله حلوه طبعا، لان التجديد حلو جدا وبيعمل طاقه ايجابيه، ولكن بقى ابدا منين ووفر في ايه، وايه الحاجات اللي انا لو انا عملتها كويسه قوي ده بالنسبه لي استثمار، ايه الحاجات اللي البادجت بيبقى فيها عالي وايه الحاجات اللي البادجت بيبقى فيها اقل. ده مهم قوي قوي، لان مهما كان انت مين اكيد اكيد هتيجي في مرحله من مراحل التشطيب وتتكعبل شوية في الماديات، خاصة ان ظروف الاقتصادية في الوضع العام وكل دول العالم يعني مش احلى حاجة. النهاردة المهندسة رشا حسام هتتكلم معانا على ايه اللي المفروض نستثمر فيه. نستثمر فيه يعني معناها نحط فلوسنا فيه واحنا ضامنين ان ده بالنسبة لنا استثمار، اللي هي الحاجة اللي بيقولوا ايه الغالي تمنه فيه، يعني هتعيش اكتر وده مهم جدا. وايه الحاجات اللي هي ممكن نعملها وتبقى بسيطة وعلى قد الايد زي ما بيقولوا ونقدر نغيرها فيما بعد. بفكر حضراتكم بارقام تليفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاس ام اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. ابقوا معنا.
1: حالة جديدة،
2: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.
3: حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وأرقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا مهندسة التصميم الداخلي المهندسة رشا حسام. نورتينا وحشتين.
2: أهلا يا حسام، وانتي كمان وحشتيني.
1: كويسة، عاملة شغل عالي على السوشيال ميديا.
2: ثانك يو والله، ربنا يخليكي.
1: يعني أنا عجبني بعض الفيديوهات ليكي اللي بتقول يعني في ثلاث حاجات نستثمر فيها، وفي ثلاث حاجات اللي هو ايه، امسك جيبك
2: نفسك
1: فيها. امسك نفسك،
2: لان الواحد وهو لما بيجي بيعمل بيته سواء بيجدده او بيشطبه من الاول بتبقى واخده الحماس بقى ان هو هصرف
1: حماس
2: كله.
1: مين؟ اقسم بالله ان الحاج ده عارفه داخل عليه ايه، يعني اللي هو كله ضرب
2: بس. لان المشكله في الاول ان هم الواحد بيبقى البادجت لسه زي ما هي، فبيقعد يصرف في الاول في حاجات كتيره جدا، يجي في نص وفي الاخر يتزنق. فمن الاول لازم نفكر ايه الحاجه اللي ممكن فعلا نستثمر فيها، وايه الحاجه اللي ممكن نمسك نفسنا شويه ولو اتزنقنا ممكن نكملها بعدين.
1: طيب هنتكلم على جزئيه مثلا اللي هو التشطيب ده لو بيتك انت وحاجتك، اللي هو التشطيب اللي هو خاص بالجزء المعماري بقى، اللي هو تشطيب كهرباء، تشطيب سباكة، كل ده لازم حاجات تبقى مضمونة، صح؟
2: دي من اول الحاجات اللي لازم استثمر فيها. لان
1: والله العظيم في الاخر هتقولي كل حاجة لازم استثمر فيها.
2: لا بس
1: همشي معاكي خطوة.
2: لا هنشوف في الاخر.
1: ماشي. ندخل بقى على التصميم الداخلي.
2: بصي، اي اول حاجة بتستثمر فيها، اول حاجة اي حاجة متأسسة جوه الحوائط، يعني سباكة، كهرباء، الحاجات اللي هي مش هجددها بعد كده خلاص، اول لما خلاص شطبت وقفلت مش هكسر بقى تاني. فده اول حاجة. تاني حاجة ان انا استثمر في حد بقى ينفذ لي الموضوع صح. ما انا ممكن اجيب خامات كويسة واجيب مقاول مش واثقة فيه او مش متأكدة ان هو كويس، يبوظ لي الحاجة، يستخدمها غلط، يكسرها وهو بيعملها. فدي تاني حاجة ان انا اخد بالي وانا بستثمر فيها. يعني الحاجات بقى ندخل بقى على التشطيب نفسه او المشتريات اللي انا بشتريها. لا يعني انا بحب استثمر في الحاجات اللي انا بستخدمها كل يوم. انا بستخدم ايه كل يوم؟
1: كل الناس بتحط فلوسها في الريسبشن
2: او
1: هو عارفه الجزء اللي ما حدش بيقرب له ده.
2: لا غلط بقى، ما هو دي اكبر غلطه. انا بستثمر او بدفع فلوسي في حاجات اللي انا كصاحبه البيت بستخدمها كل يوم، انا واهل بيتي.
1: ما هو انا بستخدمها كل يوم،
2: ما هو الريسبشن ده
1: مده الصلاحيه بتاعتها هتنتهي.
2: ما هو عشان كده اجيبها بكواليتي عاليه انها تستحمل معايا وقت طويل. كنبه الليفينج مثلا دي بتستخدم 25 ساعه في 24 ساعه، فدي بياكلوا عليها وبيقعدوا عليها وبيلعقوا كل حاجه، فلازم تبقى بجوده عاليه. ما اجيبش حاجه قماشه مثلا مش كويسه او التنجيد ضعيف او الخشب نفسه ضعيف، مش هغيرها كل سنه او سنتين. فاستثمر فلوسي في حاجه زي الكنبه بتاعه الليفينج روم، حاجات بسيطه زي المفصلات بتاعه مثلا المطبخ.
1: صح.
2: بيستخدم كل يوم، بفتحه بقفله، يعني في عليها استهلاك عالي، فاجيب حاجه ما اجيبش حاجه بقى رخيصه واسترخص. شكل المطبخ حلو بس استخدامه مش براكتيكال. لا اجيب مفصلات تعيش معايا بقى وقت طويل جدا لان انا مش هغيرها.
1: المطبخ ده بادجت لوحده،
2: هو بادجت لوحده. وعايز اقول لك جزء من البادجت بتاعت المطبخ دي بتكون في المفصلات بتاعته، يعني هو عباره عن خشب ومفصلات. فان انا الخشب لو ضمان
1: خلاص بالنسبه للاجهزه الكهربائيه
2: ده
1: في سيرتها خالص.
2: لا ده
1: ما عدتش عليكي
2: كده لوحده، ده بند لوحده ما بحطوش معايا.
1: تهزري.
2: فدي حاجه من الحاجات اللي محتاجه استثمر فيها. الخلاطات بتاعه الميه سواء الحوض او الدش او كده، ما اجيبش حاجه صيني بقى اللي هو الخرطوم يتقطع بعد شهر ولا شهرين. مش لذيذ ان انا كل شويه اجيب سباك وانزل اشتري تاني. من لو اشتريت كل سنه خلاط، لا طب ما انا ادفع شويه في الاول ويعيش معايا بقى. في حاجات بقى ليها ضمان مدى الحياه، يعني براندز معينه بتبقى مديكي ضمان مدى الحياه. فدي حاجات من الحاجات اللي انا محتاجه ادفع فيها فلوسي في الاول. في اول بدايه المشروع خالص.
1: شفت لو مشيت معاكي والله هتكملي.
2: لا في شويه حاجات ممكن
1: طب ايه اللي ما استثمرش فيه؟ ايه اللي انا استرخص فيه اللي
2: هو مش استرخص ومش ما استثمرش بس ممكن افرمل نفسي شويه عليه؟ الاكسسوارز مثلا او الاكسسوارات اللي في البيت. عادي ممكن اعيش في البيت من غير الاكسسوارات دلوقتي لو انا اتزنقت وانا بشطب. لما اجي اسكن هسكن عادي في البيت من غير اكسسوارز، من غير زرع، من غير ارت وركس، من غير فازات، من غير الحاجات دي كلها. فاستنى شويه واجيب حاجات حلوه بس قدام شويه. حاجات برضو من اللي ممكن امسك نفسي فيها شويه الترندز بقى، ان انا الواحد اول ما بيشوف الناس كلها عامله بيتها بطريقه معينه، لا انا لازم هجلد الحيطه دي بنفس الماتيريال اللي شايفاها في كل الصور. فانا عن نفسي مش بمشي ورا الترندز خالص. فامسك نفسي ان انا ما اعملش قلت وخلاص الترندز الموجوده، لانها ممكن تكون ما بتناسبنيش، ممكن اكون منبهره بيها دلوقتي بس هقعد شهر شهرين سنه وهزهق منها، فبدفع فيها فلوس كتير علشان مجرد ان هي موضه دلوقتي. فدي الحاجات اللي انا برضو محتاجه ان انا امسك نفسي فيها شويه.
3: وممكن يعني الموضه بتاعتها بتنتهي،
2: ده طبعا ان الترندز بتبقى سنه سنتين ثلاثه بالكتير وبتنتهي. ده موضوع الترندز ده قصه كبيره يعني
3: هنتكلم فيها بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع تاني نتواصل وفكر حضراتكم بارقام تليفوناتنا، هي 2-18-10-866، الاسم اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 99. هنروح نسمع الاغنيه ونرجع تاني لحضراتكم، ابقوا معانا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-166، الاس ام اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا مهندسة التصميم الداخلي المهندسة رشا حسين. طبعا كلمة الترند، يعني الناس كلها بتجري ورا اي ترند، سواء في ديكور البيت، سواء في اللبس، سواء في اي حاجة، عربيات، اكل.
2: ده حقيقي،
1: احنا كمصريين بنجري دايما ورا الترند، وبتبقى موضة ترند، يعني حاجة بتطلع مرة واحدة تنتشر انتشار يعني كالنار في الهشيم زي ما بيقولوا، وبعدين تنزل تاني.
2: صح.
1: ولكن البيت معروف ان انت لا، يعني ما ينفعش ان انت كل شويه تغيري، ان انت تطلعي ورا تقليعه من التقليع وتغيريها تاني يوم او بعدها بشهر او بعدها بشهرين. ايه بقى الحاجات الترند اللي بتبقى نازله اللي هي ما ينفعش اعملها؟
2: يعني زي ما قلتي ان انا امشي ورا ترند في اللبس، انا هشتري حاجه وحاجه بسيطه وخلاص، ومش هلبسها تاني او هترجع موضتها تاني. بس في البيت لما اعمل ترند، المشكله انها بتبقى في حاجات ثوابت، يعني مثلا تجليد على الحيطه، ان فجاه طلع الترند بتاعه التجاليد الشبيه بديل الرخام وبديل الخشب، والبدائل دي كلها خامات صناعيه، وبتبقى الكواليتي بتاعتها باينه انها مش رخام. يعني دايما بقول الجمله دي، انا ما بحبش اي حاجه صناعيه عامله نفسها حاجه طبيعيه، مع يعني حاجه بلاستيك عامله نفسها رخام، فبيتبين انها الكواليتي بتاعتها ضعيفه. فان انا جلد حيطه كامله في البيت عشان هو ترند ان انا ابقى الحيطه شكلها رخام، طيب الموضه راحت، هعمل ايه؟ هاجي افك التجليده دي، ما هي وراها لازم هدهن تاني او لازم هحط حاجه تانية. نفس الكلام بالنسبه لقماش الكنب مثلا، في قماشه طلعت كده اللي هي تحسيها صوف كده شويه، بوكلات كده شويه بيضه، القماشه دي برضو انتشرت، بقت كل المحلات بكل البيوت حاطه نفس الكنبه، بغض النظر بقى هي
1: موصلتنيش دي.
2: طب الحمد لله، كويس انها موصلتنيش. يعني بتهيالي الناس هتعرف بتبقى شبه الفوطه كده، يعني
1: ايوه القماشه دي
2: فهي اصلا مش مريحه، وبتحرر، يعني بحسها بتحرر، يعني شكلها حتى شتوي، فالناس بتعملها، بقت كل البيوت عشان كل الصور كانت طالعه الترند الكنبه الكيرف على عليها القماشه دي. طب انا لما عاوز اغيرها برضو، التنجيد مكلف، هو ان انا اجدد حاجه، اجيب قماش الكنبه بتاخد عدد امتار كتير.
1: فكره ان انت تروحي وتنقي قماشه جديده وصداع،
2: وتنقلي الكنبه وحد يجي ياخدها، ما في تكاليف الواحد ما بيبقاش عامل حسابها، في عربيه نقل هتيجي تاخدها، دي تكلفه، في منجد ليه تكلفه، في قماشه، في تنجيد نفسه الفايبر وكده، فدي حاجه برضو تانية. حاجه برضو طالعه موضه ولسه مكمله للاسف، مثلا الحاجات الستانلس، الترابيزه تبقى الرجل بتاعتها ستانلس، بتبقى لمعه ذهبي زياده عن اللزوم او فضي زياده عن اللزوم، والناس فاكره انها بتمشي مع كل الستايلز، لا هي ليها ستايل معين واللي هو مودرن، وانا برضو ما بحبش استخدمها، وعمري ما استخدمت الحاجات الستانلس دي، لان انا بشوفها ماده، يعني ماتيريال يعني منتشرة زيادة، وبتقلل من قيمة المكان. فكل الحاجات دي برضو عشان أغيرها بعد كده بتبقى مكلفة بالنسبة لي. فأنا أنا أهم حاجة أن أنا أعمل بيت عملي وشكله حلو، وحاجة اسمها تايمليس، يعني مهما عدى وقت الموضة دي ما تروحش. يعني لو خدتي بالك البانوهات مثلا من قديم الأزل بتتعمل في القصور والحاجات بتاعت زمان، وموجودة دلوقتي تاني اتعملت بطريقة مبسطة شوية انها تمشي في البيوت المودرن او الكونتمبرري، فدي حاجة مودتها ما بتروحش، كرانيش مودتها ما بتروحش، الدهانات العادية مودتها ما بتروحش، الرخام، الخامات الطبيعية عامة، فكل الحاجات دي مودتها ما بتروحش. ان انا بس انسقهم بطريقة كويسة، تكلفتهم عالية، بس في درجات، يعني الرخام درجات، في رخام مصري، في رخام مستورد درجات، المصري درجات، فأنا بيبقى عندي بادجت بختار حاجات تمشي جوه البادجت بتاعتي بنفس الخامات الطبيعية الحلوة.
1: ما هو ده بيبقى راجع للعميل نفسه، هل طبعا ممكن آراء عميل يعني يفرضها بتفسد لك بقى أي تصميم، ولا يعني إيه الخلافات اللي بتحصل ما بينك وبين العميل؟ وهل ممكن يمشي كلامه؟
2: هو الحمد لله لحد دلوقتي انا يعني العملاء بتوعي كلهم بنبقى على وفاق، يعني هم لما بيجولي بيبقى عجبهم اصلا الفكر بتاعي، فبيبقوا برضو الى حد ما اولا بيثقوا في رايي، فان انا لما اقول لهم حاجه بيثقوا فيها، تاني حاجه بيبقوا هم ذوقهم حلو، يعني ان هم بيبقوا عاجبهم
1: اللي
2: انا الى الان. بس ده ما يمنعش ان انا يعني قابلت عملاء كانوا هيبقوا عملاء، بس يعني ما بقوش، ان هم لا باين من

0: اول ميتنج او اول مكالمه ان احنا مش على وفاق في الذوق وفي الافكار. يعني هو مثلا في عميل بعت لي صوره بيته وعايز يجدده وعايز يسيب الفرش اللي موجود فيه، وانا مهما عملت في البيت مش هقدر اوصل له اللي هو نفسه فيه، لان هو سايب حاجات مش يعني هي اللي فرضه نفسها على البيت. فده الخلاف.
1: يمكن ميزانيته كده.
0: هي لا، هو مش حكاية ميزانية، هو ذوقه كده. هو كان الحاجات اللي هو جايبها وهتفضل موجودة في البيت ذوقها مش هيغير. هو عايز يعمل ستايل تاني خالص بحاجات موجودة اوريدي، فانا مش هقدر اساعدك. انت بتطلب مني ان انا اغير حاجة وانت فارض عليا حاجة معينة، فانا بعتذر له، بقول له بص.
1: ليه ما حاولتيش مثلا تجددي له العفش ده او تعملي له يعني ريسيلك اسمها يعني
0: تجديد للفرش اللي موجود،
1: بس بطريقه معينه. انا بشوف حاجات كلاسيك بتتحول لمودرن او اللي هي ما بين البنين يعني.
0: هو ده وارد، بس هو كان متمسك بالستايل ده فما حصلش. يعني عادي بتحصل في مشاريع كتيره بتيجي ومش بتكمل لاي اسباب يعني. فطبعا في كلاينتس بتبقى متمسكه برايها، بس اللي انا بعمله لما يكون في عميل مصمم على حاجه.
1: بس دايما بيبقى العملاء يعني، انا مثلا اي حد في بيته بيبقى مقتنع بقطعه معينه ببيس معينه، فممكن يقابلك عميل زي ده يقول لك مثلا لا انا القطعه دي عجباني. فهل انت بتقولي له طيب احنا ممكن نعمل ريسايكل ليها بطريقه مختلفه بشكل مختلف وهتحتفظ برضو بشكلها؟
0: طبعا لا، انا ممكن اكون ما وضحتش بس النقطه اللي فاتت. انا ضد ان انا لما اجي اعمل رينوفيشن او تجديد لبيت حد ان انا اقول له لا احنا هنفور بقى كل حاجه وهنجيب كله جديد.
1: تكلفه رهيب
0: جدا، انا ما اقدرش اقول له كده خلاص بعد الاسعار الموجوده دلوقتي. بالعكس، انا بقول له انا عايزك تصور لي كل الايتيمز بتاعتك اللي انت حاببها وعايز تستخدمها، وحتى الحاجات اللي انت شاكك فيها، واحنا هنشوف هنقدر نوظفها ازاي في البيت الجديد.
1: اصل فينا ما شاء الله يعني في السوق المصري في مواهب
0: طبعا،
1: هم بيطلعوا لك حاجة مختلفة
0: هو يعني. كل حاجة ليها تكلفتها طبعا، بس مش هتبقى وممكن توصل على فكرة ان انت تجددي حاجة توصل لنفس تكلفة حاجة جديدة. بس ساعات بيبقى العميل متعلق بحاجة نفسية ان هو عايزها تبقى موجودة. بالعكس، انا احب ان انا اوفر عليه الموضوع بتاع المشتريات اللي في الاخر بقى، سواء فرش او ترابيزات او كده، ان هو يستخدم اللي عنده.
1: انت عارفة احنا بنتكلم دلوقتي قعدت افكر بقى في الحاجات يعني في العفش عامة، لقيت ان احنا بنرجع برضو لذوق زمان.
0: أيوة.
1: ذوق الكلاسيك، الستايل اللي هو القديم قوي بقى،
0: قديم قوي او الحاجه ما فيهاش
1: يعني، لا الشغل النحاس، شغل مش عارف ايه. هو ده فعلا الشغل اللي ما بيروحش، برغم ان هو دلوقتي مش كل الناس بتعمل الستايل
0: صح،
1: بس ده موته فعلا ما بتروحش انتوا فيه
0: بالظبط. وما دي حاجه تايمليس يعني، مهما عدى عليها وقت مدتها ما بتروحش. وحتى لو الستايل بتاع البيت مش كلاسيك قوي، ده ما يمنعش ان انا احط قطعه واحده تكون هي الفوكل بوينت، هي تبقى مميزه، تكون زي ما قلتي الخامه بتاعتها نحاس، خشب مثلا محفور، حاجه فيها قيمه. الحاجات دي بتدي قيمه يعني للمكان. فعشان كده دايما برضو بقولك انا
1: الترند، بس لازم تتوظف صح،
0: لازم تتوظف صح، لان في ناس بتبقى حابه تجمع ما بين ستايلين ومش عارفين يعملوا كده ازاي. طب انا ما بين، انا بحب الكلاسيك، انا بيتي القديم كان كلاسيك، بس انا هنقل بيت جديد ونفسي الدنيا تبقى اهدى شويه، بس بحب القطعه المعينه في البيت. فممكن في ستايلز ممكن نقابلهم مع بعض.
1: الاي اي دلوقتي، انا كنت قاعده بلعب كده يعني برضو، وقعدت اعمل شويه حاجات خطير بصراحه. الاي اي اثر معاكي في شغلك قد ايه ومع العملاء بقى؟ اكيد كل عميل جاي لك بصوره بستايل معين من خلال الاي اي.
0: طبعا يعني الكلاينت بيجي في حاجه في خياله معينه عايزها، والاي اي طبعا هو انا بالنسبه لي الاي اي ميزه مش عيب يعني، هو بيساعدني انا في شغلي ان انا هو تول او وسيله ان انا اسرع بيها شغلي. فالكلاينتس ما بتستخدمش الاي اي قوي، هي بتبقى جايه بصور كصور بس هما بيبقوا متأثرين بالصورة دي وعايزينها كده زي ما هي، بغض النظر هي تنفع عندهم ولا لا. هي دي المشكلة اللي أنا بقابلها مع الكلاينت اللي جايب حاجات
1: تنفع عندهم، عشان هي بتبقى جايبينها برضو من مواقع خارجية، مواقع أجنبية، فما ما تنفعش يعني. في حاجات تنفع يعني في مصر، وفي حاجات ما تنفع.
0: في حاجات تبقى شكلها حلو جدا بس مش عملية يعني، مش practical. هي يعني كنبة مثلا شكلها حلو جدا، هو عايز يحطها في الليفينج، طيب بس الكنبه دي مش مريحه على فكره. انت لما تقعد عليها مش تبقى قاعد، دي كنبه انت عايز تقعد تبقى مريح عليها تتفرج على التلفزيون، مش هتبقى مريحه. فانا وظيفتي ان انا انصحه يعني، زي ما قلتي في الاول لو كلاينت متمسك برايه وممكن يعمل خلاف، انا وظيفتي ان انا انصحه واقول له ايه الصح وايه الغلط. ولو هو متمسك بحاجه مش هتضرني انا او مش هتأثر على شغلي في الاخر ككل، انا بقول له هعمل لك كذا اللي انت عايزه، بس لازم تبقى عارف ان ده هيترتب عليه 1 2 3 وهو وقراره. فدي الخلافات البسيطة الحمد لله اللي ممكن نقابلها.
1: أرقام تلفوناتنا هي 2-18-8-66، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 99. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع مهندس تصميم الداخلي رشا حسام. ابقوا معنا.
2: حالة جديدة، حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليب، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة. وبرعاية اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ولسه مكملين معاكم في حاله جديده. ارقام تليفوناتنا هي 2 18 866، الاسم اس 199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا مهندس تصميم الداخلي رشا حسين. يعني الحقيقه ان موضوع السوشيال ميديا ده حاسه ان هو رفع الوعي شويه بالنسبه للعملاء في مجال الديكور.
1: ده حقيقي
0: بجد؟
1: اه طبعا.
0: للاحسن ولا خلاهم يفهموا، يعني يجيلهم افكار لا انت مش هتعرف تنفذها على ارض الواقع؟
1: بصي، هو سلاح ذو حدين. يعني ورفع الوعي ان انا بقيت منفتحه اكتر على اوبشنز كتيره وبلاد كتيره وخامات وديزاينرز وافكار والوان وماتيريالز. يعني في ماتيريالز الواحد ما كانش يعرفها غير لما ابتدى يتفرج كتير قوي والسوشيال ميديا ومتواصلين مع شركات بره وكده. والحاجة السلبية ان انا الموضوع ممكن يعقدني. يعني انا كواحد بعمل بيتي ممكن من كتر ما بشوف حاجات بيوت كبيرة
0: انت حاسة انت عاملة بيتك حاجة واو، تبصي تلاقي حاجة بشت.
1: ما هو الواحد ما هو قناعة نفسية بقى.
0: قناعة بقى يا جماعة.
1: نرجع بقى الواحد ونهو
0: وقناعته.
1: فهي سلاح ذو حدين. هي انا اخد منها الكويس، يعني اخد منها ان انا ابقى منفتحة او عندي وعي اكتر انا كديزاينر ابقى عندي وعي بالخامات وبالافكار والكلام ده كله، لكن العميل ياخد افكار بس ما يتأثرش سلبيا ان هو يحس ان هو مهما عمل بيت وحش او صغير او مش هيطلع حلو. فموضوع السوشيال ميديا ده مفروض نستخدمه صح.
0: انتوا بقى، يعني انا حسن ان انتوا دلوقتي المهندسين الديكور التصميم الداخلي او المعماريين ما شاء الله عليهم هم بقوا منتشرين على السوشيال ميديا، بقوا اسكية جدا، بقوا عاملين شغل حلو على السوشيال ميديا.
1: السوشيال ميديا مهمة قوي في شغلنا لان الانتيري ديزاين ده حاجة بتتشاف بالعين، يعني ده الحاجة اللي بيجيب كلاينت، ان الكلاينت واثق فيك وواثق في شغلك وشايف انت بتشتغل بايدك ازاي وشايف خطوات المشروع ماشية ازاي، فبيطمن ان هو شايف فعلا المهندس ده بيشغل ازاي. ممكن شخصيته ما تركبش مع شخصية مهندس معين، ممكن ابقى شايفة مهندس شغله كويس بس حاسس ان شخصيته مش هتمشي معايا او العكس. فسوشيال ميديا مهمة قوي، وللأسف هو ساعات العميل بينخدع لان في ناس دلوقتي مش مهندسين بس هم مثلا ذوقهم حلو في الانتيرير او كده وبقوا يسموا مهندس ديكور وهو مش مهندس ديكور. انا ما عنديش مشكله في الموضوع ده خالص لان طول ما هو شغال كديكور ما فيهاش اي مشكله ولا اي ضرر. الضرر لما يجي وقت التنفيذ، ان هو تاخده الثقة يعني ان هو يقدر يمسك مشروع ويبتدي بقى عايز العميل عايز يوسع اوضة على اوضة، فهو مش مهندس ما يقدرش يحدد ايه اللي يتكسر وايه اللي ما يتكسرش. يعني انا اصلا الدراسة بتاعتي انشائية، انا مدني انشائيت، فانا بحترم جدا اي عمود واي كاميرا واي حيطة موجودة في البيت.
0: فاكرة العمود بتاع مصر الجديدة ده يعني اللي اتكسر ده؟
1: حصل القصة دي ان
0: حد عامل حلقة بس اللي هو امتى شيل عمود.
1: أيوة.
0: انا ما سألتش اي حاجة في الحلقة وعلى التليفونات اللي دخلت
1: طبعا.
0: امتى شيل عمود هو ده كان سؤال الحلقة،
1: لان هو ساعتها جاب حد مش متخصص عايز يفتح شقتين على بعض، كسر العمود، كسر حاجة عمدين او حاجات خرسانية، العمارة وقعت على فيها.
0: لا، العمارات اللي حوالينا، احنا بنتكلم كمان على العمارات اللي حوالينا.
1: فالخطر بيجي لما حد ياخده الثقة زيادة وهو دي مش دراسته. شيل لي ايه مشكله ما تشيل، ما هو في حوائط حامله دلوقتي الحيطه بتشتغل بتعمل شغل العمود، فهو ممكن ما يبقاش عارف حاجه زي كده. فده الخطر الوحيد من انتشار او مصممين الديكور او الستايل. في فرق ما بين مهندس ديكور او مهندس وستايلست. الستايلست ده ممكن بعد ما تخلصي بيتك يجي يعمل لك ستايلينج، ده ما فيهوش اي مشكله، ده حد ذوقه حلو انت وثقتي في ذوقه هيعمل لك بيتك شكله حلو.
0: طيب المنافسة الغير عادلة ما بين يعني ما بين يعني في مجال الديكور ما بينكم وبين بعض ليه؟
1: لا، هي الغير عادلة بتبقى نفس النقطة، هرجع لسه قايلينه، ان تبقي انت دارسة موضوع الانتيرير او العمارة او الانشائي او الهندسة ويجي نفسك حد ما درسش الموضوع ده ويمسك موقع من اوله لاخره، زي ما قلت لك بقى يبتدي عايز يفتح حيطان على بعض يكسر حاجه. هي دي بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي فيها حاجه غير عادله، لان ده خطر على العميل مش عليا. يعني الخطوره فيها على الكلاينت، لان هو مش هيقول له وريني شهاده تخرجك، او هو شايف شغله على السوشيال ميديا عمل بيوت شكلها حلو بس للأسف
0: أنا بشوف ناس بتشتغل كتير جدا وفي ناس تانية ما بتشتغلش. والمشكلة إن إحنا كعملاء إحنا دلوقتي بقينا نكون فكرنا عن المهندس ده شاطر أو لأ من خلال شغله على السوشيال ميديا. بس أنا يعني أنا عارفة إن في ناس هي حابة مجال السوشيال ميديا وبتشتغل عليه وفي ناس لأ هي شاطرة بس ملهاش في السوشيال ميديا.
1: صح ده حقيقي. ما دي أنا مشكلة واجهتها زمان أول ما بدأت. أنا قعدت 3 سنين عشان أقدر أعمل فيديو أحط شغلي على السوشيال ميديا. أنا عندي يعني فوبيا من التصوير أو الكاميرا أو البابليك سبيكينج يعني.
0: أو ده ما كانش منتشر زمان يعني.
1: ما كانش منتشر وأنا كشخصيتي مش كده. فهو فعلا الموضوع الظلم في الموضوع أو اللي هو عدم التوفيق بيبقى إن حد فعلا شخصيته مش عارف يتعامل مع السوشيال ميديا إنها بقت جزء من شغله. مش انا مثلا عندي لسه مشكلة دي شوية ان انا ما بصورش كم الحاجات اللي انا بعملها. يعني ببقى مشغولة اكتر مع العمال في الموقع ووقفة وطلع فوق السلم اللي هو اصلا لسه ما تصبش وطلع فوق سقالة. فمش في بالي ان انا صور. انا عايز اخلص شغلي بسلم شغل للعميل. في مشكلة في الموقع بحلها. في
0: ناس بقى ده بترجعي لحد متخصص. لازم يبقى معاكي حد متخصص يعمل كده.
1: في ناس بقى شاطرة في الموضوع ده ان هي بتعرف تصور كل حاجة هي بتعملها. ممكن تكون شغل حاجة كتير.
0: بس ده ذكاء برضو.
1: ذكاء يعني طبعا.
0: شابو ليهم
1: طبعا
0: صراحة.
1: طبعا. انا اتمنى اكون كده. بس انا يعني علشان ببقى دايما مزنوقة في الوقت وبسرعة وبطلع من موقع لموقع.
0: دايما تدوا مواعيد غلط.
1: فانا.
0: تأخير.
1: لا هو ده تأخير ده. كل ما كده كده. بس هو للأسف بيبقاش من عند المهندس. هو بيبقى الموقع ليه ظروفه بتعطله. اجازات بقى بتيجي. عمال بتتأخر. يعني.
0: عمال ده العمال ده عشان تتعاملي معهم ليهم قصة. يعني هو في سر كده.
1: في سر.
0: بينك وبينهم او بين المهندسين
1: بس انا بحب اتعامل معهم. بعرف اتعامل معهم.
0: طيب اسمحينا نطلع لفاصل مع الدقيقة الاولى ونرجع تاني نتواصل مع مهندس تصميم داخلي المهندسة رشا حسام. ابقوا معنا.

حان الآن موعد أذان الظهر في القاهرة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الواحدة ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بدأ منذ قليل لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العالمين الجديدة بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، شهد مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التداخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. مصر أدانت استهداف السفن بالبحر الأحمر ومن بينها السفينة التجارية اليمنية تهامة التي تحمل علم دولة تنزانيا بعدة صواريخ في 11 من الشهر الجاري أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية بمضيق باب المندب. كما أدانت مصر استهداف ناقلة النفط السعودية في 25 من الشهر الجاري. هذا وأكدت الخارجية المصرية رفضها القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية، وتجدد على الأهمية لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضائق والممرات الدولية. في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الأعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبار مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر، تهيب مصر مجددا بوسائل الأعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين. اقتصاديا، البنك المركزي المصري يطلق حملة توعوية موحدة لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي المصري وبمشاركة جميع البنوك العاملة. يطالب البنك العملاء بالمحافظة على سرية البيانات البنكية والشخصية وعدم الانسياق وراء المكالمات الاحتيالية بغرض الحصول على البيانات وسرقة الأموال، وحذر من الضغط على أي رابط إلكتروني يصل للعملاء عن طريق الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ورياضيا، اليوم يلتقي فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب مع نظيره التضامن الكويتي في اللقاء الودي الذي يجمع بين الفريقين على هامش معسكر المقاولون بالإسكندرية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.

حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90 90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وارقام تلفوناتنا هي 2-18-10-8-66، الاسم S199، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، ومعانا مهندسة التصميم الداخلي المهندسة رشا حسام. باش مهندسة، ايه اكتر خطأ بتشوفيه في المنازل الحديثة بس هو كان منتشر بقى زمان؟
2: لو بمعنى ان في حاجات مدتها
1: كان
2: راحت
1: زمان،
2: يعني
1: كان زمان منتشرة قوي ودلوقتي بقت صعب انها تبقى متواجدة.
2: بصي هقول لك، في حاجات انا ما كنتش اصلا مقتنع بيها زمان، يعني مثلا في الحمامات ان يبقى الحمام كله ساده وفي بلاطه كده لوحدها فيها ورده مثلا، حتى في المعارض بتاعه السيراميك كانوا يسموها بلاطه الديكور، يعني يبقى الحيطه كلها عاديه ونقعد نوزع بقى كده كام بلاطه ديكور في الحمام. فدي بالنسبه لي طول عمرها علامه استفهام، حاجه غريبه يعني، ما اعتقدش يعني مفيش حد بيعملها كده دلوقتي. الستالو اللي هي تبقى في
1: الستالو
2: اللي هو زي وزره كده رفيعه مقاسها اصغر من البلاطه العاديه، بنقسم بيها الحمام بالنص كده.
1: ايوه،
2: يبقى الحمام مثلا بلاطه بينك كده وتلاقي الوزره نبيتي في بينك مثلا. الحاجات دي ساعتها كانت
1: موضه،
2: تمام، وكانت موضه وكل حاجه، بس خلاص مدتها راحت. يعني حتى لو روحتي معرض بورسلين او سيراميك مش هتلاقي.
1: خليتيني دلوقتي يعني مثلا افتكر بقى ايام ما كنت بدخل محلات الرخام والسيراميك والحاجات دي، انا ما كانش في دماغي موضة ولا عندي مرجعية ارجع ليها.
2: دلوقتي ولا زمان؟
1: زمان.
2: هو زمان ما كانش في سوشيال ميديا تخلي فيه موضة وما فيش موضة، كان اخرنا بنتفرج على مجلات،
1: ما عندناش اي مرجعيات. لا انا كنت بدخل اتكلم مع بتاع السيراميك هو اللي بيقنعني.
2: هو مصدر الموضة.
1: يعني هو يقول لي دي يا استاذة خدي دي على دي على دي على مش عارف ايه، يعني لا انت ما كانش عندك مرجعية تشتغلي عليها او حاجة معينة تشتغلي عليها.
2: انت كنت بتبقي حابة لون معين، حابة شكل معين، كنت اللي بيعجبك في ساعتها، طريقة العرض كانت بتشد انتباهك. عشان كده طريقة العرض مهمة قوي دلوقتي، يعني معارض دلوقتي بطلت مش ما بيعرضوش زي زمان. الاول كان مثلا درف صغيرة كده عليها كام بلاطة، لا دلوقتي ممكن يعملك جزء من المعرض عبارة عن شكل حمام كامل، البلاطة الارضية بالحيطة بالتولاد بالحوض، عشان تقدري تتخيل.
1: يعني حتى كمان طريقة البيع بقت مختلفة.
2: طبعا طريقة العرض مختلفة، لان ده يعني ده اللي هيخليكي تتخيلي. يعني مثلا البورسلين، مثلا اقول لك مثال البورسلين بالذات، لازم اشوف شكله لما بيتركب بيبقى عامل ازاي، لان لو البلاطه فيها حاجه متكرره، لو سي فيها عرق مثلا غامق كده متكرر بنفس الشكل بالظبط، او ما يتفرش على الارض على مساحه كبيره، هتشوفي ايه؟ هتشوفي عباره عن زي زيبرا كده في الارض، خط متكرر ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فعينك هتبقى شايفه ان دي حاجه صناعي. عشان كده دايما لما اجي اختار بورسلين، احنا خرجنا من الموضوع بس هنكمل
1: الحاجات. لا ده نسح اسالك على ذكر البورسلين على شويه حاجات.
2: هكملها لك الموضوع ده، ان لازم اشوف او اسال السيلز مثلا في المعرض، انا عايز اعرف الكرتونه فيها كام شكل بلاطه، عشان لو قال لي هو شكل واحد
1: جديده دي، يعني لا يعني انا البلاطه اللي انا شايفاها قدامي دي اللي بتبقى فيها تجزيعه زي ما بيقول اللي في المكان، هي ممكن بتبقى مختلفه في نفس الكرتونه.
2: الكرتونة هي كل ما تكون في اشكال اكتر في الكرتونة الواحدة دي ميزة مش عيب، ان انا لما يركبوا هيبقوا شكلهم طبيعي زي الرخام، مش هتشوفي بلاطة هي متكررة كذا مرة ورا بعض. لكن لو هي قالك الكرتونة عبارة عن شكلين بس، دي بالنسبة لي عيب فظيع ان انا لما يركبوا.
1: طب ده في ايه بقى؟ ما انت عندك الهندي، استني بقى ما اقولك عشان تعرف ان انا
2: مذاكرة.
1: الاسباني
2: صح،
1: الهندي بيقولوا مكتسح السوق، الأردني صح،
2: في خامات كتيرة أو يعني المستورد كله عامه بلاد كتير.
1: لا والأردني بس هو الأسباني نمبر 1.
2: الأسباني
1: والأسباني بيبقى فيه فرز أول فرز تاني، أسعار مبالغ فيها. الهندي شوية إلى حد ما على قد الإيد. أنا قلتيك الأردني صح، المصري بقى بيقوله خطير. انا بقى عايزه اسال عن البورسلين عامه، ايه اللي اروح له وايه اللي يكمل معايا برضو يعيش معايا؟
2: بصي انا مش بتجه على طول مره واحده على البورسلين المستورد، انا ممكن الاقي المصري فيه حاجات حلوه جدا. انا الاهم ان انا اقدر انقي البلاطه الصح للمكان
1: المط
2: الصح.
1: ولا اللامة
2: لسه بصي يعني لو استمرتي ثانيه واحده هقول لك، يعني انقي البلاطه الصح للمكان الصح، يعني البلاطه اللامعه ما بحطهاش في مكان هيبقى فيه مية مثلا زي الحمامات. أنا بحب أعمل الحمامات دايما مط عشان محدش يتزحلق. الحوائط ممكن أعملها لما ما فيش مشكلة، بس أنا كذوقي أنا بحب المط عامه، بيبقى أقرب للخامات الطبيعية، أقرب للرخام، أقرب للحجر. الحاجات اللمعة الزيادة بتبقى شوية صناع، يعني حتى الرخام مهما لمعناه ما بيديش اللمعة الفظيعة بتاعت البورسلين.
1: بس أنا كنت قريب في مكان فيه بورسلين يعني معروف، المط مش فيه ألوان كتير ومش متوفر منه كتير، ولو توفر يتوفر في الأسبان.
2: صح، المط مش منتشر زي الـ
1: الـ ما هو الأسباني بقى أرقام خزعبلية.
2: المصري دلوقتي في كذا براند فيها حاجات
1: المط فيها مش
2: حلوة. ما هو الفكرة بقى ان انت تبقي
1: وما تلاقيش اللون الفاتح اللي ينور المكان او يوسع المكان،
2: يا اما هتتجهي بقى لل يعني ما تتنازليش عن ان انت هتعملي مثلا في الحمام هضطر اعمل لامع عشان ما فيش غير اللون ده. لا يعني خلي الواحد يبقى عملي قبل ما يكون بينقي شكل.
1: انا كعميلة، انا كعميلة مثلا كهم، انا اما اجي اختار حاجة للحمام او للارضيات انا بنقي بورسلين يكون لونه فاتح، ما يربطنيش بلون معين بدرجة خشب معينة بدرجات معينة، ما يعني ما تقوليليش مثلا جريش، ما تقوليليش بنيات، ما هو انت لو
2: عايزة حاجة نيوترال تليق على كله،
1: تليق على كله مهما حصل. لان انا مثلا انا رايحة دلوقتي اعمل ارضيات بس انا ما عنديش كونسبت معين للعفش هيبقى ايه، للمطبخ هيبقى ايه، للخشب هيبقى ايه، لسه انا اللي في ايدي دلوقتي اللي انا عامله البورسلين، ولسه بقى على ما اوصل للعفش ده حين ميسره.
2: يبقى لو انت بالنسبه لك الارضيات،
1: انا ما اعرفش كل راي العملاء كده ولا لا، بس انا ده كفكري انا كهند مثلا.
2: لو انا بالنسبه لي الارضيات دي حاجه مهمه جدا، مش هقدر اتنازل عن حاجه معينه،
1: هي اساسيات،
2: فساعتها هستثمر فيها زي ما قلنا في الاول خالص. هبقى في مبلغ بلك معينه رايحه في بند الارضيات علشان انا عاجبني البورسلين المستورد اللي هو بشكل معين بلون معين.
1: لا لا انسى الاسباني ده خالص،
2: ممكن تبقى مستورد
1: لا انسى الاسباني ده، يعني ننقل على حاجه ثانيه.
2: عايزه اقول لك ان ممكن تعملي رخام يبقى سعره قريب من اسعار البورسلين اللي هي العاليه لو دورتي في هي عايزه بس تدوير، يعني تدوري في المصري في كذا براند، مش لازم تتجهي للبراندز اللي هي اساميها كبيره. في حاجات اهم حاجه تبقى تتاكدي من سمك البلاطه بتاعه البورسلين يتحمل، الفينيشنج بتاعها مظبوط. يعني لو دورتي كويس في المصري
1: فكره التنقيط يعني ان هو بينقط بعد فتره
2: البورسلين، المفروض لا، المفروض ان البورسلين من الخامات اكتر خامه تستحمل، يعني ديوربل، ما بتبقعش، ما بتتجرحش، يعني دي اكتر خيمه ديوربل حتى دلوقتي بتعمل بيها اسطح المطابخ.
1: امال ليه دايما بيقول لك اصل البورسلين حلو بس لا انت لازم تجيبي عامل كويس قوي ويقدر مش عارفه يعمل لزق باللزق السالب،
2: علشان البورسلين دلوقتي بقى فيه منه بلاطات عملاقه. يعني الاول كان البلاطه 60 في 60 كبرت بقت 120 في 60، انا بتكلم سنتي يعني 120 سنتي في 60 سنتي، كبرت بقت 190 في 80. دلوقتي في متر بتوصل ل 3 متر 60، بتوصل لارتفاع دور كامل، يعني ممكن تحطي بلاطة واحدة تاخد لك من الارض للسقف. فلازم طبعا تجيبي لو كل ما تجيبي بلاطة كبيرة ده لازم يكون صناعي هايل. اولا هيعرف
1: حجم البلاطة، سيبنا من البلاطة الكبير قوي ده، ايه اللي هو الحلو اللي هو نقول حجم البلاطة حلو ما ينفعش نتنازل عنه
2: الاكتر، وهتلاقيه في السوق اكتر حاجه ال 120 في 60 ده مقاسه كويس، هو مش صغير ومش كبير، يعني مش صغير اذن انا كل ما تكون البلاطه كبيره فيديني فواصل اقل مثلا في حته الحمام فاحس ان الحمام اوسع.
1: ما انا كنت فاهمه بقى ان ايه هو مثلا الحيطه الكبيره دي هتوفر معايا، اكتشفت ان هو بالمتر فهي ملهاش علاقه.
2: لا ملهاش علاقه،
1: بس وبعدين الحيطه الكبيره يعني الرخامه الكبيره اغلى من الرخامه الصغيره، البلاطه بادجت لوحدها
2: بادجت، وكل ما تجيبي بلاطه اكبر يعني لو دخلنا في اللي هي ال 3 متر دي هي هتهدر معاكي، يعني هتيجي في حته معينه هتضطري تقصي منها وهترمي الباقي
1: وممكن تتكسر.
2: ده بقى دي عشان كده بقولك لازم صنايعي هايل ان هو هيقدر ينقلها مظبوط يلزقها مظبوط، وبعد كده عشان العيوب بتاعتها يعني لما يركبها ما تبقاش راكبه بطريقه غلط، فلازم الصنايعي يبقى هايل.
1: ليه تاكل زق التشطيب معايا وانا مش
2: مهتم؟ عشان كده ما ننبهرش بالحاجات الجديده، يعني ما اقولش البلاطه دي تحفه انا هركبها عندي وخلاص، بغض النظر بقى عن ان هي هتهدر معايا، ان هي ممكن تتكسر، ان هو ممكن الصنايعي بتاعي ما يكونش يعني احسن حاجه ان هو يركبها،
1: طب فكرة الصناعة المصرية نفسها للبورسلين والرخام دي بقت وصلنا لدرجة ايه؟
2: لا
1: مستوى
2: طبعا.
1: ايه؟
2: كويس جدا مستوى بجد. كويس يعني أصلا لما يكون عندي بيت ليه بادجت معينة انا ما مش هقول للكلاينت لا معلش انت البادجت بتاعتك قليلة مش هوصلك للشكل اللي انت عايزه، لا في خامات محلية كويسة جدا اقدر اشتغل بيها.
1: وبتعيش
2: او بتعيش طبعا البورسلان بالذات عندي فرايتي كتير قوي في السوق المحلي. الرخام في مشكلة الرخام المصري ان هو بيتحمل في الاوتدور بس هو مشكلته ان هو يعني بيبقى مش قوي قوي زي انواع تانية مستوردة، بس الرخام كده كده مادة طبيعية خامة طبيعية ما فيهش محلي ومستورد، هي الجبل موجود فين بنجيبه من مصر حاجات مصري. بس السوق المحلي سواء في بورسلين سواء في دهانات سواء في رخام سواء في حاجات كتيرة جدا طبعا الدنيا انفتحت جامد جدا، مصر بقت منفتحة جامد قوي على خامات كتيرة شايفاها فبقوا بيحاولوا يعملوا
1: ما شاء الله. المهندسين دلوقتي يتكلموا يقولك أنا في السعودية أنا في الإمارات أنا في قطر أنا في الكويت بقيتوا عاملين نمسك الخشب يعني بقيتوا عاملين شغل حلو.
2: وده برضو يرجع للسوشيال ميديا إن في عميل معين يعني أنا في عملاء عملت بيوت في دول عربية في السعودية في قطر بيبقوا شايفين في لندن يعني في بيت عملته في لندن يعني في
1: بتعملي بفكرك انت بقى ولا بفكر دول الخليج زي ما بيقولوا لان احنا بفكرك انت
2: لا بفكرهم هم طبعا لان هم اللايف ستايل بتاعهم مختلف بحط الانبوت بتاعي انا كحاجه تكون عمليه بس بفهم منهم لان هم طريقه حياتهم مختلفه. يعني مثلا في قطر بيعملوا حاجه اسمها مجلس احنا ما
1: ده مهم ده اساسي في كل
2: مثلا
1: في كل
2: فانا لازم افهم منهم

0: الجميل القطري بيبقى الأصعب في التعامل علشان أغلب الوقت بيبقى أونلاين، فبدي مشكلة ننسق وقت، ننسق ميعاد، نشوف ماتيريالز، الكلام ده كله. في مصر بقى طبعا انت بتشوفي كل أنواع البشر.
1: في حوارات. طيب ارقام تليفوناتنا هي 2 18 10 8 66، الاس ام اس 1 99، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90. هروح لفاصل ونرجع تاني نتواصل مع مهندسة التصميم الداخلي رشا حسام، ابقوا معنا.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز إيه؟

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: حالة جديدة مع هند جاد على الراديو 90-90.
1: ولسه مكملين معاكم في حالة جديدة، وأرقام تلفوناتنا هي 218-10-8-66، الاسم اس 1-99-9، صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، ومعانا مهندس تصميم الداخلي رشا حسين. مش مهندسة، ايه أكتر فكرة غلط واخدينها عن الناس عن التصميم الداخلي؟
2: ان التصميم الداخلي رفاهية وان هو حاجة كده يعني مش مهم اعملها. هو مش لازم اجيب مصمم ديكور علشان اصمم بيتي، انا ممكن اذاكر بس شوية وانا بصمم بيتي عشان اعرف ايه صح وايه الغلط، ايه اللي عملي ايه اللي مش عملي. بس ان انا اسيب البيت لايا كان بقى حد، اصل في ناس ساعات تجيب مقاول مثلا او عمال ويسيبوهم هم بقى يعيشوا حياتهم في توزيع الكهرباء، في توزيع السباكة، ودي اكبر غلطة. لان هو ترتيب الشغل اصلا في المشروع ان انا بعمل لوح بتاعت الكهرباء بتاعت الفرش، يعني بنبقى متفقين ان الاوضة دي الفرش بتاعها كذا، وبعد كده
1: انا عارف احط فين
2: الكهرباء.
1: الكهرباء
2: لان انا لو سبت الموضوع اي حد هيوزع لي الحاجات، هاجي افرش هلاقي فيش الكهرباء جاية ورا السرير، اجي احط اباجورة ولا اشحن موبايل مش هلاقي كهرباء اصلا. فدي بتبقى غلطة ان الواحد مش بيهتم ده اسمه التصميم. انا ممكن انا اصمم الحاجة زي كده، يعني ممكن انا اقول للعمال والله انا حط السرير هنا فعملي فيشة هنا وفيشة هنا، هنا هحط الدولاب فمش محتاجة بريزة، هنا في التلفزيون فعايزة مخارج التلفزيون.
1: ايوه بس في دلوقتي كومباوندات بتسلم بتشطب وانت بتضطري انت تجيبي مهندس تاني
2: بيعدل في الحاجات دي.
1: بيعدل
2: ما هو فعلا سواء الكومباوند بتسلم متشطب او انت اشتريتي بيت اوريدي متشطب، بتضطري برضو هتوزعي الفرش بناء على استخدامك. اوضه دي فيها سرير واحد ولا سريرين، فيها طفلين يعني ولا طفل واحد، فلو سريرين بحط الكهرباء في النص ما بينهم، لو سرير واحد بحط الكهرباء يمين وشمال. فده اسمه تصميم. يعني حتى انا كشخص عادي مش لازم اكون يعني دي شغلتي، ممكن بالسنس كده ان انا اوزع كهربتي مظبوط. الاضاءة لازم اخد بالي ان انا ما احطش نجفة بس كده في النص وخلاص. طب ما هو في مكتب، لازم يبقى المكتب ده عنده اباجور الولد هيقعد يذاكر. طب ما هو في مثلا في حتة هيبقى فيها مكوى مثلا، لازم ابقى حاطة كهرباء، لازم ابقى في الطرقة في بريزة بره لان انا هشغل المكنسة. يعني حاجات اي حد طبيعي ممكن يعرف توزيع الكهرباء دي عامل ازاي. فالحاجة الناس واخدها فكرة غلط عن التصميم الداخلي عامة ان هو ده رفاهية. لا لا،
1: اوفر البند ده
2: مش شرط يعني. طبعا بيوفروا البند ده لان هو بيصرف فلوس مثلا في الديزاين، بس ده بيوفر عليه حاجات كتير قوي قدام، بيوفر عليه غلطات ممكن يكتشفها بعدين.
1: في برضو اماكن يعني في معارض اساس دلوقتي تخشي بجايبين مهندسين ويقولك طب صوري لي البيت، طب وياخد المقاسات ومش عارف ايه، وهو بيفرش لك المكان، بيعمل لك 3D.
2: ممكن ده بيبقى ديزاين لفراغ واحد وبتتعامل عادي، يعني ده بيبقى فعلا مهندس وهيعرف يطلع لك حاجه كويسه وكل حاجه وهيوزع لك الفرش مظبوط.
1: بس انت قولي في مكان واحد مش في كل الاماكن.
2: ما هو لو انت رحتي محل معرض اساس هيعمل لك اوضه النوم، هو ممكن يعمل لك ديزاين اوضه النوم دي. طب بقيه الاوض، ما هو برضو انت محتاجه تبقى عارفه استخدامك انت كشخص جوه البيت. والله في المطبخ انا عندي اجهزه كهربائيه 1 2 3 4، فلازم ابقى موزعه الكهرباء مظبوطه في المطبخ، ما اجيش اجي عايزه اشغل خلاط ما الاقيش فيشه عشان الاقي اوريدي انا حاطه الفيشه دي حاطه فيها مثلا مايكرويف وجنبيها عايزه احط الخلاط. فلازم ابقى عارفه ايه استخداماتي انا كصاحبه البيت، ابقى عارفه ايه استخداماتي في المطبخ مثلا، فابقى عايزه اوزع.
1: المطبخ ده محتاج دراسه، اللي هو انت عارفه انت تجري على التوابل وتجري على مش عارفه انت محتاجه فعلا ده
2: المطبخ يعني. انا دايما بودي يعني المطبخ بالذات لحد متخصص متخصص، لان هم بيبقى عندهم ستاندردز ومعايير معينه فحتى في التقسيمات الداخليه. يعني انا بساعد الكلاينت ان احنا ننقي شكل المطبخ، ننقي الماتيريال، ننقي اللون، ننقي كل حاجه، وبعد كده بقعد معاه يعني باخد الكلاينت وبنروح لحد بتاع المطابخ. حد بتاع المطابخ ده بقى هو اللي يبتدي يعرف من الكلاينت عايز تقسيمات المطبخ الداخليه عامله ازاي، يسالوا على الاجهزه الكهربائيه بمقاسها بالظبط علشان لما نيجي نحطها تبقى في المكان المظبوط. الدنيا اغلب المطابخ دلوقتي بقت كل حاجات بيلت ان يعني من الارض للسقف, ودي حاجه كويسه دايما بنصح بيها ان انا ما سيبش الفراغ.
1: وليه زمان ما كانوش كانوا بيسيبوا فراغات كبيره في المطبخ؟ ده السؤال. توفير يعني ولا كان لسه العلم ده ما وصلش؟
2: لا كان الستاندرد بتاع العلبه العلويه.
1: تخشي بقى جوه, تخشي اي مطبخ تبصي انت
2: في علب كراتين
1: وعلب مناديل ومش عارف
2: ايه مخزن.
1: ليه؟
2: علشان الاخشاب متعارف على مقاسات الدوره في مقاسات معينه. الدرفه مثلا 45 في 90 مثلا او في 60, فهو المصنع بيعمل لك مقاسات دوره ثابته. ان دلوقتي ان يعمل لك مقاسات دوره مختلفه توصل, وكمان زمان الاسقف كانت اعلى بكتير من دلوقتي, فان هم الديفولت
1: يعني والله ما لها علاقه. هو فكر كده,
2: فكر كده, لان كان استسهال, ما كانش فيه برضو السوشيال ميديا دلوقتي. ودي ميزه ان انا بقيت اشوف, طب انا اعمل تخزين لحد السقف, اخزن فيه كل الحاجات اللي كنت ببقى شايفاها دي, الكراتين والحاجات دي كلها, بس اقفل عليها يعني عيني تبقى مستريحه, مش هتلم تراب على الاقل. ودلوقتي بنعمل جيبسون بورد. زمان ما كانش فيه مبدا برضو السقف الساقط قوي, فالسقف كان بيبقى عالي, والبيوت زمان سقفها كان عالي, فان انا اعمل وحده العلويه لحد السقف كان صعب الواحد يوصل لها. دلوقتي كل الكومباوندز بتسلم للاسف, الاسقف ارتفاعها مش عالي خالص, فسهل قوي ان انا اوصل بالدرفه لحد السقف. توفر بقى ان ما يجيش فيها تراب, ابقى حاطه الحاجات مقفول عليها شكلا احسن.
1: لا بتوفر حاجات كتير
2: يعني, ودي حاجة أنصح بيها, أنصح بيها.
1: طيب الإضاءة بتفرق قد إيه في الديكور؟
2: مليون في المية.
1: مليون في المية.
2: مليون في المية. أنا ممكن أعمل ديزاين تحفة وأجي أحط إضاءة بيضة أبوظ كل اللي أنا عملته.
1: حبيبتي والله العظيم. أيوة لما تقولي لي إضاءة بيضة لأ, يبقى أنت كده حبيبتي وصديقتي وكل حاجة.
2: والله أنا مش عارفة يعني الإضاءة البيضة دي فعلا, هو الإضاءة درجات يعني, كل لمبة مكتوب عليها كذا كلفن. الكلفن ده هو درجة قياس الاصفرار بتاع اللمبة. كل ما بيزيد اللمبة اللون بيبيض أكتر. 6000 ده أبيض جامد قوي.
1: في دلوقتي 3 درجات اللي هو تدوسي أول مرة يدي لون, تاني مرة تدي لون, تالت مرة.
2: أنا مش بجيبها ومش بحبها لأن عمري ما هستخدم الأبيض.
1: دي حلو, دي حلت مشكلة رهيبة.
2: لو اتنين في نفس البيت بيحبوا أبيض وأصفر,
1: تحديدا من الرجل يحب الأبيض والست تحب الورم, فهي حلت مشكلة خطيرة. أكيد دي عاملينها علشان يفضوا الشباك.
2: أول مرة أركز في النقطة دي, بس ده وارد.
1: أنا قلت لك السبب إيه,
2: عمرها ما جت في بالي, بس أنا مش بجيبها لأن أنا مستحيل.
1: ده أكيد بعد الدراسات وخلافات ويعني خلافات اسريه عميقه.
2: شيء وارد, عمرها ما جت في بالي بالطريقه.
1: بس بتفرق بنسبه كبيره
2: طبعا. الاضاءه البيضاء انا بشوفها مؤذيه للعين, لان لو اخدتي بالك هي موجوده يا في المستشفيات يا في السوبر ماركت يا في المطارات, يعني الاماكن اللي هي فيها
1: صالونات الحلاقه
2: مثلا
1: بيضاء.
2: ودلوقتي بقت صفره برضو والله,
1: بقت صفره
2: لان بقت اشيك يعني كل ما.
1: ايوه انا اصلا لما ببص في المرايه ببص الورم احلى, بتديكي شكل احلى.
2: هو طبعا
1: تحسي انت عامله فلتر.
2: في مفهوم ان الاضاءه البيضاء بتديكي الالوان مظبوطه, ان هي ممكن تبقي شايفه الالوان مظبوطه, او اللي بيذاكر لازم يذاكر على اضاءه بيضاء. لا, هو في درجه اصفر مظبوطه ان انا اقدر اذاكر عليها واشوف الالوان مظبوطه, اللي هي بتبقى تقريبا 3500 كلفن او 4000 كلفن. اي لمبه اي سبوت مكتوبه العلبه بتاعتها.
1: طب بص بقى 3000 ولا 4000.
2: على فكره لازم تبص.
1: طيب باشمهندسه, لو انت دخلتي اي بيت لمده دقيقه, انت ايه الحاجه اللي انت هتبصي عليها, وايه اللي انت تقدري تحكمي بيه اذا كان التصميم ناجح ولا لا؟
2: بصي انا بشوف.
1: وبتقولي
2: لا ما بقولش. لو حد قريب مني ممكن انصح يعني. لو هي سالتني يعني, دايما انا في وسط اصحابي اي حد بيقعد معايا لازم يقعد ياخد رايي في حاجات في البيت عنده, فبقول. بس انا باخد بالي من الحاجات الصغيره قبل الحاجات الكبيره. يعني ممكن
1: قصدك الحاجات الصغيره ولا الحاجات الوحشه؟ عينك بتروح على الوحش الاول او على الديفول الاول؟
2: عيني بتروح على الديفو, لان غصب عني بحس ان اول ما بدخل مكان بحس ان في حاجه غلط, في حاجه مش مريحه, في حاجه مش بالانسد في المكان. لما اركز هلاقي مثلا ان هم مستخدمين ارت ورك او تابلو على الحيطه صغير قوي على الحيطه, يعني حيطه كبيره عليها ارت ورك صغير, او محطوط ارت ورك برده فوق كنبه بس متشعبط فوق خالص, يعني مسافته
1: ليه مسافه معينه.
2: دي الحاجات الصغيره, التفاصيل الصغيره اللي انا ممكن اخد بالي منها. اخد بالي السجاده مقاسها قد ايه مقارنه بالفرش اللي عليها, يعني لازم رجل الكنبة والكراسي أتليست اللي قدام تبقى قاعدة على السجادة. اصغر من
1: ده بقى ليه، هو ده ليه حسابات، لان في سجاده صغننه للهاند ميد وفي حاجات
2: ما جيبوش بقى في قاعده كبيره يعني. عاجبني سجاده صغيره وهتبقى مكلفه وعاجبني شكلها، هحطها في حته معينه، بس ما اجيبش يعني. دايما بتبقى لما تنزلي رجلك لازم رجلك تبقى على سجاده، وانت قاعده على كرسي رجلك على سجاده، وانت نازله من على السرير رجلك على سجاده، السفره لازم الكراسي كلها تبقى لما افتح الكرسي واقعد يبقى الاربع كراسي
1: الاربع
2: رجلين على السجاده،
1: السفره معديه.
2: فالحاجات دي باخد بالي منها. ارتفاع الستاره من على الارض يعني عامل ازاي، ده غلطه صغيره ممكن برضو.
1: الحمد لله ان انا ماليش اي اصحاب مهندسين ديكور بيخشوا بيتي يعني، ممكن صاحب من بره بره كده.
2: حاجات بسيطه يعني، مثلا مقاس ترابيزه الكوفي دي. لا لا والله
1: انا
2: طالما قلتي اضاءه صفراء يبقى واثقه ان ذوقك حلو.
1: السؤال معلش، ايه الحاجه البيت اللي انت تخشيه او اي تصميم تشوفيه علامه معينه كده تقولي ده التصميم ده يعني معمول باحترافيه جديده، او مين المصمم الشاطر اللي عمله لك؟
2: ان انا الاقي كذا مصدر اضاءة، يعني انا ادخل المكان الاقيه عامل كذا مصدر للاضاءة، يعني عامل اضاءة السبوت لايتس مثلا والنجفة مستخدمها كاضاءة ديكوراتيف، وفي اندايركت لايت في السقف، وفي اباجورات، يعني يبقى بيلعب بالاضاءة كجزء من التصميم، لان الاضاءة بتظهر التصميم يعني، وكمان بتغير المود يعني، ممكن نفس المكان يبقى ليه كذا مود على حسب الاضاءة بتاعته. ده اول حاجة. بس لما ركز بقى شوية الخامات، خامات التشطيب، الارضيات عاملة ازاي، يعني لو الارض معمولة رخام او خشب، وبيبان الكواليتي بتاعته.
1: ده بتعرفيه في خلال قد ايه؟ 60 ثانية كفاية؟
2: اه كفاية للأسف بجد. للأسف كفاية، انا مخي بيبقى فيه حاجات كتير قوي شغالة في نفس الوقت. ببقى نفسي يعني، ببقى نفسي في حاجات اعدلها يعني، مش الحاجات بقى اللي هي تشطيب، ببقى نفسي اعدل حاجه محطوطه على الترابيزه، ابقى السجاده تتحرك بطريقه معينه، الارت ورك يتظبط، بس 60 ثانيه كافيين جدا.
1: هل في بيوت دخلتيها حسيتي ان صاحب المكان صرف فلوس كتير قوي بس حرام على الفاضي؟
2: مش دخلتها بس ده يعني، مفيش بيوت دخلتها اقدر اقول كده، بس ده شيء وارد جدا. لان اول حاجه ممكن تبين لك الغلطات اللي موجوده مسار الحركه بتاع البيت يعني.
1: طب ليه بتبقى التصميم يعني، ليه بيبقى اللي اندفع مصاريف غاليه جدا ولكن ما كانش موفق، يبقى راجع لايه؟ للمهندس ولا ان هو مشي على دماغ العميل؟
2: حاجه من الاثنين، يا هو اشتغل لوحده وصرف فلوس كتيره قوي وجاب حاجات غاليه بس مش مناسبه للمكان، او المهندس تنازل عن كونسبت عنده او مبدا معين علشان يرضي العميل. وممكن
1: هو المهندس دماغه كده، انت ليه مش عايزه يعني، مش كل المهندسين كويسين،
2: بفترض
1: هو المهندس كده.
2: لا هو في جميع الاحوال ممكن يكون من الغلطات اللي بتبان مثلا ان مسار الحركة غلط، اجي ادخل البيت الاقي نفسي بلف حوالين نفسي عشان اعدي من حتة لحتة، او ان انا مثلا ادخل ابقى كشفة اوضة المفروض تبقى برايفت، يعني ادخل مثلا ابقى شايفة باب حمام مفتوح والتويلت في وش في الوش، دي غلطة تصميم من البداية خالص يعني. دايما فرش الحمام ما ينفعش افتح الباب اشوف التويلت نفسه في وشي، المفروض افتح اشوف الحوض بمراية شكلها حلو بإضاءة، فدي ممكن تبقى غلطة تصميم، ابقى عارفة ان هو عامل الحمام تحفة ورخام غالي جدا وكل حاجة، بس في حاجة غلط يعني. ممكن ابقى السرير قدام الأوضة بالظبط والسرير ده مكشوف من مثلا الليفينج روم، ابقى افتح اشوف كنبة الليفينج قدام باب الشقة، فلما افتح الباب ابقى شايفة الناس اللي قاعدة على الكنبة. في حاجات في دراسة الحركة او السيركوليشن في المكان لازم تدرس من الاول خالص يعني، لازم يبقى فيه خصوصيه لكل فراغ يعني. لو انا عندي ريسبشن اوبن سبيس، لما افتح باب الشقه ما ينفعش افتح اشوف حد قاعد، لان وارد يبقى اصحاب البيت قاعدين، حد بتاع دليفري جاي، حد فتح الباب ما ينفعش يشوف. ما ينفعش احط مرايه تعكس لي، لو انا حاطه الكنبه العكس ما ينفعش احط مرايه تعكس لي الناس اللي قاعده جوه. فدي حاجات.
1: طب اخبارك ايه في المطابخ المفتوحه اللي بقت نازله ترند دلوقتي؟ دي كشفة وعاملة كل مصيبة.
2: بس عايز اقولك ان انا مع المطابخ المفتوح يعني، مش بتضايقني خالص، بس بيبقى على حسب شخصية العميل يعني. ممكن حد يبقى عايز مطبخ مفتوح لان هو مش واحدة مش عايزة تبقى قاعدة بين اربع حيطان طول الوقت في المطبخ، لو هي بتقضي وقت طويل في المطبخ عايزة، وانا في الليفينج انا كده عايزة، وانا في المطبخ ابقى شايفة اولادي وهم صغيرين، عايزة عيني عليهم وهم بيلعبوا، حد يحط حاجة في بقه، حد يقع، حد يتخبط، عايزة ابقى شايفاهم. ولما كبروا شوية عايزة أبقى سامعة بقى بيتفرجوا على إيه، بيسمعوا إيه، بيكلموا مين. لازم أبقى معاهم. ده غير ان انا بحب الدنيا تبقى مفتوحة ومنورة، وما بقلقش من حكاية بقى ان الروائح تطلع برا، لان خلي بالك مش بيجيلك ضيوف يعني 10 مرات في الشهر، يعني هي مرة ولا حاجة، ومش لازم تبقي طبخة حاجة فظيعة ملوخية قبلها يعني. وحتى في دلوقتي شفاطات.
1: ايوة، هل ده بيبقى موسحات؟ في شفاطات ملهاش اي لازمة يعني
2: طبعا.
1: هل ده لازم يبقى مراعاة بقى في التشطيب في
2: يعني التصميم نفسه؟ لان انا لو عاملة open kitchen وعارفة ان هو على living room مثلا، لا انا في شفاط محطوط فوق البوتاجاز وفي شفاط تاني انا عامله كده
1: عندي بيطلع منه لبره،
2: يعني ده مش مجرد شفاط بس فلتر، لا ده بيسحب كل الدخان والبخار على بره، وعامله شفاط تاني في السقف، فالاتنين وفي شباك، فكلهم مع بعض بيساعدوا شويه.
1: حوار برضو مبلغ.
2: ما هو غير مبلغ، هو تدري، لا والله هو خلي بالك انت كده هتعملي شفاط، يعني مفيش مطبخ يعني من غير شفاط، حتى لو شفاط بتاع الازاز يعني لو الميزانيه
1: لو مطبخ مقفول وانت جيتي قليتي سمك خلاص هو البيت كله قلب.
2: بالظبط. فليه ما بقاش قاعده مع الناس اللي بره، ابقى سامعه التلفزيون شايفاهم، شايفه
1: على حسب انت شاطره بقى ولا مش شاطره. يعني في ستات تخش تقلب لك المطبخ في لحظه، هي دي بتبقى ليها
2: المطبخ هيتقلب
1: ليها ثقافه.
2: هيتقلب
1: ليها ثقافه.
2: بس انا دايما بشوف ان انا لازم استغل بيتي انا ليا انا، يعني ما اعملش الريسبشن
1: لازم اللي يعجبني انا.
2: لا وكاستخدام ما اعملش الريسبشن زي ما قلتي في الاول خالص اول حلقه، ان انا بصرف جامد قوي على الريسبشن والصالون واحشر انا نفسي في ليفينج
1: روم واختار احسن موقع.
2: بالظبط، وابقى شايفه احلى فيو لو على
1: وزنه نفسي جوه،
2: وزنه نفسي في اوضه ليفينج روم صغيره جوه ومش وشباكها صغيره. لا انا عامله الليفينج روم بتاعتي في الريسبشن، هي دي قعدتي، على شباك كبير، على المطبخ اوبن كيتشن، على كل حاجه، فانا مستخدمه بيتي انا اللي انا.
1: ثقافه وتطور برضو.
2: في ناس ستيل ما بتحب، في ناس بيجي لها زيارات فورمال كتير مثلا ايا كان السبب، فبالنسبه لها الصالونات والريسبشن ده حاجه مهمه، فطبعا ما نقدرش نعمل من الموضوع ده، كل واحد على حسب.
1: باشمهندسة، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في حالة جديدة. بشكرك جدا جدا، وكنت ضيفة كريمة معنا، ويعني وكل المعلومات اللي انت قلتها لنا. تحبي تقولي اي حاجة لكل مستمع راديو 90؟
2: لا انا بشكرك جدا يا هند والله، وبحب اتكلم معاكي، والحلقة عدت بسرعة جدا. لا ما فيش حاجة، غير ان الواحد بس ما يتأثرش بالحاجات اللي حواليه، مش بس ترندز، ما يتأثرش ببيوت اصحابه وبيوت السوشيال ميديا وبيوت، يعني
1: لازم يبقى البيت شخصيتي،
2: البيت شخصيتي، وابقى عندي رضا كده وقناعه باللي حواليا، ولما انزل ما انبهرش بقى، لان كل حاجات مبهره طبعا في المحلات، فابقى اشوف امسك نفسي كده علشان الميزانيه ما تضربش في الاخر.
1: هي دي الفكره. لكل مستمع راديو 90، بكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا في حاله جديده. اشوفكم الاسبوع القادم ان شاء الله من الساعه 12 الى الان، واحسبكم دلوقتي مع الدقيقه الاولى وزميلتي سمر ابراهيم، وبعدها حال بلدنا وزميلي احمد خيري. باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع سمر إبراهيم.
1: اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بدأ منذ قليل لمتابعة عدد من الملفات المختلفة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد اليوم بمقر مجلس الوزراء في العالمين الجديدة بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، شهد مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. مصر أدانت استهداف السفن بالبحر الأحمر ومن بينها السفينة التجارية اليمنية هامة والتي تحمل علم دولة تنزانيا بعدة صواريخ في 11 من الشهر الجاري أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية بمضيق باب المندب. كما أدانت مصر استهداف ناقلة النفط السعودية في 25 من الشهر الجاري. وأكدت الخارجية المصرية رفضها القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية والدولية، وتجدد على الأهمية لاحترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضائق والممرات الدولية. في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبار مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر، تهيب مصر مجددا بوسائل الإعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين مصر والسودان، والحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للسودان وشعبه في ظل التحديات الراهنة. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من الأشقاء الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، وهي الدفعة 74 التي تصل إلى الساحة الرئيسية بالمعبر من الجانب المصري. من ناحية أخرى تواصل السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. اقتصاديا، البنك المركزي المصري يطلق حملة توعوية موحدة لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي المصري بمشاركة جميع البنوك العاملة. يطالب البنك العملاء بالمحافظة على سرية البيانات البنكية والشخصية وعدم الانسياق وراء المكالمات الاحتيالية بغرض الحصول على البيانات وسرقة الأموال، وحذر من الضغط على أي رابط إلكتروني يصل للعملاء عن طريق الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ورياضيا، بعثة منتخب كرة اليد الثاني توجهت إلى مقدونيا اليوم للدخول في معسكر مغلق يتخلله مباراة ودية مع المنتخب المقدوني استعدادا لدورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 من أغسطس وحتى 3 من سبتمبر القادم. ويقع منتخب مصر بمجموعة قوية تضم مصر، إيطاليا، البرتغال وكوسوفو. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090 هواها مصري.

0: حال بلدنا مع أحمد خيري على الراديو 90.90.
1: يا مساء الفل على مستمع الراديو 90.90 هواها مصر. أحمد خيري موجود معاكم وحلقة جديدة من حال بلدنا بنتابع فيها حال بلدنا أخباره إيه. طيب انتوا عارفين ان حال بلدنا بنحاول نحل بعض المشكلات المعنية بيها، المحليات، الصحة، التعليم، اي من المرافق كمان الموجودة في الدولة. بنتواصل مع السادة المسؤولين ويردوا علينا، بنحاول نتناقش في كل ما يخص حال بلدنا. فيما يخص حال بلدنا، شايف كده بقالي فترة حالة من الاكتئاب او الزعل عند البعض. انتوا عارفين طبعا بحب احط خطين دايما عند البعض، انا برفض التعميم، ولكن عند البعض في حالة كده من الكآبة. انا رجعتها الصراحة لمجموعه الحوادث اللي موجوده على السوشيال ميديا، اهتمامنا المبالغ فيه في السوشيال ميديا. فبنصحى الصبح نلاقي ممكن حادثه هنا، ظرف هنا، سغاسه هنا، فده بيأثر اكيد علينا وبيأثر على الحاله. اكيد طبعا في ضغوط اقتصاديه، اكيد في تضخم، كل ده احنا بنتكلم فيه في حال بلدنا طول الوقت. ولكن الشق النفسي ده اعتقد انه بيأثر فينا كتير. مننا بنقعد نسال هو حصل ايه للمجتمع، ايه الحوادث دي، ما كناش بنشوف الحوادث دي زمان، الناس ما كانتش عنيفة كده، الناس ما كانتش قوية كده، الناس ما كانش عندها كم الغل او الحقد او كان ده كله. هو ده صح فعلا وما كانش موجود، ولا هو كان موجود ونتيجة عدم وجود السوشيال ميديا والانتشار الواسع ليها فبقينا شايفينها. فقلنا نقعد ندردش كده مع احد متخصصين، نفهم نصحي نفسنا ونفهم للبعض اللي ممكن يكون بتأثر بده. في طبعا البعض التاني ناجح وشايف شغله وماشي ومش مركز مع حاجة خالص وبينجح وربنا يزيده، ده مش معانا النهاردة. ده اوعى تسمعنا احنا عشان احنا بنتكلم في حاجة ممكن تضايقك، فخليك بعيد عننا. احنا بنتكلم في اللي بيتأثر بده، لان شفنا البيوت المصرية كمان بتأثر بده، الاولاد بتأثر بده، حالة العنف ممكن تبقى عند الاولاد، بنشوفها في المدارس متأثرين بده. طيب هنعمل ايه؟ استضافنا بقى في الاستوديو خبيرتنا واستاذتنا ودكتورتنا اللي بتتكلم بلغه مبسطه نقدر ان انا وانت نفهمها كده، وانت قاعد في العربيه نقدر نفهم بعض. دكتوره عزه زيان، استاذ علم الاجتماع والارشاد الاسري، نورت راديو 90 سي.
2: ميرسي، مساء الورد.
1: اخبارك ايه؟ زياره اتاخرت بس اعتقد في وقتها، لان احنا في حاله التضخم النفسي دلوقتي اللي احنا واصلينه.
2: دي حقيقه.
1: انت معايا في ده؟
2: ده انا معاك 100%.
1: طب شايفها يا دكتور ازاي؟
2: ايه يا استاذ احمد، سبت لي ايه اقوله؟ الانترو كان فظيع جدا،
1: ربنا يخليك.
2: لخص بشكل جميل جدا حالنا، حال بلدنا حقيقي. للاسف عندنا حاجات كتير هنقولها اكيد
1: طبعا.
2: عندنا اسباب كتير، اسباب حقيقيه حقيقي، اسباب جوانا احنا كبني ادمين واشخاص، واسباب برانا. خلينا نقول الضغوط ما نقدرش نغيبها او ما نقولش انه عامل اساسي
1: طبعا
2: للي احنا واصلين له. لكن السوشيال ميديا، انا عايزه بس احييك على انك بتسترس على السوشيال ميديا.
1: حاسس انها اداه مهمه جدا في اللي احنا وصلنا له،
2: جدا جدا، لانه كمان هي منتشره قوي قوي. وكمان المفاجاه كمان انه كل الطبقات. يعني ايه كل الطبقات؟ يعني مش بس الغني او اللي يملك الانترنت.
1: صحيح،
2: لانه ممكن اي حد ياخد واي فاي من اي حته.
1: بالظبط، سهله جدا.
2: كافه الطبقات ابتدت تدخل على السوشيال ميديا ويبقى عندها كمان اكونتات وابتدت تدلي بدلوها.
1: واحد في العربيه دلوقتي بيقول لك يعني انتوا حتى المنفس اللي ظهر للناس ان انا اطلع واقول رايي مش عايزيننا، حرمني منه.
2: الفكره ان الراي ده بيواجهه لمين؟ اللي برضو ناس عندها استعداد نفسي للتلقي.
1: ايوه، انت جيتي لي بقى في اللي انا عايزه.
2: على هواها. على هواها مصري.
1: بالظبط.
2: كويس. لما الكلام يصادف هوا الاخر بيبقى كلام في الصميم، بيعتبره ان هو المنطق مع انه ما فيهوش منطق، ولكن بيعرف بقى اللي هو بيدخل للقلب والعقل
1: طبعا.
2: وكمان مع الضغوط، يعني عايزه اقول لك احنا عندنا
1: كوم، فانا ارض خصبه اصلا.
2: بالظبط، لتلقي اي شيء حتى لو كان خاطئ. عشان كده فعلا المتخصصين، وبحط يعني المتخصصين دي ما بين قوسين وكمان تحتها كم خط احمر كده، المتخصصين يا جماعه لازم نتكلم، لازم نقول، لازم نتواجد.
1: معلش يعني انا عارف مين عزة، عارف كويس، مع احتراما طبعا للالقاب، انما انا اعرف المتخصصين منين؟ يعني انا المتلقي هعرف ان ده متخصص ولا مش متخصص ازاي؟ ما هو كلامه عجبني.
2: طب نقلب بالليفل شويه.
1: ليه نقلب بالليفل؟ انا صغير. اتفضل.
2: لا احنا عايزين ضوابط صارمه لكل من، خلينا اقول ايه، يقعد ورا مايك الميكروفون قدام شاشه التلفزيون. لازم اعرف ده مين. يعني بعتقد انه من حق رئيس التحرير اي برنامج سواء تلفزيون او اذاعه او كمان الصحافه. يعني في مواقع كمان كتير انتشرت كتير جدا جدا جدا. بيستضيفوا ناس برضو غير متخصصين وابتدوا يدلوا بدلوهم، لكن للأسف يعني كل ده خارج المنطق، منطق حتى الأشياء.
1: بس احساسي يا دكتور والله هي المشكلة مش في القنوات ولا في الإذاعات ولا في يعني المشكلة بتيجي من السوشيال ميديا أكتر. كتير من زملائنا أكيد في رؤساء التحرير بيتحققوا وبيعرفوا وبيفهموا، فالمنطقة هنا ما فيهاش اللغط الا ما رحم ربي يعني حاجات صحيح بسيطه صحيح. لكن المشكله بتاعت السوشيال ميديا اللي انا شايف ان ما فيهاش ادوات منع، يعني
2: وسيله سهله وبسيطه
1: بالظبط، فهحكمها ازاي؟
2: واي حد جاله هوا انه يعمل اكونت ويقول رايه، سواء فيديو بقى سواء حتى اوديو، ممكن الناس طبعا كمان بيسجلوا حاجات بصوتهم وده بينتشر جدا جدا. وكمان خليني ادخل معاك على فكره مهمه جدا، الاشاعات يعني من ضمن مشاكل السوشيال ميديا انتشار الإشاعات،
1: الأخبار المغلوطة والإشاعات
2: كانتشار النار في الهشيم. يعني هي إشاعة صغيرة جدا بتلف الدنيا.
1: أنت مع المنع وأنا مع رفع درجة الوعي للمتلقي، ولا أنت عايزة الاتنين؟ طماعة وعايزة الاتنين.
2: طماعة جدا، خليني أقولك الاتنين. عايز ارفع طبعا وعي الناس، وده ده المفروض ده التارجت بتاع اي اجتماعي يعني متخصص في علم الاجتماع، انه عايز يرفع وعي وادراك الناس تفكيرهم.
1: ايوه انا جاي دكتور عايزه ليه
2: منطق
1: الامور، عشان نرفع الوعي النهارده على قد ما نقدر
2: نعمل كده
1: بالظبط،
2: منطق الامور نفكر شويه تفكير. لكن في ناس عايزه تستسهل زي ما بنقول، افكر ليه؟ انا خلي الاخر ده يفكر لي وانا اخد المعلومه على طبق من ذهب. طب المعلومه دي صح ولا غلط؟ نفكر. مين يقول لي انها صح ولا غلط؟ هنقول مثلا لو اتكررت المعلومه، طب ممكن تكون اتكررت الاشاعه. طب مين فينا
1: بيقدر ممكن تكرر الاشاعه دي يكون نتيجه تكرار الشير الكتير وعاده النشر بالزبط الكتير
2: بالظبط،
1: مش صحتها
2: بالظبط بالظبط بالظبط. الاشاعه بتعتمد على ايه؟ على الفرقعه
1: طبعا،
2: حاجه كاتشي خالص اللي هو
1: لا ترندي بقى، خليها من اللغه بتاعتها يعني خليها تمشي باللغه بتاعتها ترندي
2: ترندي خالص طبعا، عشان تلاقي برضو زي ما قلنا هوا الناس
1: طبعا.
2: يعني الناس هتروح للعادي للطبيعي تفتكر تفتكر يا استاذنا؟ ابدا،
1: انا
2: لغير العادي
1: متفق معاك، بس انا عايز اخليهم يروحوا النهارده للعادي الطبيعي. انا معاكي ان ممكن يبقى خبر حلو او انجاز حلو او حاجه كويسه دكتور عزة عملتها مش هتبقى كاتشي ومش هتبقى ترندي، انما لو قدر الله دكتور عزة عملت حاجه مصيبه هتبقى كاتشي وترندي جدا. ده انا حاسس ان هنا وعي يعني.
2: بص هقول لك حاجه، انا شايفه انه اللي بيعمل محتوى كويس لازم يبقى كاتشي قوي. ليه؟ لان هو في صراع ما بين اللي هو لا محتوى ما عندوش حاجه، لكن هو عنده خليني اقول لك ايه، انا ازاي اجذبك بكل وسائل الجذب، حتى لو حاجه ممكن تودي في ده يعني ممكن تكون في حاجه
1: طبعا،
2: يقول حاجه تفرقع، الحاجه اللي تفرقع دي ممكن جدا تكون وراها مصيبه.
1: ده مصيبه مجتمعيه مش مصيبه عليه هو
2: بالظبط،
1: المجتمع كله
2: بالظبط. بس يتوهم شيء او يعني، ودي برضو حته لازم ندخل فيها، القيمه، قيمه الشخص نفسه. في بعض الاشخاص ما عندهمش احساس جوه ذاتهم بالقيمه، فبياخدوا قيمه مزيفه عن طريق ايه؟
1: عدد اللايكات وعدد
2: طريق اولا ان انا اعمل لي صفحه على السوشيال ميديا، ان كانت بقى تيك توك
1: ايا كان المنصه،
2: أي منصه من المنصات. طيب حلو قوي، طب انا عايز فولورز، يعني ناس معجبه بيا. ايه ده، انا ما حدش معجب بيا اصلا
1: بالظبط.
2: انا اساسا ما حدش معجب.
1: انت بتقولي بكمل ذاتي بالتواجد الفيك ده او تواجد المزيف ده
2: بالظبط، وكأن انت بتحدد على حسب اللايكات والكومنتات
1: طبعا.
2: كل شويه على فكره في ناس كتير بتعمل كده، ادخل انزل بوست، ادخل اشوف ها
1: قد ايه
2: فيوز وكام لايك وكام كومنت.
1: برافو عليك.
2: اصلا بعمل ليه ده؟ لانه انا عايز اشوف انت عند الناس، عايز احقق ذاتي، عايز اثق في نفسي، مش اثق في نفسي كفايه، ده من جوه قوي.
1: طب ما تيجي نعممها على نفسنا عشان الناس تفهمنا. انت بتعملي كده يعني بتنزلي بوست بتخش تشوفي عدد لايكات وعدد الكومنتات؟
2: لو مهم يعني، ما في حاجات مش مهمه برضو
1: طبعا. لا انا بسال ليه، عشان اجابتك هروح باني عليها السؤال اللي بعديه.
2: طيب لو شيء في التخصص عندي انا، عايزه اشوف هل اللي انا قلته ده يعني انتشار الوعي
1: حقق نجاح ولا لا
2: بالظبط. عارف المفاجاه ايه؟ المفاجأة إن الشيء القوي، الشيء اللي فيه في حقيقي محتوى، ومحتوى المفروض محتوى يهم المجتمع بشكل كبير، ممكن ما يلاقيش صدى زي بوست هزار مثلا.
1: ده عيب وعيب حضرتك، عيب كأخصائية وعيب كإعلام، إن إحنا ما رفعناش درجة الوعي إن بوست زي ده ما ينجحش.
2: الناس عايزة لذاذة، الناس عايزه هزار.
1: هو لازم الازازه في المصيبه؟ ما هو كده بالازازه في حاجه تانية.
2: لو شيرت نكته وشيرت حاجه يعني لذيذه كوميدي
1: معاكي، لا نضحك يلا بينا ماشي،
2: بتلاقي صد. طب تعالى بقى اتكلم عن مشكله مجتمعيه. الناس بتقلب ليه؟
1: خوف من المواجهه.
2: الناس مش ناقصه مش ناقصه نكد، عايزه لذيذه. ليه بنسمعك يا استاذ احمد؟
1: ربنا يخليك، ربنا يشرف لي، ربنا يخليك، شرف لي.
2: بتقدم محتوى وفي نفس الوقت لذيذ، ده مخيف. طيب تعال حد تاني بيقدم محتوى طبعا واقي وراقي جدا للغايه وعلمي ورائع جدا، ولكن مش لطيف.
1: يعني انت عايز تقولين ان انا بعلك المعلومه بخفافه وبلذاذه وببساطه وهبعلك حتى هي معلومه قيمه؟
2: ليه بقى؟ احنا عندنا ثقافه مجتمعيه. احنا كمجتمع مصري اصلا خفه الدم جوانا، الحاسه الفكاهيه جوانا، علشان كده احنا بنروح لده. فالشيء الكوميدي، المسلسل الكوميدي بيضرب قوي، الفيلم الكوميدي بيضرب قوي، البرنامج مش عايز اقول الكوميدي ولكن اللي هو اللطيف اللذيذ بيضرب قوي. فالمفروض ادخل العلم والقيمه والهدف والمنهج جوه البرنامج اللطيف اللذيذ
1: ده لو استيعاب الناس عايزه ده. خلينا نفصص كده مع بعض،
2: ادخل سنه يعني، مش لازم ادخل.
1: ما انا برافو عليك، لا ما قاعد من اعلاميه برضه، فيبقى الموضوع صعب على فكره الحلقه النهارده. لا انا هبدا سنه، هروح لفاصل وهرجع معاك. ابدا سنه بايه؟ ما تيجي نبدا من البيت، يعني خلينا نتكلم في الاب والام والطفل وبعد كده نوسع شويه. هروح لفاصل وارجع ابدا مع دكتور عزه نفهم كده نقدر نعمل اللي هي بتقول عليه ازاي. 199 ورقم الاسماء او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
0: الراديو 90 90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه يا بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمه تعدي، علشان

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهراً ومعاك للصبح، سهراً ومعاك للصبح.
2: سمعت الخطة مش حاجة معلش
3: يا خطة. تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفهي كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا وفي ضيوفنا منوران في الاستوديو صديقتنا العزيزه دكتور عزه زيان استاذ علم الاجتماع والارشاد الاسري. ما اسمعناش قبل الفاصل كنا بندردش في نفسينا كده شويه او بعض نفسينا عشان انتوا عارفين بقى بكره التعميم اللي ممكن يكون بتاثر نفسيا بمجموعه الحواس الموجوده على السوشيال ميديا بمجموعه العادات الخاطئه بمجموعه الاحداث اللي بتحصل بالاراء الغلط زي ما وصفتها دكتور عزه قبل الفاصل وقلنا عايزين نحاول نحل ده. فهي قالت الحل الاول ان احنا مش نحجب او نمنع بعض المش متخصصين من الظهور وانا اتفقت معاها وانا قلت لها لا ونرفع نسبه وعي المتلقي كمان على قد ما نقدر. بس وصلنا على الهوا انا وهي قبل الفاصل ان احنا طب ما تيجي نشتغل على البيت الصغير الاول نعرف هو محتاج ايه الراجل محتاج ايه الست محتاجه ايه الاولاد محتاجين ايه. لو احنا عدلنا او رفعنا الوعي في بيتي انا الاول احمد خير اعتقد ممكن بعد كده نتنقل للمساحه الاكبر. اتفقنا على ده نعملها ازاي بقى؟
1: اتفقنا جدا.
0: نعملها ازاي بقى؟
1: طب نتفق برضو على عنوان كبير كده.
0: أيوة.
1: اي مشكله في الحياه سببها بابا وماما. اي مشكله بس مشكله عدم النظافه
0: تمام
1: مشكله الشك بص اي مشكله ممكن تتخيلها نروح
0: أصلها.
1: انا وانت كده نروح نقول ايه
0: بابا وماما على بعض ولا بابا لوحده وماما لوحدها تفرق كتير.
1: خلينا نقول ان بابا هو الهيرو وماما هي القدوه
0: تمام.
1: لما نموذج الهيرو والقدوه
0: يقع
1: اهتز في ذهن الاطفال ده معناه ايه؟ اهتزاز قيمه
0: طبعا
1: قيمه كبيره قيمه بتشكل وعي الطفل بيتشكل خلال اول 7 سنين من حياته. انا بحط جوه دماغه
0: شكل شخصيته
1: 7 سنين اول 7 سنين وبعد كده بقى ليه بروح الحضانه بروح المدرسه بروح الصحاب بروح
0: في عوامل اخرى
1: بتؤثر لصحاب زمايل الشغل كل الدنيا دي بتشكلني او خلينا نقول بتكمل تشكيلي
0: طبعا.
1: لكن المشكل الاساسي اب وام بابا وماما علاقتهم الاثنين ببعض عشان كده بقول الاطفال رادار راصد كل حركات
0: مراية.
1: مش بس الصوت حتى الايماءات بابا بيوصل ماما ازاي. طب ماما يعني استجابت لما بابا نده ولا هي كبرت دماغها ومش عايزه ترد عليه اصلا
0: في الضغوط اللي انا فيها. دكتور عزه كده عايزاني بقى بنموذج واقعد اركز في البيت وايماءاتي وانا فاضي ما انا برضه مضغوط

0: كان في جملة كده في فيلم يقول لك ايه لمعي سالت ايده يعني خلاص هو مش موجود اصلا معاك
1: الراجل
0: او الست
1: او الست
0: او الست
1: في دورها برضو المفروض عليها.
0: طب تعالى نقول حاجة، احنا حيادين لا مع الراجل ولا مع الست. احنا مع المجتمع، مع الأسرة، مع الأطفال، مع الاستقرار، مع الصح. لكن لا احنا رايحين ناحية الراجل ولا احنا رايحين ناحية الست. لكن احنا بنقول احنا لو دلوقتي بنتكلم في تبادل الأدوار، معظم المشاكل بتحصل جوه البيت عشان حقيقي تبادلت الأدوار.
1: صحيح،
0: الست لعبت دور او أدوار مش بتاعتها، والراجل
1: تعرف الست انت تسمعك بتقول لك دلوقتي انت ضد عمل المرأة، بقى انت ضد نجاح المرأة، انت عايزين اقعد في البيت وخلاص.
0: الله عليك، بص بقى خليني بقى ارد على الست الجميله اللي بتقول كده.
1: انا سامعها لسه بتقول دلوقتي
0: انا مش ضد تمكين المراه ابدا، لكن انا عايزه امكنها ثقافيا الاول. يعني ازود وعيها، ازود ادراكها،
1: ارفع نضجها.
0: بالظبط. ليه؟ لان انا لما اديها تعليم واديها عمل واديها فلوس، كل دي مصادر قوه.
1: طبعا.
0: طب اديها كل مصادر القوه دي من غير ما انمي وعيها وثقافتها وادراكها، هتستخدم كل قنوات قوتها، صح ولا غلط؟ وهي اصلا
1: صحيح.
0: انا ما نميتهاش ثقافيا ولا نميت معاها. بالظبط. عارف فكره ايه؟ انا اديتك سكينه، طب انت مدرك تعمل بالسكينه دي ايه ولا لا؟ يعني ممكن جدا ست او راجل
1: طبعا
0: خدت فلوس كتير، اول حاجه انا مش عاجبني الراجل اللي معايا ده. ما ناخد بيت واتطلق واعيش زي ما انا عايزه.
1: بالظبط.
0: وممكن اشوف حد تاني ممكن
1: لا وشافت نماذج كتير موجوده بقى على السوشيال ميديا من النماذج دي.
0: بالظبط.
1: وشافتها انها نماذج نجاح.
0: بالظبط. جدا جدا. على السوشيال ميديا، رجعنا لتاثير السوشيال ميديا، وهنتكلم على دي، مش عايزين نفوتها. وعايزين نتكلم بس في حته، عملت تدخل معانا يا استاذ احمد فايد.
1: انا بفتح بس
0: مش قادره اسيبها.
1: ما احنا قاعدين بندردش، احنا الاثنين مع بعض، احنا مش بنعمل حلقه. بس بدردش في اللي احنا بندردش فيه، وبنحاول نطلع مشكلتنا عشان نفهمها
0: من جوه قوي.
1: انت محايده بس انا مش محايد، وعايز اسال السؤال ده، الست اللي بتاثر اكتر بالسوشيال ميديا ولا الراجل؟
0: طب خليني اقول الاثنين ليه
1: نفس التاثير.
0: نفس التاثير، لانه بشر. امتى بنتاثر كراجل وست؟ لما افتقد حاجات معينه، مفتقداها انا كست او مفتقدها كراجل. يعني مفتقد الاهتمام، الاحترام، التقدير،
1: بدور عليه في حته تانيه،
0: عايز حد يقدرني سواء راجل ولا ست. فبدور على التقدير في كومنت، في كلمه حلوه اسمعها. ممكن جدا جدا طبعا في ستات بتعمل بس اكونتات، اكونت بتاعها لستات معينه. لكن انا عايزه اسمع كلمه اطراء من حد ما بسمعوش من شريك حياتي. دي كارثه، كارثه.
1: انت بتصلحي لي البيت بقى كله. الراجل يقول ايه ويتكلم ازاي وعامل مراته ازاي ويعامل ولاده ازاي، ولو ده حصل مش هتبقى محتاجه التواجد الكبير على السوشيال ميديا. لو انا فهمت صح،
0: عارف في حاجه اسمها ايه؟ ازاي احب البني ادم ده؟ احبه من خلال طرق، طرق اساسيه للاسف في كتير مننا ما يعرفهاش. ولو عارفها ما بيعملهاش، ولو عمل منها ما بيعمل. هم خمس طرق. في حد بيعمل طريقه، في طريقتين، في الخمسه، في ما بيعملش حاجه منهم خالص. الخمسه ضروريين
1: اللي هم
0: هقولهم حالا. انا مش هنكركب الدنيا ونمشي.
1: لا لازم افهم.
0: خمس طرق لازم الخمسه يتعاملوا راجل وست. ايه ده؟ على مستوى الراجل والست؟ لا، على مستوى الراجل والست كزوجين، على مستوى الراجل والست نعملهم مع الاطفال، الاطفال يعملوهم معانا، نعملهم مع صحابنا، مع جيراننا، مع البشر اللي بتعامل معاهم. خمس طرق للحب، ازاي احب اللي قدامي؟ من خلال خمس. اول حاجه تعبير اللفظ، كلمه الحلوه اللي راحت. اقول لك كلمه حلوه، يعني الزوجه لما تقول لجوزها ايه الشياكه دي، وهو لما يقولها ايه القمر ده، فيها حاجه يا استاذ احمد؟
1: عندي
0: دي فيها كل حاجه، دي هتعمل كل
1: طبعاً.
0: حاجه
1: طبعاً.
0: دي هترفع نسبه السعاده بشكل غير طبيعي. ليه؟ ان الست هتحس ان الراجل ده شايفها حلوه. معنى كده انها تزود عندها الثقه فيه هو.
1: صحيح. وثقه في نفسها.
0: صحيح. كويس. معنى كده انها تعمله الاكله بنفس. طيب الراجل ده لما يسمع كمان هي منها هي كلمه حلوه، الله انا بحب طريقه تفكيرك. والجزئيه دي مع الراجل
1: شبع ورده غرور،
0: الجزئيه دي مع الراجل، انا مقدره تعبك، مقدره مجهودك، معجبه قوي بتربيتك للولاد. ملمسه في الراجل
1: تقدير.
0: في جزء معين كمان للراجل بيحب قوي اللمس في الجزء ده. ده مقدره شقايه وتعب
1: طبعا،
0: مقدره قيمه اللي بعمله
1: طبعا،
0: شايفه ده. فالقيمه دي لوحدها عند الراجل تخليه يعمل اللي ما بيتعملش عشان خاطرها. وعند الست نفس الكلام، تسلم ايدك، ايه الاكله الحلوه دي؟ هل تعلم

0: دي الفاضل
1: الحاجات البسيطة دي بتأثر في البيت؟
0: هي كل حاجة،
1: هي كل حاجة،
0: هي كل حاجة. هل تعلم سيدي الفاضل ان الست وهي بتعمل الأكلة بتعمل لك طبق الفول الصبح بتستنى لمعة عينك كده وانت ايه الجمال،
1: ايه اعجابي بطبق الفول،
0: ايه الحلوة دي، هي مستنية منك كلمة حلوة وانت بتقدر تعبها وتعبها عشانك. مين بيعمل ده؟ في بيعمل ده
1: قليل، لان طبعا اكيد في بيوت مستقره واكيد في استقرار نفسي عند معظم الناس. احنا بنتكلم على شريحه معينه بنحاول نوصل معاها الحته دي.
0: ما بيعملش ده، وده دورنا كاعلامي، كاعلام ايجابي هادف، وبرده بنبسط الامور لانه احنا كلنا في يعني داخل بيوت
1: طبعا،
0: وعندنا بيوت وبنخاطب بيوت، فبنتكلم بشكل بسيط جدا يوصل لكل الناس من كل الفئات وكل الطبقات.
1: ماشي،
0: ده
1: نمرة 2 ايه؟
0: عارف ده عبارة عن ايه؟
1: اه
0: عبارة عن المودة اللي ما بين الزوجين. طيب ندخل على نمرة 2، التلامس الجسدي. التلامس الجسدي، الطبطبة. الطبطبة، انا بتكلم كمان في اطار الاطفال
1: طبعا،
0: طبطب على ولادي، ولادي طبطبوا عليا، انا
1: أحضن
0: بعلم
1: ابني،
0: ولادي،
1: احضن بنتي
0: احمد، انا بعلم ولادي
1: طبع.
0: حاجات انا اللي بعلم الولاد، مش احنا اتفقنا من خلال 7 سنين الاولانيين دول
1: طبع.
0: في خلالهم بنات
1: انا اللي بكون ده
0: الولاد كل شيء. انا علمت الولاد ما ياخدوش الحب، ما يقدمش الحب،
1: طلع جاف،
0: فطلع لا يقدم ولا ياخد الحب
1: ولا يقدر.
0: في جزء طلع كده وفي جزء طلع عكس كده جدا. يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، اوقات كتير بنلاقي فاقد الشيء يعطيه ويعطيه بغزاره
1: طبعا، بس ممكن يعطيه الشخص غلط.
0: الله عليك، سيبني حاجه اقولها.
1: لا لا انا معاكي برضه يعني معاكي بتعلم منك.
0: كويس، فاللي انا بديه للاخر ده اولا اركز بديله ايه. فتاني حاجه احنا قلناها دي لغه الحب
1: طبع.
0: او طريقه الحب، التلامس الجسدي، الحضن. في عندي حالة قالت لي أنا عمري ما اتحضنت، احنا بنتكلم على ست زوجة وعندها أطفال، عندها حاجة
1: آخر ولا من زوجها ولا من ولادها،
0: ولا من هي بتتكلم على أب وأم. بتتكلم على أب
1: وأم.
0: احكي لي.
1: بتتكلم على أصل البيت بتاعها،
0: مش احنا فتحنا
1: طبعا
0: سيرة الأسرة، تأثير الأسرة. طيب تعالى بينا نتكلم عن تأثيرات الأسرة، يعني مش هنعد ومش هنحصرها
1: طبعا.
0: كويس، فقالت لي أنا عمري ما اتحضنت، يعني عمر ما ابوها حضنها ولا امها حضرت. عارف ليه؟ لانه زمان الثقافه دي ما كانتش موجوده، كانوا بيتكسفوا، اهالينا كانوا بيتكسفوا يحضنوا ولادهم.
1: لا انا اختلف معاك بقى، انت جيتي لي خلاص. لا البيوت كانت مستقره وكان فيش الكلام ده كله عندنا، والبيوت كان ما كانش فيه نسبه الطلاقات دي، ولا كنا ولا كنا مجبوتين.
0: معاك 100%، لكن هامش التوقع بيزيد لانه عندنا سوشيال ميديا وعندنا ميديا ودراما وسينما،
1: كل حاجه بتخبط هناك،
0: وعندنا سينما وعندنا دراما. ايه ده، هو ابوها بيحضنها وانا بابايا ما بيحضنيش ليه؟ زمان ما كانش في كده. لما نتكلم على اهالينا احنا تربينا، يعني تربينا ان هم بيترجموا الحب في صوره عطاء، اكله حلوه، مصروف، كسوه، تعليم، دي ترجمه
1: احتضان، اسره، بيت، بناكل مع بعض، بنشرب مع بعض، مش كلنا قاعدين على التليفونات
0: طبعا، ساعه المسلسل اللي متجمع حواليه. ففي دقيقه كتير جدا جدا كانت زمان. لكن انا بتكلم واحنا الحلقه عن السوشيال ميديا،
1: هو حلقتنا دي تعرف ترجع الحاجات دي؟ يعني ممكن نغير الموروثات اللي بقت موجوده دي؟
0: انت بتنور نور دلوقتي في بيوت كتير، جوه راجل وجوه ست. لما بيعملش كده يعمل، ما تدورنا
1: مضغوط يا دكتور والله مش قادر اعمل ده، وبرجع ليها برضو تعبانه يا عيني مع الولاد وبتاع.
0: بس هيفتكر بعد الحلقه يقول لك كلمه حلوه. اسالهم كده هيقولوا لك في الكومنت هنقول كلمه.
1: لا انا بستفزك، بس انا عارف انه يا رب يحصل ان شاء الله، ده دورنا.
0: وعلى فكره وده هدفهم كزوج وزوجه برضو، مفيش حد عايز يعيش في نكد، لكن الحاجات دي انا بديكوا مفاتيح سحريه
1: طبعا.
0: يعني الست اللي حاسه ان جوزها ده بعيد عنها شويه نفسيا او جسديا، ده بيرجع الحاجات وبيرجع العلاقات.
1: طب ما تكملين لحد 5 كده وبعدين هسالك.
0: يلا بينا.
1: ايه نمره 3 ايه؟
0: لا احنا لسه ما خلصناش 2،
1: لسه 2 فيها شغل،
0: لسه فيها شغل طبعا. قلنا البوسه والطبطابه والحضن والعلاقه الجسديه ما بين الزوجين، وقلنا ان كل ده او التلامس الجسدي كمان ما بيننا وبين اطفالنا
1: مهم،
0: بعلمهم اطبطب، احضن ولادي، وما اقولش كمان ابني كبر ازاي احضنه، انا وامه احضنه ازاي في ثانوي ولا في جامعه، ده في اشد الاحتياج لحضنك،
1: حضن الام
0: طبعا طبعا طبعا.
1: بس هي لو ما عملتش ده وهو صغير هتعمله وهو كبير؟
0: ما عشان كده، لا على فكره هي ممكن تحسن.
1: ايه ده، يعني انت بتقولي ان اللي فات عليه القطر شويه وعدى ال7 سنين انت ممكن تلحقي؟
0: مفيش قطر فات.
1: بتقولي ممكن تلحقي، برافو عليك، هاي
0: مفيش قطر فات. احنا ممكن نعلم اهالينا الكبار عفوا اهالينا الكبار على عين والراس
1: طبعا.
0: لكن احنا ممكن نعلمهم اللغه دي من الحب على فكره. ازاي؟ لما انا اكبر وابويا ما كانش بيطبطب عليا انا اخد ايده ابوسها، ابوس جبينه تلامس جسدي، قد ايه هو في اشد الاحتياج لده.
1: ابويا كبر بقى مش محتاج الحاجات دي وتعبان ومريض
0: ابدا، ده في اشد الاحتياج لكده، لانه بيحس مع بوسه الايد والجبين
1: بالتقدير وان لسه موجود وهو مش محتاج غير كده، ومش محتاج اكلك ولا شربك ولا دواكي ولا كل اللي انت بتعمله له،
0: محتاج الطبطبه، محتاج التلامس الجسدي ده، محتاج الكلمه الحلوه
1: طبعا.
0: فاللي ما كانش هو بيعمله لان هو ما كانش يعرفه، ما كانش فيه ده، ما كانش لسه الثقافة دي أو الوعي ده، ما كانش فيه القيمة دي، عرفنا قدرها. لا يا جماعة طبطبوا، احضنوا ولادكم، احضنوا شركائكم،
1: احضنوا. هي دكتور عايزة تقول لنا الدواء دلوقتي على فكرة المشكلة اللي احنا بنتكلم فيه
0: بالظبط ده تاني شيء. طب احنا قلنا أول حاجة عشان الناس ما تتوهش منا
1: اللفظ.
0: التعبير اللفظي بكل أشكاله بقى، بانه الحب، لغات الحب بقى زي ما قلناها اول حاجه التعبير اللفظي، ان انا اقول لفظ الحب اللي هو بيحب، بحب الشريك او بحب الابن، واقول لابني انا بحبك
1: طبعا،
0: انت اجمل
1: واجمل، اقولها لفظا،
0: اقولها
1: مش لفظاً. استنى من تصرفاتي وان انا وديته النادي وان انا علمته وان انا بجيب له الحلويات اللي بيحبها ان هو فاهم ان انا بحبه،
0: ادعمه،
1: اقول
0: ادعمه نفسيا. ده واجبي ناحيه ابني، ناحيه ولادي، ناحيه شريكي، ادعمه نفسيا، اقول له ان هو ان انا بحبه وان انا مقدراه وان هو اذكى راجل. ايه الذكاء ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الخط الحلو ده؟ مش انا اضرب ابني علشان نزل سن على السطر واقول انت ازاي نزلت اقعد ساعتين اضرب فيها عشان دي حاجات بتعملها الامهات والاباء كمان، او درجه نقصها او درجتين نقصهم بنعمل مشاكل.
1: يبقى احنا كده خلصنا اللفظي وخلصنا التلامس الجسدي،
0: ثلاثه
1: قبل ما نروح للفاصل
0: ادي لك اكتر حاجه واغلى حاجه، وقتي، وقتي اللي هو عمري.
1: اه انت جديد بقى في نقطه الضعف، انا عندي وقت اصلا.
0: لا عندك وقت،
1: انا عندي وقت.
0: هتطلع فاصل؟
1: اه
0: طب يلا بينا.
1: وترجع تقول لنا الوقت ايه؟
0: طبعا
1: يلا. يبقى 199 رقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.
2: الراديو 90 90 هواها مصري. احب امسي على كل اللي سامعين، وسع اسمع تكلم مع المعلمين، لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش ايدك لوحدها، فاكيد ما تسقف كتفك في كتفك، نبني مستقبل، وقفت رجاله وتلقى كل حاجه تكمل، في يوم هنوصل والفكره تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمه السر نقدر،

كلام معلمين مع أحمد يونس، كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: حال بلدنا على الراديو 90 90. هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا وضيفتنا دكتور عزة زيان استاذ علم الاجتماع والارشاد الاسري. بندردش مع بعض، بنحاول نفتح كده نوصل ايه اللي جوانا خلى نوع من الكآبة او نوع من الزعل او نوع من الحقد او نوع من الاسوأ او من اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا، فبنحاول نعدل ده، بنحاول نظبط ده. ودكتور عزة مشيت معانا في شويه اجراءات كده، دخلتنا البيت الاول، قالت لي احمد هنحل من البيت، ما تمسكليش كدوله دلوقتي، ما تمسكليش كبلد كبيره، خلينا نمسك من البيت. ولو كل بيت عدل شويه حاجات عنده وشويه سلوكيات عنده، اعتقد ممكن نوصل للحل الاسمى لمضمون الحلقه، وهو ان احنا نخرج من الحالة دي. وزي ما قلت في بداية الحلقة، أنا ما بعممش، هو بعضنا أن ممكن يكون في الحالة دي متأثرا بمجموعة الحاجات اللي بيشوفها على السوشيال ميديا، سواء هي صحيحة أو مش صحيحة، سواء هي ليها آراء والناس بتحللها وبتشوفها وبتكبرها وبتبوظها وبتوديها في حتة تانية، أو سواء هي أصلا مش حقيقية. روحنا معاها قبل الفاصل أن احنا قلت نشتغل على 5 نقط يا أحمد جوه البيت هيفرقوا معنا كويس جدا. ممكن اللفظ، الكلام الحلو اللي يتقال ما بين الأب والابن، ما بين الأب والزوجة، ما بين الأبناء والولاد، وان هم يتعلموا ده، ودخلنا في التلامس الجسدي ووصلنا معاها الرقم 3. ايه رقم 3؟
1: اكتر حاجة ممكن اديها لك، واهم حاجة هي عمري. العمر اللي هو الوقت. ثالث طريقة، واحنا بنتكلم كمان حتى لو اسرة مستقرة، يعني احنا بنفترض برضو ان دي اسرة مستقرة، كويس، احنا بنتكلم على الاسرة دي تبقى اكثر استقرارا، اكثر حبا،
0: تمام.
1: عارف يا احمد، يعيش الحياه
0: استقرارا اقتصاديا ولا ماديا ولا نفسيا؟
1: نفسيا بنتكلم نفسيا. احنا كل ده بنتكلم نفسيا. عارف، نفسيا هشتغل احسن،
0: تمام،
1: فهنتج، فهجيب فلوس اكتر، لكن احنا بنتكلم على نفسيا، ده الاساس.
0: ايه ده، وانت عايز تقول ايه؟ لو انا نفسيا اتظبطت كله يتظبط الباقي،
1: كل حياتك.
0: ايه ده، لو انا نفسيا اتظبطت هشوف الحاجات اللي على السوشيال ميديا اللي ممكن تكون مؤثره هشوفها بشكل ثاني،
1: شوف الدنيا وردي.
0: لا والله،
1: والله.
0: طب خش عليا بقى بنفسيا دي عشان تدعي لي احنا نبقى نظبط.
1: وردي حقيقي
0: بجد،
1: يعني حتى لو الاسره نشوفها من بعيد مستقره، اب وام واطفال، حلو لذيذ جدا، والست بتعمل اكل والراجل بيجي من الشغل والحياه جميله،
0: والولاد بينجحوا في المدرسه او في الجامعه والدنيا ماشيه
1: روتينيه والحياه جميله وهاديه، لكن فرفوشه ولذيذه وبنفس، لا، اللي احنا بنقوله ده عشان تستقر الاسره بنفس، نبقى مبسوطين واحنا عايشين مع بعض.
0: يبقى الثالثه ادي التوقيت، ادي
1: وقت.
0: الزوجه تدي وقت لجوزها،
1: الراجل كمان يدي وقته، او مش كل وقته، لان برضه خلينا نقول انه الراجل ليه تقسيمه كده، يعني في جزء للشغل، جزء 50% من حياته شغل
0: وتفكير،
1: طيب فاضل 50% تانيين
0: نوم. معروف،
1: احنا قفلنا الحلقه كده بدري.
0: 50% شغل، ماشي.
1: او بقيه ال 50 رايح فين بقى؟ لحتت قنوات،
0: هايل،
1: الست بالعيل، الاسره بالوسطه الكبيره، الاب والام والاخوات، طب الصحاب، علاقاته الاجتماعيه، القهوه، في حاجات كتير. خلي بالك كل دول 50%،
0: كويس، فاذا ده يبقى 5 وده 10 وده 5
1: بالظبط. لكن الست عايزه الراجل ده يديها جزء من وقته، يعني يديها جزء من اهتمامه،
0: والراجل عايز الست تديله وقت من وقته برضه،
1: بالظبط. لكن اللي بيحصل ايه في كتير، طبعا ما بنعممش في العلاقات الانسانيه، مفيش تعميم اصلا في العلاقات الانسانيه، الاشخاص مختلفين، ظروف مختلفه،
0: طبعًا.
1: حاجات ازمنه مختلفه،
0: انت بتحط لنا روشته بمساحه عريضه تتناسب مع الكل،
1: بالظبط. ولكن للاسف في كتير، خلينا نقول يعني قد ربما، يعني نلاقي في بيوت بتعمل ايه، انه الولاد واخدين الجزء الاكبر من حياه الست،
0: طبعا،
1: والشغل او الصحاب واخدين الاكبر من حياه الراجل. فلا، تعالى نرجع بقى،
0: مفيش نقطه التقاء خلاص،
1: سنه كده، سنه سنه سنه. وبرده في الوقت او في التوقيتات عايز اقول نقطه مهمه جدا جدا،
0: اتفضلي.
1: لما الزوجين يقرروا بالليل انه يعني خلاص احنا داخلين، مثلا ننام الساعه 11، يبقى هي 11 الزوج والزوجه مع بعض. اختلاف توقيتات النوم ما بين الزوج والزوجه بتعمل فجوه حقيقي ما بين الزوجين. يعني مثلا لما يجي لي زوج يقول لي انا بنام الساعه 2 والزوجه بتنام الساعه 11، فده تعبه
0: طبعا،
1: لان هو في ساعتين ثلاثه الراجل بيقعد لوحده والست بتنام بدري. طيب
0: فده بيروح للسوشيال ميديا،
1: بالظبط،
0: بيروح لنماذج تانية، بيروح لانشغالات تانية،
1: دي حقيقه، دي حقيقه. دي حقيقة جدا. وفي حاجات كتير جدا مفتوحة عبر السوشيال ميديا وعبر خلينا نقول الخاص حاجات كتير قوي كراجل وست.
0: تمام.
1: ايه اللي بيحصل بقى؟ بقول للراجل احنا مش هنضغط على نفسنا بزيادة، ولكن هنعمل حاجة اسمها توافق ما بين الزوجين. ايه التوافق؟ يعني بدل ما تنام الساعة 2 نام الساعة 1، بدل ما تنامي الساعة
0: قربوا لبعض
1: نامي الساعة 1، بحيث ان انتوا الاثنين تعملوا حاجات مشتركة مع بعض. فكرة السوا يا احمد هي اللي بتطول عمر الجوازات بنفس. بنعمل كل حاجة سوا، بنفطر مع بعض، لانه ده لما بينام في توقيت.
0: اصل انت اللي بتقوليه ده ما تقوليش عليه جواز كده، تقول عليه شراكة.
1: شراكة روح
0: مش زوجة. انت عايزة هنا شريكة او عايزة شريك؟
1: لا مش شريك حياة.
0: فوانس هيبقى شريك او شريكة، هم هيروحوا معاكي في اللي انت بتقولي ده جدا جدا. انما زوجة بعمل اللي علي او زوج بعمل اللي علي، خلاص هبقى في النموذج التاني.
1: بالظبط. نتكلم تاني عن شريك روح مش حياة.
0: طبعا.
1: كويس. عشان يبقى شريك روحي
0: يبقى ثلاثة التوقيت. انا هجري معاكي لان لسه عندي حاجات كتير. اربعة ايه؟
1: يلا بينا اساعدك بقى. يعني انا هقعد واقول كلام حلو وخلاص، اودي لك اقعد معاك شويه وخلاص، اساعدك ابقى ست عمليه او راجل عملي.
0: بمعنى
1: ادي لك مساعده، ادي لك خدمه. الست دي تعبانه، مش عارفه تعمل، مش عارفه تغسل طبقين، مش قادره، تعبت.
0: الراجل بدات بقى ودول انا مش متحيزه للست وانا مع الراجل. بدانا بقى
1: الراجل عنده تاسك يروح يجيب ابنه من المدرسه وهو تعبان لسه راجع من شغله تعبان. الست تقول له ايه؟ خليك انت يا سيدي الرجاله قاعد مستريح، وانا هروح اعمل التاسك ده عندك. فانا كده بساعدك.
0: طبعا
1: مساعدات مشتركه. هدفها ايه؟ ان انا قلبي عليك وانت قلبك عليا. فتقديم المساعدات والخدمات
0: مهم جدا بين الاثنين.
1: طريق طبعا. وكمان ايه؟ احنا بنتكلم في اطار الولاد يقدمونا نفس القصه. يساعدوا الاب والام.
0: اطلب من امي
1: لو يدوش على الاب والام، دي مساعده رهيبه جدا مثلا. طيب كمان اخلي الولاد يساعدوني في حاجات، اقسم لهم التاسكات.
0: هي كده مين؟ الام
1: الام والاب.
0: الام والاب
1: طبعا. احنا قول احنا بنتكلم عن فكره شراكه. شراكه فكر. احنا مشتركين يا فندم، احنا الاثنين في فكر واحد، لازم الفكر يبقى واحد. ليه؟ لان الولاد اذكى مني ومنك حضرتك.
0: طبعا طبعا.
1: الولاد لما بيعرفوا
0: ولو ما شافوش الاتفاق ده في الفكر هيبقى فيه مشكله كبيره.
1: لما بيعرفوا ان ابوهم وامهم مختلفين في الفكر، ارض خصبه جدا بالنسبه لهم.
0: طبعا
1: جدا. بس دي عايزه حلقه تانية.
0: طب خمسه.
1: خمسه تقديم الهدايا.
0: اه ده جاينا للصرف بقى. احنا كنا ماشيين كويس.
1: الهديه
0: من الزوجه طبعا معروفه.
1: ايه يا فندم ده؟
0: اتفضلي حضرتك بقطعك بس نوضح الامور.
1: الهديه بتمسح اي غضب وخصوصا عند الستات.
0: صحيح. ايا كانت قيمتها وايا كان. طبعا.
1: يعني انت زعلان منها وهي زعلان منك، تبديها هديه. تهادوا تحبوا.
0: صحيح.
1: احنا ايه هنخطب ولا احنا شويه؟
0: عندي سؤال لانه هيخدم برضو على الحلقه. المثل بيقول لك ايه؟ حرس ولا تخون. شفنا برضو بعض الحوادث الفتره اللي فاتت نتيجه ان انا ما حرستش فدخلت في مشكله. ده برضو بيت اللي هي اتنقلت للمجتمع على السوشيال ميديا بفظاعه وبشغل كبير جدا. حرس ولا خون فعلا؟ ما دخلتش بيتي اي حد، ما دخلتش حياتي اي حد، وهنا بكلم الراجل والست برضو.
1: بس انا بدخل حياتي وبامن اللي بره دلوقتي اوقات للاسف اكتر من اللي جوه البيت.
0: بامن. ما انا مش مامن اصلا اللي جوه البيت.
1: ما دي بقى كارثه.
0: هو انا مش حاسه بالامان معاه ولا هو حاسس بالاستقرار والامان معاه.
1: شفت بقى؟ عشان كده احنا بنصلح لازم جوه البيت. لانه لازم انا فضفض له، يبقى هو شريكي، اسرتي الصغيره. ده صاحبي، جوزي ده صاحبي، ومراتي دي صاحبتي، ولادي صحابي.
0: طب لحين ما نعدي اللي جوه البيت بتنصحيني ان انا احرص في اللي بره البيت؟
1: يعني لازم احرص، لازم مش هحرص جوه البيت.
0: لا لا
1: احرص بره
0: البيت. البيت طبعا
1: احرص جدا بره البيت. لازم لازم. ليه؟ لانه مش كل صديق صديق.
0: طبعا.
1: مش كل صديق صديق.
0: ست او راجل؟
1: ست طبعا. ست او راجل.
0: يعني حرص من ست تخش بيتي وحرص من راجل يخش بيتي؟
1: ست او راجل. احنا بشر. احنا بشر. يعني فينا مزايا البشر وفينا عيوب البشر، فينا احقاد، فينا غل، فينا حتى النصيحه.
0: اللي زودوا سوشيال ميديا بقى.
1: مين قال ان النصيحه دي نصيحه؟ مين قال ان النصيحه دي مش مغرضه؟ مين قال ان النصيحه دي؟ في اوقات ست تنصح ست، ما تعملي انت ازاي زعق لك وازاي
0: تخرب لها الدنيا اكتر،
1: ازاي ما تسيبيش البيت. ممكن جدا تكون هي مش قادره تعمل التصرف ده. هي من جواها عايزه تاخد الاكشن ده ومش عارفه ظروفها مش متاحه. لكن هي تنصح صاحبتها. سواء لانه هي عايزاها تاخد الاكشن اللي هي ما خدتوش، او
0: ما هي صاحبتي قوي يا دكتور، فيعني انا شايفاها كل اللي بتقوله صح.
1: مين قال ان الصديق صديق دلوقتي؟ مين قال؟ احنا عايزين لازم نعمل حلقة عن من هو الصديق.
0: ما لسه كنت اقول لك، لا دي صديقة عمر دي بقى لها 20 سنة معايا وياما نصحتني ونفع،
1: وبعد
0: او العكس طبعا، او
1: الرب 28 سنة او 30 سنة تيجي الطعنة.
0: ياه
1: طبعا
0: او ممكن تبقى طعنات متتالية اصلا وانا مش واخده بالي.
1: برافو عليك، ممكن جدا تبقى كده، ممكن اكون انا شايفة بس انا ما عنديش غيرها.
0: يا انت هنا نقلتيني كمان عشان قدامي دقيقه، انت نقلتيني مش التدخل بس المكاني جوه البيت، لا التدخل الشخصي حتى جوه شخصيتي، ما دخلش حد حياتي.
1: فندم انا ممكن اكون جوه البيت وانا بتليفوني اروح امريكا. ممكن جدا بتليفوني مش بس صوت، ما احنا عندنا فيديو. انا بتكلم على حاجه مهمه جدا، الامان، فكره الامان وفكره الثقه. انا بدي ثقه بالزياده، ليه اسال نفسي انا بدي ليه الثقه دي؟ هل لان انا ما بتسمعش جوه بيتي؟ بنلف في نفس الدايره
0: طبعا، وهنرجع جوه البيت تاني، ان النواقص اللي جوه البيت النفسيه انا بدور عليها بره.
1: انا عايزه من صديقي انه يسمعني، عايزه من صديقي انه يبقى كاتم اسراري من غير ما يحكم عليا، من غير ما يجلدني، من غير ما يحسدني، من غير ما يعايرني،
0: من غير ما يوجهني،
1: من غير ما يوجهني، من غير ما ينتقدني، من غير ما ياخدها نقيصه عليا انا. لو انا لاقي ده مع شريك روحي اروح لبره.
0: ده في ناس بتحب تروح لبره، وانا بحب بقى انك تنورينا تاني عشان ما لحقتش الساعه طارت معاكي، اتكلمت معاكي باستفاضه، حاولنا نحل. فان شاء الله يبقى في حلقات بيننا كتير باذن الله، نحاول نحل على قد ما نقدر بعض السلبيات الموجوده. نورت راديو 99،
1: انا انبسطت قوي قوي في 99 جدا جدا، انبسطت قوي قوي ان انا كنت معاك.
0: كل الشكر لدكتور عزة زيان استاذ علم الاجتماع والارشاد الاسري. خلصنا حلقتنا النهارده، رجع لكم الاربع اللي جاي باذن الله، ولكن داي ويكون معانا زميلتنا العزيزه سمر ابراهيم واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للثالثه.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع سمر إبراهيم.
1: رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ترأس اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في مدينة العالمين الجديدة لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المختلفة. كان رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات للتفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. مصر أدانت استهداف السفن بالبحر الأحمر ومن بينها السفينة التجارية اليمنية هاما والتي تحمل علم دولة تنزانيا بعدة صواريخ في 11 من الشهر الجاري أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية بمضيق باب المندب. كما أدانت مصر استهداف ناقلة النفط السعودية في 25 من الشهر الماضي. وأكدت الخارجية المصرية رفضها القاطع لجميع الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية، وتجدد على الأهمية لاحترام وحماية حرية الملاحة الدولية في جميع المضائق والممرات الدولية. في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبارا مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر، تهيب مصر مجددا بوسائل الإعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين مصر والسودان، والحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للسودان وشعبه في ظل التحديات الراهنة. ميناء رفح البري بشمال سيناء استقبل اليوم دفعة جديدة من الأشقاء الفلسطينيين العائدين من قطاع غزة، وهي الدفعة 74 التي تصل إلى الساحة الرئيسية بالمعبر من الجانب المصري. من ناحية أخرى تواصل السلطات المصرية استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية. اقتصاديا، البنك المركزي المصري يطلق حملة توعوية موحدة لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي المصري بمشاركة جميع البنوك العاملة. يطالب البنك العملاء بالمحافظة على سرية البيانات البنكية والشخصية وعدم الانسياق وراء المكالمات الاحتيالية بغرض الحصول على البيانات وسرقة الأموال، وحذر من الضغط على أي رابط إلكتروني يصل للعملاء عن طريق الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ورياضيا، الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة عقب خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق أمام البلاستيك وأورنج. يستعد الزمالك لخوض ثالث مبارياته الودية أمام مودرن سبورت يوم الأحد القادم ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: يا مساء الفل واهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. موجود معاكم محمد نشأت وعلشان الزحمة تعدي. اخباركم ايه؟ يا رب الامور كلها تبقى بخير عند كل الناس. بصوا بقى النهاردة بما اننا خلاص هنبتدي الدوري العام وسخونة الدوري العام ونرجع بقى تاني اهلي وزمالك بعد ما استمتعنا بكاس العالم والنتائج المبهرة اللي حققها منتخبنا في كاس العالم، هنرجع بقى للكرة المحلية اللي على قد ايدينا دي ونناكل في بعض على طول طول الوقت في الاهلي والزمالك. سواء كنت اهلاوي او زملكاوي او ايا كان يعني انتمائك الكروي ايه، قول لنا ايه سبب انتمائك وتشجيعك للنادي بتاعك الحالي. هستنى كل ردودكم. يلا بينا.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك.

0: مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت. وعلشان الزحمة تعدي اي مكان انتمائك، سواء كنت اهلاوي او زملكاوي، قول لنا ايه سبب انتمائك وتشجيعك للنادي بتاعك. ده موضوع حلقتنا النهارده. يعني مثلا زمان من حوالي 20 سنه كان لسه بنات كتير وستات ما بيهتموش اصلا بالكوره، بس تيجي تسالها بتشجعي النادي ده بالذات ليه، تقول لك وراثه، والله انا والدي لقيته كده او جوزي لقيته كده. غير طبعا الموضوع بتاع دلوقتي اتغير خالص الدنيا، يعني الاجيال الحاليه دلوقتي والبنات خصوصا بيشجعوا وبيروحوا المباريات وفاهمين الجدول وفاهمين المؤجلات والتحكيم وكل الحاجات دي. ونفس الفكرة برضو للولاد والرجال، غير ان هم يعني طبعا زمان كانوا بيفهموا اكتر وموجودين اكتر وبيشجعوا مهتمين بالكرة، بس دلوقتي الاطفال كمان والصغيرين والطالعين لا، هم بيختاروا بنفسهم. يعني اغلبنا بدأ يشجع فريقه الحالي لسبب ما غير الانتماء نفسه. انا شجعت نادي الزمالك مثلا لان انا كنت من صغري كده في حد من قرايبنا، طلع قريبنا يعني الكابتن طارق يحيى نجم نادي الزمالك، فحبيت نادي الزمالك بقى من صغري. فهتلاقي كل واحد فينا اللي حتة هو طلع بيشجع النادي بتاعه. النهاردة تعالوا نتكلم فيها مع بعض، تعالوا نسمع الأغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: بعثة منتخب كرة اليد الثاني توجهت إلى مقدونيا اليوم للدخول في معسكر مغلق يتخلله مباراة ودية مع المنتخب المقدوني استعدادا لدورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 من أغسطس وحتى 3 سبتمبر القادم. ويقع منتخب مصر بمجموعة قوية تضم مصر، إيطاليا، البرتغال وكوسوفو. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الجمعة عقب خوض مبارتين وديتين خلال معسكر الفريق أمام البلاستيك وأورنج، ويستعد الزمالك لخوض ثالث مبارياته الودية أمام مودرن سبورت يوم الأحد القادم ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد. اليوم يلتقي فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب مع نظيره التضامن الكويتي في اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين على هامش معسكر المقاولون بالإسكندرية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد. فريق بتروجيت يواجه وديا الجونة في 5 مساء اليوم على ملعب استاد بتروسبورت ضمن الاستعدادات الخاصة بالفريقين لانطلاق الموسم الجديد. اليوم تغلق فترة القيد الصيفي لأندية دوري المحترفين استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027 المقرر أن تشهد منافسة قوية بين 20 فريقا على حصد بطاقات التأهل إلى الدوري الممتاز.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

فريش هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم الحديث يواكب المستقبل.

0: شكرا من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

0: 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على راديو 90. لسه موجود معك محمد نشأت، وتعالوا نقول لكم بقى شوية اخبار كده وانتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي. خديجة اكباش دي بطلة اعلان محمد صلاح، كشفت شوية تفاصيل كده عن الاعلان وعن مين هو اللي رشحها انها تقف في اعلان تقديم محمد صلاح الاعلان. يعني الموضوع كله كان مبهر الحقيقة، فخر كده وانت شايف محمد صلاح من اول ما ركب طيارته لحد ما وصل تركيا، والاستقبال الغريب والاستمتاع الغريب والاقتصاد اللي انتعش عندهم جدا جدا جدا، والتذاكر الموسمية اللي اتباعت اكتر من 18,000 تذكرة اتباعت لنادي ترابزونسبور في الدوري، ودي ده رقم قياسي بالنسبة لهم، حققوا ارقام كبيرة جدا. المهم يا سيدي، خديجة اكباش بطلة اعلان انضمام محمد صلاح الى ترابزونسبور قالت ان صلاح بمثابة ابنها الرابع، واكدت انها تأمل في تتويج الفريق التركي ببطولة مع الفرعون المصري. قالت كمان ان اعلان انضمام محمد صلاح الى ترابزونسبور في تصريحات لاحد البرامج الرياضية المصرية هنا: احب محمد صلاح زي ولادي، فهو زي ابني بالظبط، عندي 3 ولاد، وايضا محمد صلاح هو الرابع بالنسبة لي. كواليس الاتفاق بقى معاها للظهور في الاعلان، قالت ان نادي ترابزونسبور تواصل معي واتفق معي بعد وصول صلاح الى النادي التركي، ولم يكن لي اي تجربة فنية من قبل، فهذا اول اعلان لي. قالت كمان ان المسؤول في منطقة ترابزون كان بيروح للنادي وعلى علاقة مع ادارة النادي التركي، وهو من رشحني للظهور في الاعلان. وقالت احنا عائلة بتشجع نادي ترابزونسبور من زمان، وانبسطنا جدا جدا بانضمام محمد صلاح، ونأمل ان نحصل معه على بطولة. كانت اجواء رائعة جدا جدا، وكان بسيطة جدا جدا الاعلان، لكن رسائله مؤثرة قوي. انما الاستقبال هو استقبال حرفيا اسطوري. نسمع الاغنية دي ونرجع نكمل مرة تانية.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لتسعة الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي إيه سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

0: مع محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معاك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي. رانيا محمود، اهلا يا رانيا، بتقولي انا شجعت النادي الاهلي علشان بابا طلع اهلاوي فطلعت زي ماشي. خالد السيد، اهلا بيك يا خالد، انا ورا نادي الزمالك في اي مكان، ومن صغري العيله كلها زملكاويه، اهلا وسهلا. في حبايبي من الاتحاد السكندري، محمود عبد العظيم، زكا حوده، احنا الاتحاد السكندري ده عشق بالنسبه لنا وطول عمرنا وراه في كل الاحوال. طبعا جمهور الاتحاد السكندري ده جمهور كبير، جمهور محافظات مصر الحقيقه جمهور واسع جدا جدا جدا. حد طلب يسمع، يلا بينا. بص، طلباتكم كلها من الاغاني متاحه ومجابه النهارده، تعالوا نسمع دي ونرجع نكمل مره تانية.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إندرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع سمر إبراهيم.
2: مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة. كما اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج. كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية. كان رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار صرح بأن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027 بلغ حتى الآن 239,000 طالب. في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبار مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر، تهيب مصر مجددا بوسائل الإعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين. وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع محي الدين سالم وزير خارجية جمهورية السودان الشقيقة في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في السودان. وأكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تربط بين مصر والسودان، والحرص على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. كما شدد على استمرار مصر في تقديم أوجه الدعم والمساندة للسودان وشعبه في ظل التحديات الراهنة. اقتصاديا، البنك المركزي المصري يطلق حملة توعوية موحدة لمكافحة مخاطر الاحتيال على مستوى القطاع المصرفي المصري بمشاركة جميع البنوك العاملة. يطالب البنك العملاء بالمحافظة على سريات البيانات البنكية والشخصية وعدم الانسياق وراء المكالمات الاحتيالية بغرض الحصول على البيانات وسرقة الأموال، وحذر من الضغط على أي رابط إلكتروني يصل للعملاء عن طريق الرسائل الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو غيرها. ورياضيا، اليوم تغلق فترة القيد الصيفي لأندية دوري المحترفين استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027 المقرر أن تشهد منافسة قوية بين 20 فريقا على حصد بطاقات التأهل إلى الدوري الممتاز. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 39.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 9090.

0: محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90 90. لسه موجود معك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي خلاص 10 مواجهات في افتتاح الدوري المصري. كل جماهير الكرة المصرية بدأت تترقب كده انطلاق الدوري المصري بعد ما كشفت رابطة الأندية المحترفة عن مواعيد مباراة الجولة الأولى اللي هتقام يوم 21 و22 و23 من أغسطس الجاري. الأندية بتبدأ مشوارها في المسابقة وسط منافسة متوقعة على اللقب ولا أصعب بقى السنة، إلى جانب صراع آخر طبعا هو تجنب الهبوط. الأهلي هيبدأ أمام الشرقية إنبي بعد ما شاء الله الدمج اللي حصل ده، والزمالك هيواجه الاتحاد السكندري اللي كنا بنتكلم من شوية عن عظمة جمهوره. أما بيراميدز أحد أبرز المنافسين كالعادة على القمة، هيبدأ رحلته في المسابقة بمواجهة غزل المحلة. الثلاثي بيتوقع أو نفسه أو جمهوره بيتمنى يحصد الثلاث نقاط في أول جولة. هنشوف هيحصل إيه، بس تعالوا نسمع دي ونرجع نكمل مرة تانية.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف.
2: تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع، تكلم مع اللي مين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش إيدك لوحدها، فأكيد ما تسقف في كتفك، نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90-90. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: محمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. لسه موجود معاك محمد نشأت، وعلشان الزحمة تعدي، خبر حلو جدا لكل جمهور النادي الأهلي على أبليكيشن أون سبورت. هيتم إذاعة مباراة الأهلي وبرشلونة الودية اللي هتقام يوم 19 أغسطس. نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على حقوق النقل الحصري لمباراة الأهلي وبرشلونة المقرر إقامتها ضمن منافسات كأس خوان جامبر في أسبانيا عبر أبليكيشن تطبيق أون سبورت. يعني تأتي إتاحة المباراة دي حصريا على أبليكيشن أون سبورت ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للرياضة للتوسع في نطاق المحتوى الرياضي المقدم للجمهور وتوفير أهم المباريات والفعاليات الرياضية عبر منصتها. الحقيقة خطوة حلوة جدا جدا جدا من الشركة المتحدة للرياضة. نتمنى التوفيق، ونتمنى كمان الأهلي يقدم مباراة جيدة أمام برشلونة.

0: عايزين ايه؟
1: سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
2: الصيف ده فيرمونت نايل سيتي بينقل تجاربه الاستثنائية للساحل الشمالي. استمتع بسحر المطبخ الاسيوي في سايجون باي ذا سي في مصيف راس الحكمة، او عيش اصالة المذاق الايطالي مع لولي فيتو في مايا باي. اشهر مطاعم فيرمونت نايل سيتي دلوقتي اقرب ليك في ارقى وجهات الساحل. صيفك يستحق تجربة مختلفة وطعم ما يتنسيش.

0: مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جنبي، ساعتين جنبي.
0: لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90 @الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا. الراديو 90 90

0: مع محمد نشأت على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: مرة تانية اهلا وسهلا بحضراتكم على الراديو 90-90. في دراسة لطيفة جدا، اطلاق مسابقة جديدة، الكاف بيعلن استضافة مصر بطولة افريقيا تحت 23 سنة. اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اسناد تنظيم بطولة افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة الى اولمبياد لوس انجلوس في 2028، حيث من المتوقع ان تقام البطولة خلال العام المقبل 2027 في مصر. فالحقيقة هتبقى بطولة مهمة وقوية جدا، نتمنى كالعادة ان شاء الله ننجح فيها ونقدم بطولة جيدة بإذن الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني أن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة، بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: قاعد قدام الشاشة ومن الصبح أنا شغال، حاسس بجفاف عينيا وحالي مش أحسن حال.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF 011 B7819 06 2026.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: محمد نشأت على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟
1: بسرعة شديدة جدا خلص حلقتنا مع حضراتكم النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معايا النهاردة. ان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الحد اللي جاي قبل دلوقتي بساعتين. كنتوا بتسمعوا علشان الزحمة تعدي، وكنت موجود معاكم محمد نشأت. باي باي.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع سمر إبراهيم.
3: مجلس الوزراء في اجتماع اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات، منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة. كما اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج. كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية. كان رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار صرح بأن عدد طلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027 بلغ حتى الآن 139,000 طالب. في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الأعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبار مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر، تهيب مصر مجددا بوسائل الأعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين. وزارة الموارد المائية والري تنفي صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور بقعة زيت بنهر النيل بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وتؤكد الوزارة أن الأجهزة المختصة قامت بمعاينة الموقع ولم يتم رصد أي تلوث زيتي بالمجرى المائي، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من سلامة ونوعية المياه. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والمناخ وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة معها لدعم صوت دول الجنوب العالمي وبناء نظام اقتصادي أكثر توازنا وعدالة. جاء ذلك خلال لقائه نظيرته الهندية على هامش اجتماعات البريكس بالهند. ورياضيا، فريق الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء القادم التي تجمعهما على استاد سبوتيفاي كامب نو في بطولة كأس خوان حامبر في ختام معسكر الأهلي بمعسكره الخارجي المقام حاليا في دولة إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 38.
2: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية. يا سلام، البيت فاضي وهادي، فرصة بقى أنام والنوم سلطان. تصبحوا على خير.
3: ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين بقى كده كده من أولها؟
4: ايه يا صفصف، في ايه؟ ساعة عشان تفتح الباب.
3: المفترض ان حضرتك معاك مفتاح، ليه حضرتك ما فتحتش الباب بمفتاحك؟
4: نسيت وست، غلط، أجرمت، أذنبت يعني؟
3: لا، أهملت.
4: أوه، هتعمل لي محكمة عشان نسيت مفتاح؟ ما كانتش مرة دي.
3: في المرة دي يا أستاذ يا محترم كنت لسه هبدأ أنام وارتاح.
4: ومن سمعك والله العظيم أنا كمان عاوز أستغل الهدوء ده وهنام.
3: إذن حان وقت النوم. يوه، كل شوية الباب يخبط. حاتم يا حاتم، قوم يا حاتم افتح الباب.
4: لا أنا نايم.
3: نايم ازاي وانت بتكلمني يا أخي؟
4: يا بابا كلامك سمعتيش عن ناس بتتكلم وهي نايمة؟ عادي يعني، في ناس بتمشي وهي نايمة، أنا بتكلم وأنا نايم. جدي كان بياكل وهو نايم.
3: يوه، يعني مش هعرف أنام وارتاح في البيت ده، هنام فين يا عالم؟ اروح انام في محطه الاوتوبيس؟
4: لا لا، عايزه نصيحتي، مترو الانفاع احسن. اهدى، او اقولك في المونوريل. يلا تصبحي على خير في المونوريل.
3: امري لله، هفتح انا الباب. مين؟
5: هاني. هلو هلو، مرات صديق العزيز. هلو صفصف، هانم ويرز. هاتم، فين هاتم؟
3: نايم، وانا كمان كنت نايمة. يعني ياريت لو فيه احساس تمشي وتعدي علينا بعدين.
5: نو بروبلم، هستناكم لغاية ما تصحوا.
3: احنا حننام لغاية بكرة، لغاية الاسبوع الجاي.
5: اوكي، انا جاي معايا كيلو لب مشكل كده، السوبر على سوداني على خشابي، قاعد قدام التلفزيون على فريسيبشن لغاية ما تصحوا انتوا الاتنين بالسلامة. ولو حبيت اغفل شوية هنام هنا على الفوتي. همارس رياضة، ما فيش مانع، انا قاعد على البوكو.
3: والله انا عندي فكرة احسن. ايه رأيك اسيب لك انا البيت واروح انام في اي حتة؟
5: جود ايديا، فكرة ممتازة. باي باي صفصف هانم. ايه بيخلينا نشوفك يا هانم.
3: اطلع برا حالا.
5: ايه ده؟
3: اطلع برا يا هاني، محتاجة انام، عاوزة انام يا ناس.
5: خلاص خلاص، ما تزقيش. طيب
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، كده كتير، كل شوية دق على الباب دق على الباب. ايه ده؟ قوم يا حاتم، يا حاتم قوم افتح الباب. طبعا هتقولي انك نايم.
4: لا صاحي بس مكسل.
3: حاضر يا حاتم، حاضر، حسابي معك بعدين.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: مين؟
6: هيا ماي فرندياية، وحشاني قوي، كنت عاوزاكي في موضوع.
3: بعدين.
6: بعدين امتى يعني؟
3: بعدين يعني السنة الجاية.
6: الساعة كام؟
3: الساعة كام؟ انا ما شفتش برود ابرد منك ومن جوزك. يا ستي عاوزة انام. انام يا ولاء، سيبوني انام يا ناس.
6: يا حرام، ينفع اسم فيلم امرأة تبحث عن النوم؟
3: لا، ده انا هبحث دلوقتي عن عصاية مقشة وعلى دماغك يا ولاء.
6: الحقوني. ماي فريندية هتموتني.
3: الحمد لله خلصت من هاني ومن ولاء، بس خسارة خسارة يا خسارة، راح النوم مش النوم.
4: وطي صوتك يا صفصة، مش عارف انام.
3: الله يصحيح اللي اختشوا ماتوا.
5: انا نايم برا باب الشقه على فكره. ها
2: لو هاني أو ولاء أنا ممكن بقى أرتكب جناية. مين؟ أمل؟
7: يا خبر، أنا أسفة والله يا طنط. خلاص خلاص هجيلك وقت تاني.
2: لا خلاص، أنا صحيت خلاص وفقت يا أمل، واللي حصل حصل. كنت عاوزة إيه يا حبيبتي؟
7: أرجوك يا طنط صفصف، أنا بس عاوزة منك خدمة.
2: خدمة؟
7: أيوة، أنتي وسطتي. المجلس القومي للمرأة فتح باب للتسجيل في برنامج تدريبات ريادة الأعمال للسيدات اللي في إطار برنامج رابحة.
2: الله، طب وعاوزة تسجلي ليه يا أمل في برنامج رابحة؟
7: علشان أنمي مهاراتي في موضوعات ريادة الأعمال، التخطيط المالي والتسويق والمهارات الشخصية كمان.
2: وانت عارفة الشروط يا أمل؟
7: طبعا، الشروط إنه يكون عندي فكرة مشروع أو مشروع قائم، وعندي الرغبة في تطوير مشروعي. البرنامج كمان بيشجع مشاركة النساء ذوات الإعاقة.
2: بس عارفة أهم من الشروط إيه؟
7: إيه؟
2: أهم من الشروط إنك تسيبيني أنام شوية.
4: اعملي لي الغدا يا صفصف، وقت الغدا ده مش وقت نوم.
2: يا رب يا رب، نفسي أنام أنام ولو نص ساعة.
5: أنا لسه برا باب الشقة، اسمعنا أمل. ها؟
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمه.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفع الشيك يا قلبي.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: بولي فريش أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B78196026.
2: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لا بد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتلحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه، وبرعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد، وبرعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

0: المرمى علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
1: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع سمر إبراهيم.
2: مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة. كما اعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتأسيس شركة جديدة باسم شركة غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج. كما وافق مجلس الوزراء للهيئة العامة للتنمية الصناعية على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة في شكل شركة مساهمة مصرية. كان رئيس مجلس الوزراء قد شهد اليوم مراسم توقيع 6 بروتوكولات تعاون ومذكرات للتفاهم بين وزارة الشباب والرياضة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وذلك بهدف تنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية داخل مراكز الشباب بعدد من المحافظات. المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار صرح بأن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي 2026-2027 بلغ حتى الآن 139 ألف طالب. مصر تهيب مجددا بوسائل الإعلام العربية والدولية والمراسلين الأجانب تحري الدقة فيما تنشره من أخبار وأهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين المصريين، وذلك في إطار متابعة ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية والدولية حول الشأن المصري وما لوحظ من تضمن بعض التغطيات أخبارا مغلوطة وغير دقيقة فيما يتعلق بمصر. وزارة الموارد المائية والري تنفي صحة ما تم تداوله على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور بقعة زيت بنهر النيل بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، وتؤكد الوزارة أن الأجهزة المختصة قامت بمعاينة الموقع ولم يتم رصد أي تلوث زيتي بالمجرى المائي، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من سلامة ونوعية المياه. وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة أعلنت اليوم عن استشهاد مدير شرطة محافظة غزة إثر غارة جوية نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية. انفجار ضخم وقع أعقبه حريق في مصنع متعدد التخصصات لإنتاج الذخائر وأنظمة الدفع الخاصة بصواريخ الدفاع الجوي بالقرب من العاصمة الإيطالية روما. هذا ولم تعلن السلطات الإيطالية حتى الآن عن الحصيلة الرسمية للضحايا أو الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية جارية لمعرفة ملابسات الحادث. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون الثنائي مع دولة الهند في مجالات الرقمنة وتمويل البنية التحتية والمناخ وتحقيق الأهداف التنموية للبلدين، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود المشتركة معها لدعم صوت دول الجنوب العالمي وبناء نظام اقتصادي أكثر توازنا وعدالة. جاء ذلك خلال لقاء نظيرته الهندية على هامش اجتماعات البريكس بالهند. ورياضيا، فريق وادي دجلة يواجه مساء اليوم فريق البنك الأهلي ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 21 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.

كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان. من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90-90. لإعلانك على الراديو 90-90، ابعت على 90-90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كل لها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
2: نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
4: أنا

وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها، وأحداث نرصدها، وردود أفعال نحللها. في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها، ونفتح ملفات سياسية، ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 5 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.
1: مصر

زي ما التاريخ بيقول مع بسنت بكر كل يوم سبت الساعة 2:10 الظهر 9:30 بالليل على الراديو 90 90.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل2 الظهر على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تأسيس صندوق للاستثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة. يهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والصناعات الإنشائية، وذلك وفقا للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها. عدد من تشكيلات القوات المسلحة نفذت مشروعا لمراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية، والذي استمر على مدار عدة أيام بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. فرق الهلال الأحمر المصري استقبلت اليوم الدفعة 74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين للعلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه مختلف القضايا والتحديات. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البراكس بالهند. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراته الودية الثانية غدا، وذلك خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90، وكله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9 على الراديو 90 90، ودايما بكون معاكم في الأجازات، واللي سافر امبارح واللي سافر النهاردة واللي دلوقتي لسه مخلص الشغل ومتجه على طريق الساحل. يلا ساحل، اخباركم يا شباب؟ هتقضوا الاجازه والويك اند ده فين؟ الغريبه ان انا بتفرج على الساحل ما فيهوش نفس، اجي اللي بكده اتفرج على اسكندريه ما فيهاش ثلاث انفاس. يعني اعتقد الناس في البحر في اسكندريه واصلين للعماير، يعني للعمارات، يعني ما شاء الله ما شاء الله، قد ايه الناس حرانه وقد ايه الناس مبسوطه بالمصيف. عمتاً انجوي، يعني ده اخر شهر اعتقد شهر 8، يعني من اول 9 كده بنبتدي ايه نرجع لورا، يبتدي السحب بقى يجي لورا. مساء الخير على كل حبايبي الموجودين معايا من اول دقيقه ودايما لاخر دقيقه. عايزه امسي على كل حبايبي اللي على الواتساب دلوقتي اهو حاضر، نقرا ونمسي ونمسي ونمسي. مساء الخير والسعاده، ازيك استاذه ايمان؟ بمسي على تامر بركه ومصطفى داوود وهاني وجيه، وميت مسا عليك على كل مذيعين راديو 90 90. ايه رايكم نمسي الاول باسامينا، اللي هو انا فلان كله بالاغنيه فك، انا فلان وعايز اسمع اغنيه كذا، ايه رايكم؟ يعني عشان ابتدي اعرف بس مين اللي بيسمعني وايه الاغاني اللي شغالها لكم. انا خطيب سوسو وخطيبها وخطيبها حموكشه، يعني علامه استفهام. شكلك انت اللي هيبع عليك الحلقه النهارده. انا خطيب سوسو وخطيبها حموكشة، مش فاهمة حاجة، يعني هي سوسو واحدة بس في خطيب رقم واحد وفي حموكشة رقم اتنين، افهم ايه هنا بقى دلوقتي من بداية الحلقة كده؟ يا ابني لا يسترك يا حبيبي، احنا ماشيين بالعلاج، يعني يا ابني حبيبي بلاش، انا ما تروحش الايمان مختار في السكة دي. مساء الخير واستعادة يا استاذة ايمان، ايه الاحترام ده يا مايك؟ في ايه؟ ايه لابس بدله وكرافته ليه كده النهارده؟ فيكوا ايه؟ فيكوا ايه النهارده؟ يلا بينا بقى افكركم كده نسمع الهضبه واشغل لكم الهضبه الجديد، بس دي مطلوبه كتير بشراسه. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والاس ام اس على 199 9، والواتساب الرقم فين؟ فين الرقم؟ فين الرقم؟ مش تحطوه صادي يا جدعان. الواتساب على 010-490-90-4، وكنت هدقلك من فوق الميكسر ورجلي هتتكسر عادي فداكم. يلا بينا بابا، وقولوا لي بقى ايه الاغاني اللي انتوا حابين تسمعوها معايا النهارده. النهارده الخميس، يعني ويك اند، فكك من اي حاجه مضايقاك. ده اسم البرنامج كله بالاغنيه يفك، وعلى فكره انا كمان بفك معاكم، مش عارفك انت عندي ايه. فيلا بينا حملة فكها مع

القديم مع الجديد، كل اللي طلب القديم معانا بابا والجديد كمان. يا سلام، عيني مع انها مش طبيعه البرنامج، بس ده الهضبه. هلا بالخميس، هلا

على فكرة انت مش شرط تفك لو انت في مشكلة، انت ممكن تفك فتحب. يعني ممكن دلوقتي جنبك في العربية مراتك، حبيبتك، خطيبتك، مين الست اللي بتحبها، فانت قافش فتسمع إمام مختار فبتقول لك فك وتشغلك أغنية رومانسية فتروح بصص لها كده.

كده محتاجين شوية دباديب شوية شموع ونطلع الاستوديو ونرجع بقى لطبيعة البرنامج بتاع الساعة 12. كفاية حب، أنا بس حبيت ابتديها بقلوب عشان يعني إيه كده لو اتنين مسافرين كده على طريق سفر الدنيا تبقى لطيفة، لكن إحنا زي ما إحنا مشاكلنا زي ما هي. وسوسو مخطوبة لاثنين، فعايزين نعرف يا مايكل إيه الموضوع، بيقول لي سوسو طالعة بدورين. يلا بينا، هلا هلا هلا بالخميس. عايزة أمسي على كل حبايبي اللي بيسمعونا من الإسكندرية ودمياط وإسماعيلية ودراويش وطنطا وأهل طنطا والخصوص وعم منعم، كل حبايب قلبي ودار السلام والزاوية الحمراء وشقه ومايكل ونودي.

0: بحب الكوبلي ده. اسمع
1: هلا بالخريف.
0: ايوه
1: هلا بالخريف.
0: اشتغل دي جي بعد كده عجباني الشغلين. هلا بالخميس. هابي ويكند لكل اللي بيسمعونا.

بمس على كل الناس اللي على الطريق اللي طالعين الساحل، توصلوا بألف سلامة، ومبسوطة ان انتوا بتسمعوني ومتمزجين معايا على الراديو 90 90. يلا بينا ان شاء الله توصلوا بالسلامة وتنزلوا السير يا ولاد، غير لما توصلوا. حتى لو وصلتوا يا ريت ما

موضوع حلقتنا بقى النهاردة ايه؟ بما انكم بتسألوا وداخلين على نص ساعة، موضوع حلقتنا النهاردة ايه اغرب موقف حصل لك لما نزلت صورتك وانت في اي حاجة حلوة في حياتك، عيد ميلادك بقى، خطوبتك، فرحك، يعني ايه الموقف الطريف الغريب اللي عمرك ما تنساه لما نزلت الصورة؟ خلي بالكو انا من الناس دي معاكو، يعني انا معاكو. وهتلاقي انت بتسمعيني دلوقتي انا شايفاكي، هتلاقي دايما جوزك يقولك اصبري ما تنزليش الصور دلوقتي يا بنتي، اصبري نتمشى عين يا بنتي، معرفش مرات اخوك مين وعمتك مين وخالتك مين. واول ما نزلتي الصورة بوم حصل حاجة، ما كان شكلك وحش قوي قدام جوزك او قدام خطيبك، يعني المهم بيحصل مواقف في الحتة دي. فايه الموقف الطريف الغريب اللي حصل لك اول ما شعرت صورة ليك في موقف حلو او في مكان حلو او في سفرية حلو؟ انا عايز اسمع.

مايكل بيقول لي عايز اغنيه عبد الباسط اغنيه انت الكبير، وتاني كوبليه اهداء مني ليكي. اه شوقتني اجيب الاغنيه عشان اشوف تاني كوبليه. اعرفوا لي يا جماعه تاني كوبليه ده بيقول ايه.

برضو مش سهل. انت برضو يا مانك انت مش متابعيني انا بس متابعيني بعيلتي بالافراد بمراتاتهم. خطير انت خطير.

0: بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: النادي الأهلي يتفاوض لضم توفيق محمد لاعب فريق بتروجيت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يستبعد إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. برشلونة يرفع عرضه النهائي لضم رودري إلى 70 مليون يورو. مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد لاعبه جيريمي دوكو حتى 2031. ورسميا إقامة كأس السوبر الإسباني المقبلة في تركيا فبراير المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

موضوع حلقتنا النهاردة، ايه الصورة اللي انت نزلتها في موقف حلو انت فيه، في رحلة، في خطوبة، في جواز، وحصل لك مشكلة كبيرة بعديها؟ على الواتساب فعلا والله حصل، مراتي نزلت صور واحنا في شرم، ومراتي جات لها كورونا ايام كورونا، وقضينا الرحلة كلها حجر صحي. ما هذا اللي انا بقوله، بس يعني احنا في الموضوع عامه، يعني احنا هنحكي اللي بيحصل لنا عامه. يعني مساء الخير يا ايمو بلادن، بيمسي عليكي من محافظه بني سويف، اهلا يا بلادن، اهلا وسهلا. يعني الموضوع عن الحسد، عن الحسد تقريبا. والله يا استاذه مش بصدق قوي في حكايه الحسد دي، وعندي دوافع والله، وحكايه داري على شمعتك تقيد دي وبيضحك، لا معترض على الحسد، لا الحسد مذكور في القران، يعني في حسد او في حسد، يعني العين علينا حق. مساء الحلويات على اجمل ايمي في الدنيا، منوره استوديو 90 90 دايما حبيبتي. عايزه اقول لنجم النجوم حسام عصام، ربنا يرجعك لجمهورك بالسلامه، اسبوع بعيد عن استوديو 90 90 ترجع بالسلامه يا حس، مع رق واجمل ايمي في الدنيا. اغنيه بشويش علينا يا دنيا عشان تنزيل الصور عامل عمايله. هلا. يا حبيبي يا حس، ترجع بألف سلامه وفي اجازه. يعني حسام بقى في الحته دي دايما كان يقول لي بقى على موضوع الصور، يعني حسام مش من النوع اللي بينزل صور، وبرضه يا عيني مش ملاحق. يعني ما بينزلش ومش ملاحق، يعني تيجي بألف سلامه يا حس يا غالي. يا رب تكوني كده على طول بالتوفيق ليكي. الحب يا عبير ممكن يظهر في أي وقت، قديم أو جديد. حب الحب مين وعبير مين؟ مساء الورد عليك يا أجمل مذيعة في الكون، أنا أشهد إن اللي يسمع إيمو يحب الحب. أنا محمود لبيب أبو كنزي، بتاع 16 سنة جواز وأربعة خطوبة. اللي طلعك النهاردة ايه بقى؟ هنبتدي بقى نقول ايه؟ 14 خطوبة و16 جواز. بمسي على ايه حبيبتي وبناتي وكل مستمعينك القمر زيك حبيبي. مين محمود لبيب، منور يا محمود، منور يا حودة حبيبي. مساء الخير يا استاذة ايمان، عايزين نمسي على من الحاج احمد حمدي، اولاده مصطفى يوسف وعمر وعبد الرحمن. انتوا بتلزقوا الكلام في بعض. حسام بس الغريب ماشي حاضر. النهارده الخميس، وقولوا لي انتوا بتسمعوني منين، من العربيه، من البيت، رايحين فين، اسكندريه ولا الساحل ولا راس البر. اول بوست يا ايمو نزلته وعملت حادثه، عايزين نسمع عن عمك وعم عمك. حاضر، اول بوست عملتي حادثه فين؟ طب قولي

0: اول بوست كان عباره عن ايه يعني؟ اول او قول لي اول بوست كان عباره عن ايه، نزلته وانت فين؟ مساء الخير. مساء الخير يا هاله. مين هاله؟ انا ياسر، حابب امسي عليك وعلى كل مستمعين وضيوف البرنامج، واهلا بالخميس. مدام اهلا بالخميس يبقى انا، يبقى امام مختار، يبقى مين هاله. وكنت عايز استاذنك اسمع جورج وسوف. يلا بينا بقى، ايه هنروح للاذان ونرجع نكمل كلامنا تاني. يلا بينا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
2: الله أكبر.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: قلب الأغنية يفك مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكثر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير، والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 00 19.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

الراديو 90 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

عندنا اهداء جامد جدا طالع من القاهره للصعيد، فرحه الاستاذ رأفت. فرحتنا منتظره يوم 24/8 حبيبي واخويا روفا اللي هو رأفت طبعا. في انتظار كل حبايبنا الاهداء طالع من اخو العريس الشيخ عمر، الف مبروك لاحلى عريس في الدنيا، وتحيه مني من راديو 90 90 لكل صعايده مصر.

0: صاحب الأغنية يفوز مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90، ولسه معاكم إيمان مختار. والنهاردة الخميس، أجازة سعيدة لكل اللي بيسمعونا وكل اللي على الطريق مسافرين، توصلوا بألف سلامة وانبسطوا. إيه بقى، بما إننا بنتكلم على السوشيال ميديا والصور والحسد والمواقف والطرائف اللي بتحصل دايما من الصور، وأول ما بننزل صورة اللي عمالين يبعتولي بيسألوني أنا، سيبوني أنا لآخر الحلقة سيبوني أنا في حالي، سيبوني في حالي لآخر الحلقة بلاش أنا أقول رأيي. المهم دايما كده، مثلا بيبقى فيه، تلاقي جوزك بيقولك بلاش تنزلي صور، فتنزلي يحصل لك موقف. مراتك تقولك لا بلاش، مثلا معرفش ايه ده صاحبك ده عني وحشة، بلاش تجيبه معنا في السفرية، بلاش معرفش تقوله ان احنا فين، فيحصل موقف. طبعا الاب والام دول في حتة تانية خالص، اللي هو طول ما انت ماشي يا ابني بلاش، يا حبيبي عشان ربنا يكرمك. فطبعا انت اللي هو لا عادي، ايه المشكلة يعني، فتروح منزل الصورة وانت جوه العربية، هوب تلاقي عجل العربية ولا الكاوتش ضرب، هوب تلاقي لمبة البطارية نورت، هوب العربية سخنت، اي حاجة بتحصل. المهم يعني ايه، زمان كان الحسد بياخد وقت شوية، يبقى فيه ديلي شوية، دلوقتي لا، صد رد على طول، ما بنهزرش يعني فاهم. طيب نروح على الواتساب. احلى مسا عليكي امام مختار، انا ادهم من اسيوط، بقول الف مبروك لاخويا هاني بهجت عريس 19/8. تحية من اخواتك ادهم عايد ومحمود صالح، وسمعينا زغروطة وانا هسجلها وهحطها حالة للواتساب والله. طيب اديني قلت التحية، الف مليون مبروك. في كمان، حاضر يا، ايه الصور الحلوة دي، ايه الصور الحلوة دي. مساء الخير يا ايمو وعلى مستمعينك، انا فتحي وعايز اسمع مزمار سعيدي بقالي اسبوعين بطلبه. لا لا لا، ده صور جامدة جدا، والاي اي جامد جدا كله بالاغنية فك يا جماعة، عامل شغل حلو. ميرسي يا فتحي، والله تسلم ايدك، تسلم ايدك يا فتحي، يا سلام فتحي، وعايز مزمار سعيدي، يلا بينا المزمار السعيدي اهو، عشان انت عامل مجهود، واللي عامل مجهود لازم يتشكر.
2: ارفع ايدك
1: فتحي من السعيد وصعيدة مصر حبايبنا واخواتنا، ومرسي على مجهودك يا فتحي، تسلم لي يا رب. يا ايمو عاملة ايه يا ايمو، مسيلة على كريم ربيع وعلى مدحت ابو الرجال. حاضر انا مسيت اهو، تعال
3: يا ايمو، بلادنا بيمسي عليك وعايزين نسمع انا عمي وعم بلدي.
1: انا شغلتها بقى بلادنا، شغلتها، خفت على طول وشغلتها. مساء الخير يا استاذة نجوى ابراهيم حميد، بيسلم على حبيبته. طيب انا مش نجوى، انا ايمان مختار. طبعا الاستاذة نجوى ابراهيم على راسي، قامة وقيمة وكلنا بنتعلم منها، بس انا هنا ايمان مختار. طيب ايمو عاملة ايه معاكي، مصطفى من مصر القديمة. اهلا يا مصطفى، اهلا بكل حبايبنا من مصر القديمة. مال صوتك يا غالية، حسكي تعبانة اكيد من الحر. انا ما عملتش حاجة، ما عملتيش حاجة يا نودي، قلتلك ابعتيلي البوستات حبيبة قلبي، بوستات القديمة التانية اللي هي الكاريكاتير، الحاجات اللطيفة دي. وانتي حبيبتي يعني يا نودي، ابدا بالعكس والله. صوتي ماله، لا طبعا الصيف بقى والحر والتكييف، وفي دور ماشي اليومين دول، خلي بالكوا يا جماعة، في دور برد كده غريب مش عارفانه مسمى يعني. بس صحاب ليه كتير قوي واقعين في الدور ده، وانتوا عارفين بقى خلاص انا الموضوع بيجيلي في الاحبال الصوتية بس. طيب مين
4: السلام عليكم، ازيك يا ايمو، يا رب تكوني بخير، بمسي عليكي وعلى كل مستمعين راديو 90 90، وبمسي على جروب المزاريطة، احلى سواهين في اسماعيلية، معاك جدو من اسماعيلية وتحياتي ليكي.
1: اسماعيلية واهل اسماعيلية حبايب قلبي والدراويش وجروب المزاريطة، اهلا وسهلا، بقالك كتير مختفي، كنت فين؟ انا منة، تعالي يا منة.
5: مساء الخير يا ايمان، ازيك عاملة ايه؟ انا اشتغل في الفويس نوت، بس انا عايز اقولك ان انا اسعد واحده في الدنيا كلها لان جوزي رجع من السفر وانا بحبه قوي، ربنا يخليه في وجهي.
1: ابوس ايدك ما تحطيش صوره لما جوزك رجع من السفر. هي منا يا روحي. الحمد لله على سلامة جوزك، ويعني يا رب تتهني كده وبالسعادة. ما تحطيش صورة وتحطي عليها الحمد لله بالسلامة حبيب قلبي وروحي وشريك حياتي. أبوس إيدك براش الصورة دي. ولا نزلتيها خلاص عشان نعرف بس اللي هيحصل اللي جاي. يلا بينا بقى، الشيلة وقعت لرحمة محسن. وموضوع حلقتنا النهاردة إيه؟ الأجازة الحلوة أو الارتباط اللي أنت كنت فيه الجميل المبسوط بيه، وأول ما نزلت الصورة الدنيا كلها تفركشت وحصل لك موقف غريب مريب. 2-18-10-8-66 ده تليفوننا، والأسماس على 199، والواتساب على 010-400-90-90-4.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة. يهدف الصندوق إلى المشاركة في الاستثمار بشكل مباشر في الشركات المتعثرة العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والصناعات الإنشائية، وذلك وفقا للسياسة الاستثمارية المقرر تحديدها. عدد من تشكيلات القوات المسلحة نفذت مشروعا لمراكز القيادة الاستراتيجية التعبوية، والذي استمر على مدار عدة أيام بنطاق الجيش الثاني الميداني، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. فرق الهلال الأحمر المصري استقبلت اليوم الدفعة 74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين للعلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه مختلف القضايا والتحديات. الولايات المتحدة أعلنت أنها تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط لتتولى المهام الموكلة حاليا لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية. يأتي هذا التحرك في إطار إعادة توزيع القوات والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لضمان استمرار الجاهزية والحفاظ على قوة الردع الميداني وسط تصاعد التوترات الإقليمية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراته الودية الثانية غدا، وذلك خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: صاحب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العلمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف إنك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: قد المقام مع بسنت بكر كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: أحب أمسي على كل اللي سمعين، وسع اسمع ده كلام معلمين. لازم تحلم عشان تعيش، فما تخافش تكلي وحدها فأكيد ما تسقفت في كتفك نبني مستقبل. وقفة رجالة وتلقى كل حاجة تكمل، في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. الراديو 90-90 هواها مصري. بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش أكثر.

0: طلب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار، والنهاردة الخميس. هابي ويكند لكل اللي بيسمعوني، وهابي ويكند لكل اللي على طريق الساحل. توصلوا بألف سلامة. مبسوطة جدا ان انتوا بتسمعوني وبتبعتولي وانتوا على الطريق. افكركم تاني بطرق التواصل 2-18-10-8-66، ده تليفوننا، الواتساب على 010-490-90-4، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90 90. والنهاردة موضوعنا ايه؟ اكتر موقف حصل لك غريب مريب ظريف لما نزلت صورة ليك وانت في مكان حلو او وانت في ارتباط جديد؟ ايه اللي حصل لك؟ يلا احكي لي. يلا انا فاتحة الواتساب اهو. في صورة دي ايه؟ ماشي يا نودي. ايوه هي دي الصور بقى يا نودي. اسمع راديو 90 90 وحش الراديو امام مختار كل خميس وجمعه. يا دكتور الحقني، عايز علاج الاكتئاب. قال له اسمع الراديو واسمع امام مختار. حلو ده، جميل ده. مساء الخير يا ايمي، مسيلي عليكي وحبيبتي. انا اسمي ايه. قولي له معلش بكره الدنيا هتبقى احسن ان شاء الله، عشان عنده قرف في الشغل. قولي له كله هيبقى تمام. كله هيبقى تمام يا محمود، كله هيبقى تمام. ولا يهمك. مين الامارات دول؟ حبيبي ونور عيني، ربنا يخليك. مش احنا قلنا ما ننزلش صور؟ هو انا اقول وكلامي ما بتسمعش؟ مين بقى القلوب الكتير دي؟ لا الحمد لله ما نزلتش، عشان الحمد لله احنا عارفين الدنيا فيها ايه. وشكرا لذوقك، انا بحبك قوي. ماشي يا روح قلب. ماشي امام مختار، ماشي انا بحب الحلوين. احلى مس احلى مسا امام مختار. الف مليون مبروك لاخويا هاني بهجت، وتحيه من اخواته بوجا. وقولي اغنيه حلوه على العريس هاني بهجت. وتحيه خاصه محمود صالح سالم محمد ابو حمد. اهلا وسهلا. في اسماء كتير وبتلخبط. مين بقى عيد ميلاده الحلو ده؟ بمناسبه موضوع الحلقه، انا نزلت الصوره دي وكنت بلعب جيم، بعدها جالي 5 غضاريف اقسم بالله. اهو ما طبعا اهو اهو. وبعدها بطلت جيم خالص. وريت نسمع عم المجال لمحمود الليسي، ربنا يا ابني يعني يحميك. ده فتحي. صح والله، يعني ده اللي انا بقوله بقى. انا ما فيش مرة رحت فيها الجيم وكنت اروح بقى ايه عشان اضمن بقى ان انا اكمل، اروح ادفع سنة، اروح اول مرة تاني مرة بقى فرحانة بنفسي بقى، وراح منزلة بقى فيديو كده وانا على التريدميل. خلاص شكرا، من رجلها مش قادرة امشي عليها تاني، وراحت الفلوس بتاعت السنة. مساء الحلال يا بنت الحلال، كابوريا بيمس عليكي. مصيلي على اخويا ابو زياد وعم رفاعي واسلام وعم خالد عنبة وحسام. يوم الجميل، يوم الجميل. اهلا وسهلا يا ايمو. عايزين نسمع علي الطلاق، كله بيكذب. مين بقى اللي بيكذب؟ طب اصبر بس، عشان بقالي كتير بسمعكوا اغاني ما اتكلمتش خالص. مساء الفل يا ايمو، عامله ايه؟ انا محمد الشهاوي اللي كنت بنام على الطريق الصحراوي. يا محمد، من ساعه ما حفلتي عليا وانا بفتكر كل ما افكر حتى انام. ايوه ما تنامش طبعا وانت سايق. منورة الدنيا واجمل خميس عليكي وعلى كل الاستاف الجميل. مساء الفل عليك ومساء العسل. اهلا وسهلا.
2: مساء الخير استاذه ايمان مختار، برنسست الراديو 90 90. ازاي حضرتك؟ انا من زمان بتابع حضرتك جدا جدا، ومعجب بكل البرامج من 2016. ربنا يا رب يوفقك ان شاء الله باذن الله. وعايز اسمع اغنيه حوده بندق، خيبت توقعاتي.
1: يعني هي حزين شويه بس.
2: يعني نسيت اقول لحضرتك انا محمد الجرحي.
1: يا محمد يا جرحي، مساء الفل عليك ومبسوطه ان انت بتسمعني وهابي ويك اند. طيب في فويسات كتير هنرجع نسمعها، حاضر. بس بقى ايه شويه ايه سطلانه. الاغنيه دي انا بسمعها دايما في المناسبات، في العيد ميلادات، يعني بتدينا فايبس حلوه كده. يلا بينا كله يعلي الراديو وسطلانه. ايه اكتر موقف غريب حصل لك لما نزلت صوره حلوه ليك وانت في موقف لطيف، يعني قاعد في قعده حلوه، مسافر سفريه حلوه، ايه اللي حصل وانت في الجيم؟

0: الأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان
1: يعني الإسكندرانية. حبايب قلبي أحلى مساء عليك وستات الإسكندرانية وإسكندرية وشط إسكندرية، سلام وريحة كورنيش إسكندرية والدورة والتين الشوكي، السلام يا سلام. أحلى تحية مني ومن راديو 90-90 لكل أهلنا في إسكندرية وكل الإسكندرانية حبايب قلبي. والأغنية دي بقى مفيش حد يسمعها غير لما يحس بإسكندرية وريحة يود كورنيش إسكندرية. يلا شوية شهية صباح الإسكندرانية.

ومن بحري من بحري نروح لخط الصعيد وحبايبنا في الصعيد، وبرضو احلى تحية واحلى مساء لصعيدة مصر واللي ابو صعيدي ما يخافش. ايوه ضرب نار.

ايوه هابي ويكند لكل اللي بيكلموني وكل اللي بيبعتوني وكل على الطريق رايحين الساحل توصلوا بألف سلامة. يلا بينا بقى عم المجال كله يلا 2-18-10-8-66 ده تليفوننا والاس ام اس على 199 الواتساب على 010-499-94

0: شوية شهية سواء. أهم حاجة أنتوا مبسوطين، أنا مبسوطة أن أنتوا مبسوطين.
1: لو زرعت في يوم جميل والجميل راح عند حد ما هوش أصيل.
0: أيوة يا مايكل اللي أنا شايفاه.

0: أصعب الأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان الراديو 90 90. هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية إليوس ألترا ليد.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: ساعتين جامدين، ساعتين جامدين.
0: سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، ارساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: فاسمع ليا وفي كل مكان اسمع الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوق مع إيمان مختار على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان.
1: ولسه مكملين ولسه معاكم إمام مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة موضوعنا إيه أكتر موقف نزلت فيه صورة مبسوط، يعني فنزلت صورة حلوة كده ورحت دب حصل لك موقف غريب، العربية عطلت، فجأة حسيت إن أنت دايخ وبتوع من طولك، فجأة جات لك كارثة في الشغل أول ما نزلت الصورة. يعني بيحصل دايما مواقف وطرائف بعد أي صورة حلوة بننزلها، وبنتعلم لا ما بنتعلمش. خلونا بقى نقرأ كده ايه رسائل كتير بقى، لان ده غالبا اخر لينك. وايه وقولولي برضو عايزين تسمعوا ايه، يعني عايزين تسمعوا ايه في الاخر، يعني بفكر طارق الشيخ، يعني قولولي قولولي قولولي. يلا نروح للواتساب. احلى مسا على احلى امام مختار في الدنيا، بمسي على محمود دهاني تايجر. صباح الفل، النشاط ده كله، اهلا وسهلا. يا ايمو بلادن عايزين نسمع مخصماك. بلادن انت النهارده واخد الحلقه مقاوله. احلى مسا على ايمان، لو سمحت اغنيه محمد منير ربك لما يريد، ومسيلي على رسلان وحلمي مصطفى من ابو مليكه. ابو مليكه يا عمر مساء الفل عليك. بمسي على وحش الإذاعة إمام مختار، وحشتيني جدا بلال شعبان من طنطا. وبمسي على جمهورية العجيزي، وعايز أسمع أغنية جورج والصوف، إيمو الأصل والباقي في الفصل. حلوة دي. إيمو الأصل والباقي في الفصل، حلو ده. أنا لو قعدت كنت كتبت كل الشعارات اللي انتوا بتكتبوها لي، للأسف إن أنا ما بكتبهاش، بس يعني كنت عملت بيها شغل جامد. قلنا عايزين تسمعوا ايه بس ما حدش عبرنا. ما انا عمال اقول اهو من الصبح. انت عايز عبد الباسط، بس مش عارفه الاغنيه دي عندي ولا لا. ايه الصوره الحلوه دي، ايه الصوره الحلوه دي، الله حلوه قوي. ميكا مساء الفل استاذه ايمان، وحش الراديو علي من اسماعيليه. يا علي الصوره تجنن يا جماعه، الصوره تحفه، ايه الجمال ده، تسلم ايدك يا علي والله. هم اسماعيليه كده، اسماعيليه دول الحلوين الامارات حبايب قلبي، حلوه قوي قوي. بص انا واقفه مش عايزه اغير الصوره، حلوه قوي. يا ويكا يا ويكا يا علي يا ويكا، والله تسلم ايدك. والدي جي اللي انا بحبه والميكسر قمر، ايه الجمال ده، حبيتني في نفسي يا جدع. هاخد الصوره دي ابعتها لنفسي. يا استاذه ايمان مساء الخير يا وحش الاذاعه، انا عامر كمال وعايز اسمع اغنيه عمك وعم عمك، لسه مشغلاه والله. ايوه هو موقف حصل قبل كده يا ايمان، كنا مسافرين بالعربيه وفي شخصيه معينه عرفت ان احنا مسافرين، كانت العربيه لسه جديده، قعد يقول العربيه هتبقى كويسه على الطريق، العربيه دي تمام، العربيه دي واو، العربيه فجاه قتلت بينا. ما انا بقول يعني ما العين علينا حق، يعني مش عارفه بقت صد رد على طول. يا نودي طيب تعال،
2: مساء الهدى والسعادة على وحش الراديو حبيبة قلبي نودي إيمان مختار، عاملة إيه يا حبيبة قلبي؟ سعيدة بتقول لك يوم ما اتقالوا فتحتها على شريف للأسف نزلت بوست كبير قوي على صفحتها وقالت إيه باركولي أصحاب حبايبي. والله العظيم يا إيم، والله العظيم ما كملتش ساعتين الموبايل جاب شاشة. موبايلها جاب شاشة بتقول لي مش عارفة ايه اللي حصل له، واخدة دلوقتي تليفون مامتها وبتقول لي بجد انا مش عارفة اعمل ايه. فهي بتقول لك يا ايمو هي بتحبك كتير قوي، والنهاردة عيد ميلاد شريف خطيبها وعايزة اغنية على ذوقي، بحبك يا ايمو.
1: طبعا مايكل مش هيحل الموقف ده، ماشي تعالى. طبعا انا متوقع البوست اللي حطيته سعيدة، لان هي لسه مفركشة مع بندق، فطبعا بقى الواحدة دايما بعد الفركشة ولقيت كده ابن الحلال، فطبعا عايزة تغيظ بقى الاكس، فتروح حتى بوست كبير جدا ولقيت العوض ولقيت حب العمر وربنا كرمني وإيه بقى قصايد بتترص يا معلم، قصايد بتترص. وطبعا عشان بقى كل اللي حوالين بندق وبندق واصحابها فكده، فطبعا شريف يا عيني خد الصدمة ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه، في كوكب بيتغير حواليه. فيعني كويس ان هي جت على شاشة التليفون. بيقول لي ايه مايكي، بيقول لي خدي تابلت المحطة معاكي بلاش اشعار والنبي. والله هي دي اللي جايبة الوكسة لسعيدة وعاملة فيها المتحدثة الرسمية باسم سعيدة. عامة يا جماعة هو ده البوست ده معروف، يعني دايما في الموف اون يعني، ودي بقى ضحية في النص، يا رب يكون شريف ما بيسمعنيش بس اهم حاجة. فبتلاقي بقى ايه البوست بيبقى كبير جدا، كبير في الانفصال بقى، تلاقي البوست كده انكمش بقى سطرين، يعني ايه الحمد لله تم الانفصال كذا، هو سطر واحد. لكن في الارتباط بقى بتلاقوه يعني صورة كاملة بقى، صفحة كاملة فيها كتابات وفيها حاجات كتير قوي. فيعني ربنا يهنيكي، دايما بيقولوا ربنا يهني سعيد بسعيدة، فربنا يهني سعيدة بشريف. ماشي، بمسي على كل سماعات الملابس وابو ياسمين فايز، ونسمع اغنية جورج. احنا ما فيش وقت بقى ادور لسه على اغنية جورج. رحنا البيسين، مين الرسالة دي؟ مهم، رحنا البيسين يوم ورجعنا قعدنا يومين، وبعد كده بوتاجاز المطبخ ضرب في وشي، في وش مراتي وهي بتعمل صينية البطاطس. ما انت رحت حمام السباحة اكيد نزلت الصورة ان انت مدلع مراتك وموديها البيسين. فكرك البيسين زي حمام السباحة؟ لا طبعا، ده البيسين حاجة وحمام السباحة حاجة. فطبعا لازم البوتاجاز يضرب، مش نزلت البيسين وانبسطت. لازم يضرب. كل الناس محسودة، امال مين اللي بيحسد ده ملك. طيب عاملة ايه يا ايمو؟ رحنا نصيف نزلنا صورة، رنوا علينا في التليفون وقالوا الفلوس، راح اخويا الصغير دماغه اتفتحت ثلاث غرز. ده مين ده؟ محمود جلال. يا نهار ابيض، ثلاث غرز يا حبيبي، يعني طب يا جماعه ناس بتصيف عادي، طب نزلتوا الصوره كان فيها ايه الصوره بقى؟ وانتوا بتاكلوا الفريسكا ولا كنتوا ايه بقى؟ يعني مش معقول موضوع الصور ده بقى، حاجه غريبه ومريبه. روحي وقلبي وعمري وحياتي بحبك موت يا قلبي، انا ياسمين بحب امسي عليكي وعلى احمد خالد والشهرة بتاعته حكومة، واحب اقول له طول ما انا عايشة وبتنفس هفضل احبك، بحبك قوي، ربنا يديمك ليا يا رب. اطمني على نفسك بقى واطمني على احمد خالد بعد الرسالة اللي انا قريتها دي. يعني لسه بقول، انا لسه بحكي. يعني ربنا يحفظكم يا بنتي يا رب يعني. طيب ايه، كان في فويس باين ولا ايه؟ طب يلا خلاص، خلص وقتنا النهارده وكفايه على كده. يعني اشوفكم بكره على خير، ودايما موجوده معاكم ايمان مختار كل يوم خميس وجمعه من الساعه 7 للساعه 9 على الراديو 90 90، وكله بالاغنيه يفك. وانبسطوا يا اولاد بالاجازه، وما تنزلوش صور غير بعد ما بتخلصوا الاجازه. وانا زيكم، انا الاسبوع اللي قبل اللي فات طلعت رايحه الساحل، قلت اقعد اسبوع، كان عندي اكتئاب حاد، خدت شنطة بقى وقعدت احط في الشنطة بقى اسبوع، بقى رايحة اسبوع، رحت يوم نزلت بس وانا في الطريق، قلت لهم انا رايحة الساحل وبس، ونزلت اول ما رحت هناك. انا صحيت تاني يوم خدت شنطتي ورجعت، سألوني ليه اقول لكم معرفش. ونزل عندي اكتئاب الدبل يعني. فانا لو مقررة ان انا مش هنزل ولا صورة غير بعد ما ارجع من اي اجازة، ده لو رحت اجازة يعني. يا خاص ما يلا هابي ويك اند، انبسطوا يا اولاد.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن العلاقات بين مصر وتركيا تستند إلى أسس راسخة والإدراك الكامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات غير مسبوقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد رحب الوزير عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بنظيره التركي والوفد المرافق لها، وأعرب عن سعادته لانعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، والذي يأتي ترجمة للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وقال إنه جرت خلال الاجتماع اليوم مباحثات مثمرة، حيث تم الإعراب عن الثقة المشتركة لمواصلة التعاون بين البلدين عبر تضافر جهود الوزارات في البلدين ووضع خطط عمل واضحة بما يترجم الإرادة السياسية في البلدين. فرق الهلال الأحمر المصري استقبلت اليوم الدفعة 74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين للعلاج، ورافقت المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه مختلف القضايا والتحديات. الولايات المتحدة أعلنت أنها تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط لتتولى المهام الموكلة حاليا لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن في نطاق عمليات القيادة المركزية الأمريكية. يأتي هذا التحرك في إطار إعادة توزيع القوات والتواجد العسكري الأمريكي في المنطقة لضمان استمرار الجاهزية والحفاظ على قوة الردع الميدانية وسط تصاعد التوترات الإقليمية. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراته الودية الثانية غدا، وذلك خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.

0: 90 هواها مصري. حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 90-90 قد المقام. وحلقتنا دايما بكون معاكم بسنت بكر على هواء الراديو 90-90 أربع خميس من 9 لـ11 بالليل. امبارح للمتابع الإذاعة كنا مستضيفين مدير التصوير الأستاذ الكبير سعيد شيمي، واتكلمنا بقى عن كواليس كتيرة جدا في الأفلام اللي عملها، لأنه ده عمل الأستاذ سعيد، يعني صور أفلام طبعا يعني إعدام ميت، أربعة في مهمة رسمية، العار، يعني الأفلام كانت كتير. المهم يعني إن الحلقة اتصورت بودكاست وموجودة على اليوتيوب على قناة راديو 90-90 على اليوتيوب. تقدر تكتب بسنت بكر قد المقام أو بسنت بكر سعيد شيمي وهتلاقي الحلقة ظهرت عشان تتفرج عليها صوت وصورة كأنك حضرتك كده بتشوف تلفزيون وتشوف هذا الرجل الجميل. تاريخ سينما كامل، لأنه كمان مش بي يعني مش بس الأفلام بقية ذكرى توثيق للشاشة المصرية والسينما المصرية وشكل مصر طوال الوقت، لا كمان ده عامل الحكاية كتب 47 أو 46 كتاب وعرضناهم امبارح في الحلقة. فأتمنى أن أنتوا حضراتكم تشوفوا الحلقة عشان تستمتعوا صوت وصورة، عشان لما بنتكلم على صورة بنبقى حابين احنا في الراديو 90-90 ونوريها لكم صورة، وتبقى صورة مظبوطة جدا وألوانها حقيقية وجميلة وكل الحاجات تبقوا شايفينها على سوشيال ميديا. من الحلقة بتاعت امبارح جاتني فكرة قلت لازم أتكلم معاكم فيها النهاردة واحنا داخلين على ويك اند كده، وتبقى فكرة لطيفة ظريفة خفيفة شبه الويك اند. يعني مش كفاية ان الدنيا حر، بس ان شاء الله يعني على الاسبوع الجاي الدنيا تفك شوية، زي ما انا قريت كده في الارصاد ان درجة الحرارة هتبدأ تقل كده كام درجة. من حلقة امبارح شفت انه الدراما يا جماعة او الحياة بقى كلها، ما الحياة احنا بنقعد نقول دراما اساسا، الحياة دراما مشاهد. احيانا ساعات يعني مشهد واحد يفضل عالق في ذاكرة كل واحد فينا، يعني ممكن مشهد حصل لك في حياتك، ما حياتنا مشاهد. انت حاليا وانت بتسمعني حضرتك دلوقتي في الراديو او في الابليكيشن او اي مكان بتسمعني ازاي او شايفني وتسمعني مع بعض، ده مشهد مكتمل الاركان. البطل حضرتك وحواليك الديكور، بقى الديكور ده ممكن يكون عربيتك، المدام جنبك، اصحابك معاك في العربية، في اضاءة، اضاءة الشوارع حواليك منورة الدنيا، ممكن تبقى نور نور العربية، ده مشهد كامل وبتسمع بسنت بكر في الراديو. صح الكلام؟ طيب صح الكلام. تقدر تقول لي حضرتك المشهد ده اللي انت شايفه حالا وعايشه ده، تقدر تحكم عليه ان انت مثلا لو انا شايفه من بره، انا شايفه كده من بره هذا المشهد، ان انت دلوقتي مبسوط وانت عمال تسمع الراديو ومعاك اصحابك ومفروض يعني خارجين وحاجات كده، ممكن يكون جواك حاجة تانية. صح، يعني اكيد طول الوقت احنا بنشوف مشاهد في الحياة، ده قصدي يعني، ونحكم عليها احكام قد تكون بنسبة كبيرة مش صح. انت معايا في هذا الكلام تمام ولا ما انتش معايا؟ تعالوا كده نسترجع مع بعض النهاردة مشاهد شفناها في الحياة وشفنا ناس نعرفها وحكمنا عليها، سواء حكمنا عليها غلط او صح، فنرجع نغير حكمنا ونقول والله انا شفت الحكاية دي، لا انا مش عارف ليه فكرت بالشكل ده، انا شفت الحكاية دي بس انا كنت ظالم في الحتة دي، لا ده انا كنت ايوه صح، ده انا كنت شاطر جدا، ده انا شفت 1-2-3 عرفت اللي بيحصل بالظبط، 1-99-9 رقم الاس ام اس و2-18-10-8-66 رقم التليفون، واتساب 010-499-4 هو رقم الواتساب. النهارده الاغاني يعني حد

فكر كده، يا ريت يا ريت فكر كده حضرتك او حضرتي وانتوا بتسمعوني، وتعالوا نستعيد مشاهد تانية في حياتنا حصلت حكمنا فيها على الموقف غلط او على الناس بالغلط. لانه اتاري كل ما المشاهد بتتكرر وكل ما العمر بيعدي نكبر شوية بنفهم اكتر واكتر، ونقول لا لا لا، هو اصل المشاهد دي حتى لو اتكررت الناس بتتغير فيها. حصل ليك مرة ان انت حكمت على موقف او مشهد في دراما الحياة كده غلط، وقلت لا انا المفروض يعني ما كنتش احكم بالشكل ده، كان المفروض اعمل 1 2 3 4؟ يعني فكر كده وابعت لي، اكتب لي حتى في التعليقات على بوست قد المقام.

يعني خلونا نهدف قد المقام، علشان عارفه ان حضراتكم بتحبوا الاغاني التسعيناتي والالفيناتي واغاني الحفلات، يعني هنروح هنا يعني ما بين هنا وما بين هنا. بالمناسبه احنا بنحتفل كده بذكرى هند رستم. يعني انا الست دي الحقيقه نموذج بالنسبه لي في حاجات كتير، واول حاجه لفتت نظري غير جمالها طبعا وحياتها وكل الحاجات، انه يعني اتسجل لهند رستم ادوار كتيره جدا وهي صغيره. مره تعمل بنت يعني مش اوير قوي كده يعني ومش عارفه ايه، مره تبقى في تمختاري وتميلي يا خيل احد البنات اللي راكبين الحصنه ورا ليلى مراد، فيتحكم عليها في المنطقه دي والله بنت لطيفه ومش عارفه ايه بقى يعني. وبعدين يعني مشهدين يفضلوا حابسين هند رستم شويه حلوين في دور البنت اللي عامله كده، اللي هو الزغننه اللي مش واخده بالها اللي يعني دماغها مش كده الحته دي. وبعدين ده مشاهد اهو بعد شويه تلاقي هند رستم المشاهد بتكبر. مثلا واخده هند رستم يعني مثل، بما اننا بنحتفل او مش بنحتفل يعني بنفتكر رحيلها في اليومين دول، فبعد شوية تلاقي مشاهد تانية أكبر شوية لهند رستم. وبعدين تبدأ تشوف بقى مشاهدها كنجمة بقى أولى وموهبة، وبعدين مشاهد في لقاءاتها فتلاقيها إنسانيات أنت ما تعرفهاش عنها. إذن الإنسان في حياته كلها مجموعة من المشاهد، وأنت برا بتتفرج يعني أنت قدامك كده الحياة هذا الإنسان سينما فيلم أو مسلسل، وتبدأ أنت تصيبه بالأحكام المختلفة على لا هو كده. فتقول ايه مثلا على بني ادم معد على هو زيه بس طول عمره لسانه مش عارف عامل ازاي. طب ما هو بعد 20 سنة ما الراجل ده او الست دي ممكن يكون الحياة علمتهم في حتة تانية. يعني احنا دايما بنستق كده في حتة، يعني نعلق في حتة ونقوم حاطين الناس في حتة مفلدرينهم كده. كان حتى الممثلين زمان يقولك المخرجين يشوفوني في دور الشر، يعني انت مقولبني ليه هنا؟ يعني ما انا بعمل غير الشر، بعمل كوميدي وبعمل يعني. هند رستم نفسها ملكة الاغراء عملت كوميدي وكانت شربات جدا، لكن انت احنا عندنا فكرة قولبة الناس نحكم عليهم في حتة احنا واقفين بقى هنا. يعني يعدي بقى 20 سنة و 30 سنة ان كل حاجة بتتغير، لكن هو انطباعاتنا لا تتغير. يعني اول انطباع الحقيقة دايما دايما دايما دايما ما بيبقاش انطباع عادل. 91.9 رقم الاس ام اس، و 2-18-10-8-66 هو رقم التليفون، واتساب 010-490-94. ابعتولي كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها وقولي كده يعني مشهد من مشاهدك او اللي شفتها حكمت عليها غلط وغيرت حكمك او بني ادم في الحياة. تعالوا كده نقول كده مع بعض وبعتولي ونسمع كده الاغاني الحلوه النهارده في قد المقام. الغنوه دي من البوم عمرو دياب الجديد، حلوه قوي.

91 9 رقم الاس ام اس. احمد ابو عزه مساء معليك مساء الورد على ملكه الاذاعه بسنت بكر مساء الفل يا ابو عزه. بيقول الحياه كلها مشاهد يا استاذه, فعلا بنحكم عليها صح وبنحكم عليها غلط. ايوه عشان كده احنا عاملين الحلقه يا ابو عزه. بيقول طب ما تيجي نتكلم بقى عن مشهد الواحد كان مرتب له بيحضر له وما تمش وزعل انه ما تمش. بصراحه كنت برتب مشهد بس للاسف ما حصلش وزعلت جدا المشهد ما اكتملش. عاوز اسمع اصاله على ذوقك يا استاذه. اسمعك اصاله بس بعد ما تقولي ايه المشهد اللي ما اكتملش ده. لا ده انت لازم تبعتلي وتقولي.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 99.9.
1: ستة اتحادات عربية لكرة القدم بينها مصر وقطر والمغرب يعربون عن دعمهم لجيان إنفانتينو رئيس الفيفا. ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يستبعد إمكانية الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. أرسنال يجري محادثات للتعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق جالاتاسراي التركي. عرض نادي ليستر سيتي الإنجليزي للبيع مقابل أكثر من 200 مليون استرليني. مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد لاعبه جيريمي دوكو حتى 2031. وأخيرا رسميا إقامة كأس السوبر الإسباني المقبلة في تركيا فبراير المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 99.9. الراديو 99.9 هواها مصري.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. أخبار قد المقام.
2: واضح من رسائل أصدقائنا المستمعين إنه الناس كتير بتحكم على الناس في مشاهد معينة وتفضل معممة الحكم ده. بقى السنين تعدي، الدنيا تتغير، الناس تتغير، كل حاجة يعني بتتغير، وبرضو احنا واقفين في حتة كده. تعالوا في خبرنا اللي قد المقام. انتوا عارفين طبعا صيف مصر مليان أحداث ومهرجانات وأحداث فنية ويك اند داخل علينا، فنعمل اجندات. فانا طول الوقت ايه ادور لكم كده على المهرجانات الجميله اللي ممكن تقضي فيها اوقات سعيده جدا وباسعار زهيده جدا. طيب احنا خلصنا مهرجان القومي المسرح المصري على مدار شهر، ويمكن استضفنا اكتر من ضيف كريم له علاقه بالمهرجان في قد المقام. يعني مثلا استضفنا الفنان محمد رياض

رئيس المهرجان. واستضفنا الأستاذ عصام السيد المخرج الكبير طبعا صاحب أهلا يا بكوات وبقى شغله مع لين الرملي واوا. استضفنا كمان الدكتور أحمد مجاهد الأستاذ الجامعي وكمان كان ماسك أصول الثقافة والهيئة الكتاب ويعني عملنا كده وحاولنا نغطي بعض الفعاليات والعروض كانت موجودة في كل حتة على مسارح الدولة وطلع كمان المهرجان للمنصورة بما أنه إقليمي وقومي وكده. وخلص المهرجان من يومين 11 سبتمبر وكان الحقيقة الختام ولا أروع وتم التوزيع وكده. طب إحنا داخلين على مهرجان جديد داخلين على مهرجان جديد مهرجان القلعة وده يعني من المهرجانات الغنائية أولا القديمة جدا في المنطقة العربية مش في القاهرة بس أو اللي هو قلعة صلاح الدين طبعا ومهرجان كمان يعني بتاع مصر جدا وبيبقى في القلعة كل فعاليته بداية من السبت 15 أغسطس وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة والسيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار هيتم وطبعا الدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية ومجموعة طبعا من المعنيين هيبقى الافتتاح يوم 15 أغسطس على مسرح المحكة محكة القلعة أو مهرجان القلعة على مدار 10 أيام يعني متصلة لغاية 24 أغسطس وطبعا يوميا هيبقى في حفلات ونخبة من نجوم الغنى والمزيكا من مصر والوطن العربي 22 حفلة فنية متنوعة هقول لكم بعضهم يعني بعض الحفلات كده وإحنا برضو مكملين في قد المقام لو قدرنا نستضيف مثلا الأستاذ رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية يكلمنا أو حد من المختصين يقول لنا يعني أخبار الفعاليات أو لكن هقول لكم كده مثلا طبعا صفحة الأوبرا موجودة على الفيسبوك وعلى التيك توك واكتب بس كده مهرجان القلعة أو دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان القلعة أو محكى القلعة زي ما انت حابب هتلاقي بقى عندك حفلة لريهام عبد الحكيم ويوم الحد سمر طارق وفرقتها وعزيز مرقه وفرقته ونسمه محجوب وفرقتها وفريق وسط البلد ده حفلات يوم الاثنين 17 اغسطس وبعدين عندك 3/18 مشاركه من كورال ذوي القدرات الخاصه في مركز تنميه المواهب عندك كمان حفل الشريف منير وفرقته نوستالجيا الشريف منير بتاعنا على الدرامز وبتاعه وحاجات كده وبعد كده عندك هشام عباس بعد الشريف منير في نفس اليوم وبعدين عندك حفله لسعد العود وفرقته انا حضرت له كان ممتاز سعد العود ده حضرت السنة اللي فاتت عندك كمان الثنائي فؤاد ومنيب عندك حفلات للصوفية والحداثة الشيخ محمود التهامي والموسيقار فتحي سلامة طارق العربي طرقان وعندك يعني بص بقى ده انا يعني عندك طبعا علي الحجار وعندك الأستاذ علي الحجار وايه نسمة عبد العزيز عازفة المارينبا عندها حفلة مدحت صالح طبعا وعازف البيانو الشهير الموسيقار عمرو سليم وفرقته ادخل بقى لتذاكر الدورة 34 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغنى اعتبارا من الاثنين 3 أغسطس اللي فات من موقع تذكرتي علشان يبقى فيه تيسير هو علينا كلنا نقدر نحجز على الحجز الإلكتروني ونقدر نلاقي التذاكر والأسعار جميلة وزهيدة والقعدة هناك تجنن وانا شخصيا يعني اكيد هتلاقوني هناك يعني في اكتر من حفلة لانه انا يعني احب يعني اعيش الليالي دي الجميلة اللي بتهديها لي بلدي دي اعيشها كده وانطلق واتبسط 199 رقم الاسمس و2-18-10-8-66 ورقم التليفون هنروح نسمع زي ما بقولك كده سعاد يونس ونرجع مكملين في قد المقام ما تنسوش كل الاغنيات اللي عايزين تسمعوها معايا تبعتوها لي على الواتساب 010-490-94 أو على بوست قد المقام على الفان بيج

0: إسعاد يونس زي ما بقولك كده على الراديو 90.90.
1: كلنا عارفين حكاية الراجل العجوز اللي كان بيحط بذرة شجرة في الأرض. عدى عليه واحد شاب قال له: يابا الحاج، ربنا يديك الصحة وطولة العمر، بس يعني ما تأخذنيش البذرة دي على بال ما تكبر وتبقى شجرة وتطرح ثمار، عايزة لها سنين يعني. الشاب كان يقصد ان الرجل العجوز ده مش هيعيش لحد ما يشوف الشجرة. طبعا الأعمار بيد الله، بس برضو ربنا عرفه بالعقل. فالشاب بيسأل: ايه فايدة انك تعمل حاجة مش هتستفيد انت منها؟ عارفين كمان اجابة الراجل كانت ايه؟ اننا لو بنفكر بالمنطق ده مش هنعمل حاجة خالص. طول ما انت عايش وفيك نفس، واجب عليك تعمل حاجات مفيدة للكل، ليك وللي جاي بعدك واللي عايش معاك. والراجل نفسه ياما استفاد من حاجات عملوها ناس قبله أو ناس تانيين ما يعرفهمش خالص. هي دي الدنيا، كلنا عارفين ده. إنما اللي عايز أقوله لكم النهاردة إن الفكرة دي مش بس في زرع الشجرة، حاجات كتير قوي في حياتنا ملهاش سن معينة نيجي عنده ونقول خلاص شطبنا ويلا حسن الختام والكلام ده. من أكتر الحاجات اللي نفسي نعرف إنها مش مرتبطة بسن هي التعليم يا عم، أو خليني أقولك التعلم، العلام بالبلدي. والله زي ما بقولك كده، وإذا كان أهالينا زمان قالوا بعد ما شاب ودوه الكتاب فده مثل قديم مش عاوزينه، ياريت اللي سمعه يشطبه من حياته، واللي ما سمعوش يبقى ولا كأنه سمعه. زي ما بقولك كده.
0: الراديو 90.90 هواها مصري.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
3: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
5: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي على

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأل من الحد للخميس من 3 ل 5 على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A سيريس. الشارع عايز ايه؟ الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. ماذا ولماذا؟ أسئلة نجيب عنها وأحداث نرصدها وردود أفعال نحللها في ماذا ولماذا؟ إجابات لأسئلة نعيش فيها ونفتح ملفات سياسية ثقافية واقتصادية. ماذا ولماذا؟ السبت من 4 وحتى 6 مساء مع الدكتورة نائلة عمارة على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. زي ما
1: التعليم عندنا بيبقى مرتبط عادة بفكرة الشهادة، مع ان الهدف الاول للعلام هو العلام نفسه، المعرفة في حد ذاتها. مش بيقولوا العلم نور، او على رأي مسرحية فؤاد المهندس العلم نور بالنون؟ فالبني ادم مننا طول ما هو عايش محتاج يعرف اكتر عن حاجات اكتر. عيب قوي لو لقيت فرصة اني اتعلم لغة مثلا وعندي الظروف المواتية، فيبقى المانع اني كبرت وعديت التلاتين او الاربعين. لا خلاص يا اخي، احنا ما بنكبرش اساسا عن الاربعين اصلا، انت هتحرق دمنا ليه؟ مش لازم اوصل فيها لاعلى حاجة، مش لازم اتكلمها كاحد ابنائها يعني، مش لازم اشتغل مترجمة فورية محترف، كفاية قوي اني ابقى عارفة الاساسيات بتاعت اللغة دي. ما عطلش وانا بقرأ خبر لاني ما بعرفش الاي من البي. ممكن اخد مثلا كورس في التسويق. الكورس مش بس بيع السلع، ومش بس في عالم الشركات، كلنا محتاجين نسوق نفسنا وشغلنا وافكارنا، ومحتاجين نتعلم اساسيات التسويق اللي بيبقى فيها جوانب نفسية واجتماعية مفيدة. كمان هاخد فكرة يا اخي عن عالم الاقتصاد بالمرة، حاجة لطيفة. خد مثلا اللغات والتسويق وقيس على اي حاجة تانية، مزيكا، طبيخ، تريكو، فك وتركيب حاجة، كمبيوتر، كهرباء، اي حاجة اي حاجة. مفيش حاجة النفر مننا بيتعلمها من غير ما توسع مداركه وتطور شخصيته، مش بس في الحاجة اللي بيتعلمها، ده في الحياة عموما، وحتكون مفيدة ليه وللكل عموما. انا عارفة ان كتير مننا مشغول لشوشته في حاجات البيت والعيال والاسرة والطفل والكلام ده، لكن برضو عندنا اوقات كتير بتضيع في اللاشيء، في البلالة. وعندنا كمان قلة تقدير للعلام. والله زي ما بقول لكم كده، ربنا يعافينا ويعافيكم. اي حاجة تقابلوها في وشكم اتعلموها.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن العلاقات بين مصر وتركيا تستند إلى أسس راسخة والإدراك الكامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وخاصة في ظل ما يشهده الإقليم من تحديات غير مسبوقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية اليوم مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان بمدينة العالمين الجديدة. هذا وقد رحب الوزير عبد العاطي في مستهل المؤتمر الصحفي بنظيره التركي والوفد المرافق، وأعرب عن سعادته لانعقاد الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، والذي يأتي ترجمة للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين. وقال إنه جرت خلال الاجتماع اليوم مباحثات مثمرة، حيث تم الإعراب عن الثقة المشتركة لمواصلة التعاون بين البلدين عبر تضافر جهود الوزارات ووضع خطة عمل واضحة بما يترجم الإرادة السياسية في البلدين. وزارة الداخلية أعلنت وقوع حادث انفجار لاسطوانة هيليوم داخل أحد محل بيع الهدايا بالطابق الأرضي بمول أربيلا بلازا بالتجمع الخامس، أسفر عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. كذلك نشوب حريق محدود بداخل المحل قامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة عليها، وحدوث تلفيات بواجهة بعض المحال المجاورة لها. وقد نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط مصعد بالمول. وزارة الصحة أعلنت أنها تتابع الحالة الصحية للمصابين في حادث مول أربيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أنه تم الدفع ب8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم استقبال 11 مصابا بمستشفى القاهرة الجديدة التخصصي ونقل 6 مصابين إلى بعض المستشفيات القريبة من موقع الحادث، وجاري تقديم الخدمات الإسعافية والطبية والفحوصات اللازمة مع استمرار المتابعة الدقيقة لحالتهم الصحية. وتؤكد وزارة الصحة استمرار متابعة تداعيات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد في المنشآت الصحية القريبة مع متابعة الحالة الصحية للمصابين وتحديث البيانات أولا بأول. مندوب باكستان لدى الأمم المتحدة أدان هجمات الحوثيين على السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف سفينة تهامة في 11 أغسطس الجاري، وأسفر عن مقتل 3 من أفراد طاقمها الباكستانيين وبحار إندونيسي. وخلال جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في اليمن، شدد المندوب الباكستاني على ضرورة احترام سلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية وحماية البحارة وفقا للقانون الدولي. اقتصاديا، وزير المالية أحمد كوجوك أكد حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن مصر تتبنى حزما من الحوافز والتسهيلات الضريبية والجمركية الداعمة لريادة الأعمال والقطاع الخاص. جاءت تصريحات وزير المالية على هامش اجتماعات مجموعة البريكس بالهند. ورياضيا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لخوض مباراته الودية الثانية غدا، وذلك خلال معسكره المقام حاليا في إسبانيا. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. شخصية أدي المقام.
1: ويا ترى يا هل ترى ما زلنا بنحكم على الناس في مشاهد معينة وما بنغيرش الأحكام وخلاص نصدر الأحكام وما نغيرش، ولا مع الوقت بنغير وجهة نظرنا في الناس وفي المشاهد الحياتية اللي بنشوفها؟ يعني أحمد أبو عزة بيكمل لنا، بعت لنا على الواتساب بيقول لي الحياة كلها مشاهد وبنحكم عليها صح وبنحكم عليها غلط، لكن هكلم حضرتك عن مشهد كان مرتب بيتحضر له ومتمش. المشهد بقى بيقول ايه؟ صديقة ليا أستاذة بسنت كنا هنتقابل أكتر من مرة وهديتها لسه معايا لغاية دلوقتي، رحت بالهدية الفرح بتاع بنت عمتي وشلتها في عربية جوز أختي عشان العروسة ما تفكرش إن أنا جايب لها الهدية، وحد يروح برضو فرح حد وشايل هدية لحد تاني؟ طب ما احنا لازم نهدي الناس اللي احنا رايحين لهم يا أبو عزة. وبعدين بيقول والحقيقة كان في ظرف فمعرفتش أهديها الهدية، أهو ده المشهد ما اكتملش وزعلت جدا إن كنت هقابل شخصية عظيمة زيها. إيه ده، مين دي؟ طب قول لنا كده يا أبو عزة. رقم كمان آخره 62 من على الواتساب. حبيت أمسي عليكي يا بسنت، بحبك قوي أنا منى، وأنا كمان بحبك يا منى. بتقول في حياتي ناس طيبين جدا في الآخر طلعوا بتوع مصلحة بس. يعني بصي، ما هو طبعا بصي طول ما احنا ماشيين في الحياة يا منى بنقابل ناس ونحكم بانطباعات أولية. يعني أنا دايما بقول طول الوقت ان الواحد ما بيقدرش يعرف اللي قدامه الا بالوقت ومع العشرة وبالمواقف، والانسان متغير وبيتقلب حاله من حال لحال، من الوحش لحلو ومن حلو الوحش. لكن الانطباع والحكم في المطلق على مشهد قدامك او انسان قدامك ده مش عارفة، مش حسن ومش مظبوط طول الوقت. نبقى قاعدين كده في حتة واحدة ونقول هو الانسان ده اصلا عارفه كويس، ده انا عارفه من 20 سنة، وتلاقي مثلا بينهم وبين بعض اتصالات من بعيد، وده عايش في حتة وده عايش في حتة، وكانوا زمان في الجامعة مثلا ولا بتاع، ويحكم عليه اللي عارف ابديت. يعني ده حتى الاجهزة اللي حوالينا بتعمل لها ابديت، حتى السوشيال ميديا بتعمل لها ابديت. فلما بيحصل ابديت لازم تتطلع على هذا الابديت وتشوف الابديت ده عمل ايه في الشيء اللي قدامك او في الشخص اللي قدامك، وتبدأ تتعامل بناء عليه. لكن ان انت تقف في حتة معينة زي ما ضربت مثل قبل كده، ممثلين كتير يا محمود المليجي مثلا فضل دور الشرير دور الشرير دور الشرير، وبعدين لما جه يوسف شاهين استعان بيه في أفلامه في أدوار تراجيدية واستخدم عينيه بس كده، يعني تراجيديان من نوع يعني نادر جدا. يعني أنا بشوف إنه كان خسارة قوي محمود المليجي يتحط في قالب الرجل الشرير والمعلم فقط والسوء والفتوة يعني الحتة دي لازم احنا نكتشف بعض طول الوقت يا جماعة، طول الوقت، وما نحكمش على المشاهد ناخدها كده ونقول خلاص هو المشهد ده كده. لا لا لا لا لا. وبعدين تدخل بقى في سوء الظن وتدخل في حاجات داخلة ببعضها. تعالوا نروح كده لشخصية قد المقام في قناتنا النهاردة، في ذكرى رحيل الأستاذ نور الشريف، وهو يعني زملكاوي بامتياز. الثلاث اللي فات كان ذكرى رحيله الفنان الكبير نور الشريف، ومبارح مع الأستاذ سعيد شيمي مدير التصوير اشتغلوا مع بعض كتير، وانا خدت نموذج بس فيلم ضربة شمس، وكان أستاذ نور الشريف عامل فيه دور مصور صحفي وعلى الموتوسيكل وحاجة كده بوليسي على ساسبنس على حكايات. وحكى لنا الأستاذ سعيد شيمي إنه التصوير كان تقريبا كله في الشارع، والفيلم طبعا المخرج الكبير محمد خان. نور الشريف الحقيقة الواحد عشان يتكلم معاي عنه محتاج حلقات وحلقات وحلقات. يعني أنا مبارح مثلا بعد ما سمعت كواليس ضربة شمس رحت اتفرجت على ضربة شمس تاني. عندك كمان بئر الحرمان، الأبرياء، زوجتي والكلب، سواء الأوتوبيس، بس ده كمان كان برضو ده أستاذ سعيد شيمي من دور التصوير، لكن كان المخرج عاطف الطيب، حدوتة مصرية، الشيطان يعز، ويمكن كمان اتكلمنا على الأستاذ نور الشريف لما استضفنا الأستاذ الفنان الكبير محمد رياض، وحكالنا كمان على كواليس لنا أعيش في جلباب أبي لما كان عامل دور عبد الوهاب وأبوه طبعا عبد الغفور البرعي. عندك كمان هارون الرشيد الرجل الآخر، عائلة الحاج متولي، العطار والسبع بنات، حضرة المتهم أبي، الدالي، الرحايا. يعني الحقيقة لما تيجي تقف عند نور الشريف لازم تتذكره لقيمة فنه وقيمة ثقافته المغايرة والمختلفة، واحترامه لقيمة الجمهور وقيمة ما يقدمه نور الشريف. بالخير نفتكرك يا أستاذ نور، ونفتكر كل من الحقيقة أهدانا عمره وسنوات حياته وسبها لنا قيمة وأثر وتأثير. 199 رقم الأسم أس، و2-18-10-8-66 هو رقم التليفون. دايما بكون معكم بسنت بكر على هوا راديو 99 كل أربعة وخميس من 9 ل 11.

0: قد المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية سامسونج جالاكسي A سيريس الشارع عايز إيه، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تمانين
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محدد
0: لكل المجالات
1: قضية فنية رياضية
0: سياسة
2: وتم خلال الاتصال
0: اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

وقد المقام ومقامنا النهاردة بنتكلم فيه على الحكم على الناس في المطلق، يعني زمنيا ومكانيا وكل حاجاتيا. يعني زي ما بقول من بداية الحلقة انه الحياة مشاهد، بتشوف حد او بتشوف حاجة في مشهد مكتمل الاركان وتبدأ تبني عليه انطباع، وبعد كده ما بترجعش تدرس هذا المشهد أو هذا التطور لهذا الإنسان، فتبدأ تحكم عليه بمرة تانية بوعي أكتر، بعقل أكتر. يعني لازم طول الوقت نعمل أبديت. يعني مش زي إحنا بنستخدم كلمة أو مفردة أبديت دي، يقولك التليفون عمل أبديت، الفيسبوك عايز يعمل أبديت، أنت كمان لازم تعمل أبديت لكل الحاجات اللي حواليك، كل المشاهد اللي حواليك، وتبدأ تفلترها وتبدأ تفكر فيها بشكل آخر، لأن أنت اللي كنت بتشوفه من 5 سنين وبتفهمه من 5 سنين، من 3 سنين، من سنة، من يوم، من 10 أيام، بيفرق. تجربتك في الحياة بتفرق، ما فيهاش كلام. مطلوب مني الغنوة اللي جاية دي، أنا كنت عايزة أتكلم والله كمان على ألبوم أمير عيد كايروكي، إنه الألبوم عامل حالة جامدة جدا. بس إيه، تعالوا نسمع الغنوة، بهديها لأشرف شقه وبهديها لأحمد أبو عزة والمايكل. مايكل كمان بعت لي إجابة للسؤال حلوة قوي قوي، هنقراها بعد ما نسمع إيهاب توفيق.

0: في مصر السنين بتحكي من كل شارع وفي كل بيت.
1: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
2: أنا اخترت للفصل ده موسيقى تخنوه لأنه من كام يوم كده نزل ألبوم كايروكي، فرقة كايروكي. وبعدين أنا بعرف من السوشيال ميديا، يعني اللي هو يقول لك أمير عيد عامل غنوة وتجنن ومصورها ومعاه عزب شو وحزينة واكتئاب ومش عارفة إيه. فقعدت سألت، طب حزينة واكتئاب والناس عاملين على التيك توك عاملين فيديوز حلوة قوي قوي قوي، وان هم قاعدين زعلانين قوي هم بيسمعوا كايروكي جديد. قلت الله، ده احنا في صيف والمفروض ساحل ومصيف وبحر وحاجات كده. وبعدين فقلت طب ازاي يعني الناس في الصيف عايزين بقى الاغاني الفريحية، ازاي ينجح الالبوم ده بالشكل ده؟ وبعدين قمت رايحة أسمع بقى علشان أشوف. أولا الكلمات بسيطة جدا لكن عميقة جدا جدا، يعني هو بيتكلم كده تحسه بيتكلم عادي، يعني كلام الأغاني متكلم كده اللي هو كأننا أنت بتكلم مع نفسك ما فيهاش كلام. وبعدين كده بعزف شو وحوار كده ما بينه وما بين الدكتور، ويقول لك انا اصلا هبقى كويس ومتشكر جدا يا دكتور. والدكتور يعني هو شايف ان هو حاله ما يقوس منها وهو نفسه عارف كده، فبيقول خلاص بقى انا يعني انا هروح وخلاص. هو شال 4 طوستر من روشيتا وبتاع وحاجات كده، يعني المساله تحس ان انت عندك نفس الوجع مش مترجمه. المهم يعمل غنوه تانية، بيقوم ايه مصفر كده امير عيد اللحن بصفاره تحس ان هي طالعه من قلبك. فاللي هو اكتشف انه امير عيد ذكي جدا، وكايروكي طبعا بنحييهم كلهم على الالبوم الجميل ده، ذكي ان هو يلقط يعني عموم الناس حتى في الصيف، في الصيف وفي الصيفيه والساحل والحاجات، ويعمل منتج جميل قد المقام. وبعدين وانا بسمع مزيكتهم كمان مني قديمة شوية، كنت أحب الإيجلز، فاكرين أوترين كاليفورنيا وبتاع، يعني حسيت نفس المزيكة، مزيكة الجيتارات دي والتوزيعات اللي بتخلي فيه شيء من التمرد مع الحزن مع وصف الحالة. فأتاري إن إحنا بنسمع كل الحاجات في كل الأوقات، لكن المهم يبقى الموضوع صادق. أنا بحيي أمير عيد حي على الألبوم ده وكايروكي، وطبعا كل الشعراء اللي اشتغلوا، منهم طبعا زميلي العزيز الشاعر الجميل حازم ويفي عامل لهم غنوة حلوة جدا. ونسمع غنوة كده ونرجع نكمل. مبروك كايروكي وألبومات الصيف كلها بصراحة، عمر وتامر وتامر عاشور، يعني أجواء مختلفة وأغاني مختلفة، وإحنا بنسمع كل إحنا شعب سميعة سميعة سميعة سميعة. يعني أول ما أمير عيد طلع يمكن كان قدامه ناس إيه ده وبيقول إيه وإيه الكلام ده ومش عارفة إيه، ده انطباع أول أهو، ده انطباع أول. مع الوقت السنين بتعدي بتلاقي أمير عيد بيعمل منتج بيجتمع عليه المصريين والعرب والدنيا مقلوبة. مليون مبروك.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير. نختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علي هدفها الحياة.

سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: أدي المقام مع بسنت بكر على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: أنا هختم حلقتنا النهاردة بتعليق صديقنا فيلسوف قد المقام مايكل. بيقول معرفش ليه شفت المشاهد اللي ما عشناهاش يا أستاذة، مش اللي عشناها. فيلسوف حياتنا مليانة مشاهد ناقصة كتير. يعني مثلا أنا كان نفسي أشوف فرحة والدي أو والدتي في موقف معين، وغيري ناقصه مشهد وجود والده في صورة مع أحفاده. دايما في حياتنا مشاهد ناقصة بنكملها بخيالنا وبنسرح في تفاصيل لو اتعاشت ما كناش هناخد بالنا منها. ياريت الناس يعيشوا اللحظة بكل تفاصيلها ويحبوها، لأن اللحظات دي حتى لو تقيلة وصعبة بعد فترة من الزمن هتبقى ذكريات هنحن ليها ونتمنى رجوعها. يعني رسالتك حلوة جدا جدا جدا، والمهم ان احنا يبقى عندنا ذكريات، يعني نعمل طقوس ونعمل ذكريات على رأيك، وعلشان نتونس بيها. يعني ايه لما نبقى كده لوحدينا ولا حدش بيبص علينا؟ نختم بايه؟ صاحبك ده من بختك. أربع والخميس الجايين قبل ساعتين من دلوقتي أكون معكم بسنت بكر في حلقات جديدة من قد المقام على هواء الراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل نظيره التركي في مدينة العالمين الجديدة. وزير الخارجية يؤكد أن العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة. القوات المسلحة تنفذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني. وزارة الداخلية تعلن وقوع حادث انفجار لاسطوانة هيليوم داخل أحد المحال بمول أربيلا بلازا بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة آخرين. وزارة الصحة تتابع الحالة الصحية 17 مصابا في حادث المول بالقاهرة الجديدة. الهلال الأحمر المصري يرافق الدفعة 74 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويواصل تقديم خدماته الإنسانية بمعبر رفح. وزير المالية يؤكد حرص مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية. وأخيرا الأهلي يواصل الاستعداد لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: سماها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكثر في آخر اليوم عن راديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات من إعداد زميلتي العزيزة إناس سيد ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي. وهكون معاكم على مدار الحلقة على سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية في الملف السياسي الإقليمي هنتعرف على تحليل المحللين والخبراء بشأن التحركات المصرية في الملفات العربية والجهود المصرية في خفض التصعيد الإقليمي. وأيضا ملف آخر يخص الحكومة هنتابع خلاله أهم مدار من مناقشات في ملفات وإصدار قرارات في اجتماع الحكومة الأسبوعي. ملف آخر ملف التعليم هنتابع فيه أجواء مكتب التنسيق الخاص بقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد. وهنتابع آخر الأخبار في الملف التعليم. هنروح مع حضراتكم بعد كده للملف السياحي وهنتابع فيه حملة يلا ساحل لتعزيز الحركة السياحية والترفيهية في الساحل الشمالي. مع حضراتكم أيضا خلال حلقتنا هنروح لمحافظة الغربية ونتعرف على أهم مدار خلال لقاء المحافظ مع نواب المحافظة. مع حضراتكم أيضا هنتابع تعليقات النواب بشأن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق منصة وطنية للشباب. كمان هنتابع تفاصيل احتفالات وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف. بعد الفاصل هنتابع تفاصيل هذه الأخبار وأكثر. ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية وأولى متابعات حلقتنا بعنوان مصر خط الدفاع عن الأشقاء وداعم لخفض التصعيد الإقليمي. في هذا الإطار وزير الخارجية أجرى عدة اتصالات النهاردة، خلالها أكد وجدد على الثوابت المصرية الخاصة برفض تهديد وحدة السودان وضرورة الحلول السياسية في الأزمات الإقليمية وتنفيذ مبادرة ترامب بشأن غزة. خلونا نتابع المزيد من التفاصيل وتحليل هذه الجهود المصرية في إطار خفض التصعيد الإقليمي مع دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك يا دكتور على هوا الراديو 90 90.
2: أهلا وسهلا أستاذ عولة، تفضلي فندم.
1: تحياتي لحضرتك. ومصر بنتابع تواصلها المستمر مع الأشقاء والشركاء، متابعة حضرتك للحرص المصري المستمر على مساندة الأشقاء العرب، وفي نفس التوقيت يعني تعمل مصر دائما على خفض التصعيد الإقليمي والحفاظ على الملاحة الدولية. خلينا نتابع من خلال البيان الرسمي اللي طلبت فيه مصر يعني مطالبة دولية بتحري الدقة في الشأن المصري. خلينا نتابع مع حضرتك في هذا الإطار.
2: هو بالتأكيد طبعا مجمل الاتصالات المصرية خلال الساعات الأخيرة بتشير إلى حرص مصر إلى إيضاح الحقائق ووضع النقاط فوق الحروف ومحاولة لتأكيد الثوابت المصرية في التعامل والوقوف أمام يعني ما يتم ترويجه بصورة غير صحيحة من خلال أخبار ملونة مضللة ربما تكون غير صحيحة في هذا الإطار. مجمل الاتصالات واللقاءات التي بتتم من خلال سواء دبلوماسية رئاسية أو دبلوماسية مهنية ممثلة في وزارة الخارجية بتأتي في هذا السياق الحرص على تأكيد ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه القضايا الإقليمية سواء بالنسبة لمنطقة الخليج أو منطقة المنطقات الاستراتيجية للدولة المصرية منها ليبيا، السودان، غزة، العلاقات مع دولة الاحتلال، بالإضافة إلى الجنوب. فالجنوب أيضا يشمل القرن الأفريقي والصومال. أعتقد أنه مجمل هذه الحركة المصرية والاتصالات بتكشف بعمق عن حرص القاهرة على خفض التوتر في الإقليم. حضرتك تعلم أن نحن نعيش في إقليم مضطرب بكل ما فيه، كما تقول السيد الرئيس دائما، اضطراب كامل في كل القضايا. طبعا مصر تنعم استقرار سياسي وأمني كبير، وبالتالي أنا أعتقد أنه مجمل ما يتم هو محاولة لإيضاح الحقائق ومحاولة لتأكيد الثوابت المصرية في التعامل، وبطبيعة الحال نقل رسالة مصر. يعني ما تشاهديه الآن حضرتك من هذه الاتصالات في مضمونها التأكيد على حرص مصر على نقل الصورة الحقيقية لمحادثات الموقف المصري في هذه القضايا، خصوصا بالنسبة لأشقائنا في منطقة الخليج، بالنسبة أيضا لنطاق الاستراتيجي المباشر ممثل في السودان وفي ليبيا في هذا التوقيت.
1: طيب لو تحدثنا عن هذا الأمر الخاص بإدانة مصر لاستهداف سفن سعودية ويمنية تجارية في البحر الأحمر، وهذا الأمر حضرتك أشرت إليه، يعني في هذا الإطار دور المصري على الساحة في هذا الموقف دكتور طارق، يعني كيف تتابع هذا الأمر؟
2: كما تعلمي أستاذ علا، منذ اليوم الأول القاهرة أكدت على ثوابتها في التعامل في الشأن الخليجي، وإدانة مصر لما يحدث بالنسبة لاستهداف الدول العربية الشقيقة سواء كان في الكويت والبحرين والسعودية وأيضا ما يجري في اليمن، تأكيد لثوابت التعامل المصري في منطقة الخليج العربي وارتباطا بالأمن القومي المصري بارتباطه بأمن الأشقاء في منطقة الخليج. مصر لم تتأخر ولن تتأخر بطبيعة الحال، زيارة الرئيس سافر أكثر من مرة، 3 مرات متتالية إلى منطقة الخليج في ظل ما كان يواجه في اضطرابات شبه يومية، ووقف جانب أشقائه في منطقة الخليج، ولا تزال يعني الأمور تمضي في سياقها. مصر ترجمت الأقوال التزاعلة إلى أفعال حقيقية واتصالات مباشرة وتأكيد لثوابت التعامل وفق للأمن القومي المصري، وإحنا حريصين بطبيعة الحال على دعم الأشقاء، ولم تتأخر مصر حضرتك في دعم الأشقاء بصرف النظر عن الاتصالات. طبعا هناك طبعا تأكيد لثوابت التعامل، يعني ليس مجرد اتصالات أو بيانات، إنما طبعا مجمل الحركة المصرية الدبلوماسية خصوصا الدبلوماسية الرئاسية لعبت دور مهم في هذا السياق.
1: صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية وبعنوان توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق منصة للشباب لتعزيز صناع المستقبل، وسط اهتمام كبير شعبي وإعلامي وسياسي وبرلماني بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة الشباب، أكد النواب أن هذا التوجيه من شأنه دعم حضور الشباب في الحياة المصرية والمشاركة في بناء مستقبل الوطن. النائب السيد القصير رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب قال أن تمكين الشباب لم يعد مجرد شعار، بل أصبح توجه راسخ في الدولة المصرية، انطلاقا من إيمانها بأن الشباب يمثلوا الطاقة الحقيقية لصناع المستقبل وشريك أساسي في مسيرة بناء الوطن. دكتور طارق المحمدي وكيل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب قال أن الشباب يمثلوا القوى الحقيقية للحاضر وصناع المستقبل، والدولة المصرية تمتلك ثروة بشرية كبيرة من الشباب القادرين على الإبداع والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية. أيضا النائب أحمد فاروق عضو مجلس الشيوخ قال أن الشباب المصري يمثلوا الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لصناعة مستقبل أكثر قوة واستقرار، ودعم الشباب وتمكينهم وفتح مجال أمام أفكارهم وإبداعاتهم يجب أن يظل أولوية مستمرة. فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل متابعة أخبارنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
4: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من التلاتة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
3: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
4: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
3: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كلام معلمين مع أحمد يونس كل يوم خميس من الساعة 12 للساعة 2 الصبح على الراديو 90 90.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90-90.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: بجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية وتاني متابعتنا للملف الحكومي، وهنتابع خلاله أبرز الملفات والمناقشات والقرارات اللي تمت النهاردة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهبة نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. أستاذ عبد اللطيف تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أبرز المناقشات والقرارات اللي تمت النهاردة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وأيضا تم توقيع بروتوكول. خلينا نتابع مع حضرتك هذه التفاصيل.
2: يعني في الحقيقة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش الأوضاع سواء الداخلية أو الخارجية في ضوء الجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الزعماء العرب والوسطاء وخلافه لإيجاد حل لقضية إيران أمريكا أو هرمز، لأن زي ما حضرتك عارفة إن يعني هناك اضطرابات اقتصادية وسياسية ليس في المنطقة فقط ولكن في العالم، على اعتبار أن كل متأثر بنقص إمدادات الوقود والغاز وخلافه.
1: صحيح.
2: أيضا في المقابل رئيس مجلس الوزراء توجه بالشكر إلى القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع حادثة الإسماعيلية، وهناك توجيهات رئاسية بضرورة يعني الوقوف بجانب المصابين بالإضافة إلى تعويضات إلى حد ما، يعني نوع من التعاطف مع أسر الضحايا. في المقابل أيضا يعني زي ما حضرتك قلت في بروتوكولات توقعت اللي هي بين وزارة الشباب والرياضة وتحالف الجمعيات الأهلية. هذا التحالف مع وزارة الشباب والرياضة بيأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بضرورة الاهتمام بالشباب والرياضة وخلافه. ولذلك هنجد هذا التحالف بيقوم بعمليات تطوير للمنشآت الرياضية في المحافظات بالإضافة إلى تبني المواهب وخلافه، وده يعني أسلوب معمول به في كل دول العالم.
1: نعم.
2: تعلمي تماما أن كل المصانع والشركات الكبرى ورجال الأعمال في دول عديدة عادة ما بيتبنوا المواهب الرياضية، وهذا ما يحدث الآن في مصر.
1: نعم.
2: من جانب آخر يعني ناقش مجلس الوزراء يعني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتدبير كافة احتياجات البلاد من السلع الأساسية كإجراء احترازي. طبعا ده بيتم عندنا منذ سنوات وليس بسبب هذه الأزمة، ولكن هناك رؤية استشرافية للقيادة السياسية اللي هو لازم مهما كان الاحتياطي موجود لابد من مراقبة الأسواق العالمية والسوق المحلي، وأيضا العمل على زيادة معدلات الأرصدة الاستراتيجية من هذه السلع، خاصة القمح والزيوت في ظل اضطرابات سلاسل النقل، في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ والتأمين على السفن، وارتفاع الأسعار وخلافه.
1: صحيح.
2: احنا عندنا طبعا مخزونات كبيرة فيما يتعلق بالقمح أكثر من 6 شهور أو 5 شهور تقريبا، فيما يتعلق ببقية السلع في سلع تصل إلى عام كامل. احنا عندنا مثلا السكر على سبيل المثال، وحضرتك تابعتي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بخفض سعر السكر إلى 25 جنيه. كل ده بيأتي في إطار مساندة المواطنين. بعد ذلك مجلس الوزراء وافق على مجموعة من القرارات الخدمية اللي هي يعني مثلا بالنسبة للجامعات زي جامعة السويس مثلا، وأيضا بالنسبة لعمليات تخصيص أراضي للمنفعة العامة، بالإضافة إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي لكافة الوزارات والجهات والهيئات بضرورة تتبع الأسواق العامة أول بأول.
1: أيضا كمان أستاذ عبد اللطيف، مشروع قرار خاص بإصدار نظام عمل لجنة تقدير التعويض عن حظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني، ده كمان ده مشروع قرار تمت الموافقة عليه النهاردة من قبل الحكومة.
2: نعم ده صحيح، لأن زي ما حضرتك عارفة يعني أولا هناك لو تتذكري تماما عمليات التصالح في مخالفات البناء. ليه بقى؟ لأن اللي بنى اتبنى، هتهدي هو خسران، وأيضا الأرض اللي تم البناء عليها حتى لو كانت أرض زراعية لن تعود مرة ثانية كأرض زراعية. وبالتالي الحكومة بتقدم تسهيلات كثيرة جدا للمواطنين فيما يتعلق بهذه التعويضات، فيما يتعلق ب عمليات التصالح. وعلى فكرة هناك تشديد ورقابة مشددة في كل المحافظات، يمكن حضرتك مثلا القاهرة على سبيل المثال، كل يوم تلاقي حملات على المباني مش التي تقدمت بتصالح ولكن المخالفة. ده بالإضافة إلى أن احنا عندنا زي ما حضرتك عارفة عندنا اللي هي ساتلايت اللي هو كل يوم يديكي صورة مصر، لو مبنى جديد أقيم بيعرفك، فأنت بتتتبعي هذا المبنى، هل هو في مثلا كردون المباني، هل هو في أراضي زراعية، هل حصل على موافقات وخلافه، وبالتالي هناك تسهيلات كبيرة جدا من جانب الحكومة للمواطنين.
1: نعم أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الخاصة بالملف الحكومي، الكاتب الصحفي الأستاذ عبد اللطيف وهب نائب رئيس تحرير جريدة الأهالي ومسؤول ملف الحكومة للراديو 90 90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عبد اللطيف. مستمعينا هنطلع فاصل مع حضراتكم مرة تانية ونرجع نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مرحب بحضراتكم مرة تانية وبعنوان يلا ساحل هنتابع الأجندة الصيفية الممتعة الخاصة بهذه المبادرة، وكمان هنتابع بناء مفهوم جديد للمجتمعات الساحلية ونفهم أكتر عن ترسيخ مكانة الساحل واعتبارها وجهة سياحية وترفيهية دائمة، ونتابع أيضا دعم نمو قطاع السياحة ودعم نمو قطاع التطوير العقاري من خلال هذه المبادرات من خلال أستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية. برحب بحضرتك أستاذ علي على هوا راديو 90 90.
2: أهلا بيكم وأهلا بالمشاهدين.
1: تحياتي لحضرتك، وفي إطار يعني متابعة حضرتك وخبرتك في هذا المجال المجال السياحي، رؤيتك لشراكة عدة جهات في حملة يلا ساحل وتقديم يعني وجبة نقدر نقول ترفيهية وسياحية متنوعة.
2: قلت حضرتك أي عروض بتدعم من قطاع السياحة هي هدفها الأصلي والأساسي تشجيع الناس للذهاب للساحل. الساحل ده يعتبر ساحل فريد من نوعه، لأنه أولا بيمتاز بالجو المستمر لبضعة شهور مستمرة حتى دخولنا إلى الشتاء، وبالتالي هذا الساحل له بريق جديد، فإحنا لازم نستغله استغلال يناسب جميع الأنماط السياحية. بمعنى أن الأنماط السياحية مش هي فقط الفنادق أو المنتجعات السياحية، ولكن هناك كثير من الأنماط السياحية لابد أن ندخلها. وأنا من رأيي يعني وخبرتي أنا عاوز ندعم نمط جديد على هذه السواحل، نضرب عصفورين بحجر، وهي ان السائح اجيبه للشاطئ يتمتع بجو الشاطئ والمنتجات السياحيه والفنادق السياحيه التي تزدهر بكل مظاهر الرخاء والنجوميه التي تعد لها نجوميه 5 نجوم. بمعنى ايه؟ ان انا ادعم نمط جديد، وده اللي احنا بنقوله في عندنا في القطاع، ان احنا نبني مستشفيات كبيره جدا تستقبل الزوار من كل انحاء العالم، تيجي للاستشفاء هنا والعلاج والعمليات الجراحيه ونبقى هنا. لان النهارده هجيب لك مثلا، الاردن النهارده انت بدات تغزو هذه النمط السياحي العلاجي وانتشر انتشار كبير جدا.
1: وحضرتك شايف انه الساحل او هذه البقعة الجغرافية يعني تسمح بهذا المفهوم او بهذه السياحة العلاجية، ولا هو يعني في مصر يكون مقتصر على بعض المناطق اللي احنا متعارف عليها؟
2: لا يا فندم، اولا النمط السياحي الجديد هو السياحة الشفائية، هي نمط جديد وممتاز ويضر دخل قوي جدا جدا.
1: يعني نقدر نفعله أستاذ علي؟
2: طبعا سهل جدا. تركيا فيها الحاجات دي الكلام ده، الأردن يعني حتى لبنان فيها الكلام ده. طب احنا عندنا جو ممتازة طول السنة، على مدار السنة عندنا بنية أساسية متوفرة من خلال الحكومة، عملت هذه البنية الأساسية والشوارع اللي هي تمتد من اي طرف في الجمهوريه الى هذه السواحل. فبالتالي ليه انا ما استغلش الكلام ده كله بجانب المنتجات السياحيه التي تزداد يوما عن يوم. وبدات النهارده المنتجات السياحيه فيها فنادق فقط، لا ده فيها منتجات بتضغط مال كبير، وهو بيع الاشقه والفيلات والشاليهات من الناس كلها، المواطن المصري والمواطن الأجنبي.
1: فكرة الـ يعني ان هي تكون منطقة سياحية علاجية استشفائية بكل الـ يعني التخصصات الحية، ممكن كمان الشق النفسي كمان يكون موجود بقوة في هذه الأماكن الساحلية. خليني كمان أروح مع حضرتك أستاذ علي للجزء الخاص بالأنشطة والفعاليات اللي بيتم تفعيلها وان هي تكون موجوده فعلا على ارض الواقع في هذه المبادرات زي يلا ساحل. خلينا نتكلم مع حضرتك عن مردودها على السياحه والاستثمارات السياحيه، خاصه انه الساحل بيكون مفتوح طوال العام، وهذه او هذا هو توجه للدوله المصريه انه هذه السواحل تكون ممتده ومفتوحه على مدار السنه.
2: طب انا اقول لحضرتك عشان فعلا كلامك في الصميم، بمعنى ايه؟ انا عندي منتجع سياحي بستغله على مدار السنه وليس الصيف فقط. ليه؟ لان النهارده اتجهنا في الاسواق العالميه وخصوصا في النورث يوب في شمال اوروبا، شمال اوروبا في الشتاء بتكون فارسه جدا البروده، فهم بيتجهوا، وده كان برضو فكره في الثانية كانت عاملاها وما زالت عاملاها، بتستضيف جميع الناس دي اللي تيجي تقضي طول وقتها

0: يخرجني من الأزمة اللي أنا فيها. ثالث حاجة ودي أهم حاجة، إن أنا استغليت استغلال كامل للشواطئ والساحل الشمالي في إنه أنا عطيته أكتر من نمط سياحي يجي لي أكتر من شخص، أو الشخص نفسه يستغل إقامته بدل ما يجي لي يقعد أسبوع يقعد أسبوعين يقعد ثلاثة، لأن برضو دخلت له المستشفيات اللي النمط العلاجي. فأنا يعني أنا هنا بضرب عصفورين بحجر. وبعدين أهم حاجة عندنا في التسويق، إن بدل ما أنا أخلي السائح يقعد عندي أربع أيام أو أسبوع، لا ده أنا بعمل له جذب تاني إن يمتد فترة أجازته أكتر من 7 أيام، يعني 14 يوم 10 يوم. ده بيدريني وبيعمل ترويج في الداخل، لأن السائح حضرتك ما بيدفعش الباكج بس بتاعه اللي هو جاي الإقامة أو النوم. ده بيعمل رواج في داخل الدولة، وبيخلي جميع الصناعات اللي هي مباشرة وبتساهم في تنمية وتطور السياحة 72 صناعة. يعني أنا بشغل 72 صناعة، فبالتالي الساحل ده مش عندي فقط لإني استرخاء وفقط في فترة معينة، لا ده أنا بعمل فرصة إن أنا أستغل استغلال كامل على مدار السنة.
1: نعم، إذن هي شبكة تشغيلية لعدد كبير من القطاعات. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات، أستاذ علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة السلع السياحية أيضا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا مرة تانية.
0: شكرا جزيلا،
1: تحياتي. مستمعينا فاصل نرجع مع حضرتك ونستمر في متابعة أخبار حلقة
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي.

علشان الزحمة تعدي مع شيماء حافظ ومحمد نشأت من الحد للخميس من 3-5 على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية سامسونج جالاكسي A-Series. الشارع عايز ايه؟

0: جندي مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 ل 7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

الراديو 90 هواها مصري. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90.

مرحبا بحضراتكم مرة تانية. وصلنا للملف التعليمي اللي هنتابع فيه آخر الأخبار والفعاليات التعليمية والتربوية وبعنوان مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

0: المرحلة الثانية يواصل استقبال الطلاب. وخبر آخر، بروتوكول تعاون بين 3 وزارات والأكاديمية الوطنية للتدريب لإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشأ المصري للقيادة. تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي بوابة أخبار اليوم الإخبارية. برحب بحضرتك أستاذة فاتن. الحمد لله. بنتكلم مع حضرتك عن آخر الأخبار والأجواء الخاصة بالمرحلة الثانية من تنسيق القبول في الجامعات، وكانت كان اليوم الأول للمرحلة الثانية كان امبارح. خلينا نتابع مع حضرتك النهاردة إيه الأخبار.
1: يعني زي ما حضرتك ما ذكرتي، هو بالفعل كان بداية المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات يمكن كان امبارح، وهيستمر حتى يوم الأحد إن شاء الله المقبل. واليوم الثاني شهد إقبال متزايد على تسجيل رغبات المرحلة الثانية في معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية المتاح في عملية التسجيل مجانا. طبعا الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أن عدد طلبا اللي سجلوا رغبتهم في تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الحالي بلغ حتى الآن 139,000 طالب وطالبة، وإن تسجيل رغبات مستمر أمام الطلبة المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني حتى الساعة 7 مساء يوميا حتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس الجاري، وهو الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المرحلة الثانية. وإن موقع التنسيق الإلكتروني بيتيح للطلبة تسجيل رغباتهم أو تعديلها على مدار 24 ساعة طوال فترة المرحلة الثانية، ويمكن الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية اللي بتستقبل الطلبة يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا لتقديم الدعم الفني والمساعدة في تسجيل وترتيب الرغبات مجانا. وكمان وزارة التعليم العالي يمكن هذا العام يعني بتنشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية اللي بتعدها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي بالوزارة لمساعدة الطلبة على تنفيذ خطوات التنسيق بصورة صحيحة والتعريف بكافة القواعد والإجراءات المنظمة للتنسيق والبعد التام عن الكيانات الوهمية للجامعات والمعاهد العليا. وكمان يمكن وزارة التعليم العالي دعت جميع الطلبة وأولياء الأمور لمتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ومنصتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة الخاصة بالتنسيق الإلكتروني. ومن المتوقع إن شاء الله إعلان نتيجة المرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل، على أن يتم عقبها الإعلان على مرحلة تقليل الاغتراب للطلبة سواء المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية. ويمكن كمان هيتم الإعلان عن الموعد المحدد للطلبة المتخلفين عن أداء رغباتهم أو ترتيب رغباتهم في التنسيق للمرحلة الثانية أيضا. فالأسبوع الجاي إن شاء الله هيتم حسم نتيجة المرحلة الثانية والإعلان عن تقليل الاغتراب، مواعيد تقليل الاغتراب، وبعدها إن شاء الله يعقبها الأسبوع اللي بعده هيكون المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات. وكده يبقى انتهينا من تنسيق الجامعات
0: إن شاء الله. هنتقل معاكي يا أستاذة فاتن للجزء الآخر الخاص بالبرنامج الرئاسي لتأهيل النشأ المصري للقيادة والبروتوكول الخاص أو المعني بتعاون 3 وزارات مع الأكاديمية الوطنية للتدريب. خلينا نتابع مع حضرتك أبرز نقاط ومحاور هذا التعاون.
1: تمام. هو النهاردة بالفعل تم توقيع يعني وقع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور عبد العزيز كنطوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي الأكاديمية الوطنية للتدريب. هذه الجهات كلها وقعت بروتوكول تعاون لإطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء المصري للقيادة، وده بيستهدف اكتشاف ورعاية وتأهيل النشء المصري المتفوق ولتنمية قدراته مهاراتهم الشخصية والاجتماعية والقيادية وبناء مسار متكامل لرعاية الموهوبين بيمتد من مرحلة المدرسة وحتى التعليم الجامعي وسوق العمل والريادة والدراسات العليا. بيهدف البروتوكول لدعم تنفيذ البرنامج باعتباره مبادرة وطنية استراتيجية لاستثمار طاقات وقدرات النشء المتفوقين وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية. والأهداف الاستراتيجية البرنامج بتتمثل في تزويد النشأ المصري بالأدوات والمعارف الضرورية المتطورة لمواجهة أحدث التقنيات، الارتقاء بمواهبهم سواء الرياضية الفنية الثقافية من خلال أنشطة متنوعة وسرية، واكتشاف المتفوقين والموهوبين في مختلف المجالات سواء العلمية أو التقنية أو القيادية أو الرياضية والفنية عبر منظومة قياس موضوعية، وثقل شخصيات النشأ وتنمية مهاراتهم القيادية والاجتماعية والذكاء الوجداني لتأهيلهم لقيادة المستقبل، وإتاحة منح وفرص للدراسة في الجامعات المحلية الخاصة والأهلية، ومع مسارات رعاية المتفوقين حتى التخرج، وربط المتفوقين بفرص عمل حقيقية في القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج هيكون اسمه تمكين وظيفي متكامل، إعداد الدراسات إعداد المتميزين وترشيحهم للمنح والبعثات وبرامج الدراسات العليا محليا ودوليا، غرس الوعي الوطني والهوية المصرية ودعم رؤية 2030 وأهداف التنمية المستهدفة.
0: أستاذة فاتن، يعني خلينا نروح مع حضرتك لآلية تنفيذ هذا البرنامج والمستهدفين منه كمان.
1: أما هو المستهدف الفئة العمرية طبعا النشء المصري المتفوق في الفئة العمرية من 13 إلى 18 عام هيكون بيشمل ثلاث فئات رئيسية: المتفوقين من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وما تسمى بالستيب، المتفوقين من معاهد والمدارس التكنولوجية، المتفوقين من الثانوية العامة والشهادات الوطنية بما فيهم شهادة البكالوريا وشهادة النيل الدولية. دول الفئات المستهدفة. هيتضمن البرنامج مسارات تدريبية متكاملة لجميع المتدربين للمهارات الشخصية القيادية الابتكار ريادة الأعمال، كل ده ومسار للجاهزية لسوق العمل للفئة العمرية من 16 ل 18 عام. ويعني كل ده هيتم من خلال التعاون في تنفيذ منظومة متكاملة لاكتشاف وفرز الموهوبين والمتفوقين، هتبدأ بالترشيح المؤسسي وفق معايير التفوق الأكاديمي والسلوكي اللي لسه هيتم وضعها وهيتم الإعلان عنها قريبا بإذن الله
0: إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والمعلومات. الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، مسؤول ملف التعليم في جريدة الأخبار المسائي وبوابة أخبار اليوم الإخبارية، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا.
1: شكرا،
0: تحياتي. وسمعينا فاصل ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: وصلنا مع حضراتكم لمحافظة الغربية ومتابعة لقاء المحافظ مع أعضاء النواب وبحث طلبات المواطنين ومساندة جامعة طنطا الأهلية. تفاصيل هذا الخبر مع زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية. أستاذ إيهاب تحياتي لحضرتك. أستاذ إيهاب
2: أهلا بك يا أستاذ.
1: تحياتي لحضرتك. خلينا نبتدي باجتماع محافظ الغربية مع نواب المحافظة وأبرز المناقشات والقرارات اللي دارت خلال هذا الاجتماع. طيب أستاذ إيهاب هستأذن حضرتك في توضيح الصوت. طب أنا بعتذر لحضرتك أستاذ إيهاب، لكن هنرجع نتواصل مرة تانية علشان نتابع أخبارنا في محافظة الغربية. ولكن خلونا نروح مع حضراتكم لهذا التقرير وبعنوان الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة خلال شهر ربيع الأول احتفاء بالمولد النبوي الشريف. في هذا الإطار وتحت عنوان جوانب من أنوار رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم، أعلنت وزارة الأوقاف برعاية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف عن خطة دعوية متكاملة لتنفيذها خلال شهر ربيع الأول. وزارة الأوقاف قالت أن هذه الخطة بتستهدف إحياء أيام وليالي شهر ربيع الأول بالتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله وترسيخ محبته والاقتداء به، وأيضا تصحيح المفاهيم المتعلقة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الدعوية والعلمية والإعلامية. الخطة بتتضمن تنظيم قوافل دعوية بتجوب القرى والنجوع والتوابع بمختلف الإدارات الفرعية بالمديريات الإقليمية طوال شهر ربيع الأول. تختار كل إدارة فرعية نخبة مكونة من 10 من الأئمة المتميزين لعقد أمسية دعوية يوميا بإحدى القرى وفق جداول زمنية محددة. كمان وزارة الأوقاف قالت أن هذه الخطة بتتضمن إعداد موسوعة الأخلاق المحمدية وأثرها في معالجة القضايا العصرية. وزارة الأوقاف بتؤكد أن هذه الخطة في إطار إحياء هذه المناسبة المباركة بصورة دعوية وعلمية وإعلامية متكاملة وإبراز جوانب من أنوار السيرة النبوية وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعميق محبته في النفوس وترسيخ الاقتداء به مما يعزز القيم النبوية في حياة المجتمع. خلونا مع حضراتكم مرة تانية نرجع لأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 90 في محافظة الغربية ونتابع أخبار المحافظة. برحب بحضرتك مرة تانية أستاذ إيهاب.
2: أهلا بحضرتك.
1: بنتكلم على اجتماع محافظ الغربية مع نواب المحافظة وأبرز ما تم خلال هذا الاجتماع.
2: تمام. ناقش اللواء دكتور علاء عبد المواطي محافظ الغربية خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة عدد من القضايا وطلبات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع السادة النواب. واستمع خلال اللقاء إلى طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، استجاب لعدد من مطالب الأهالي موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة مشكلتهم في مختلف قطاعات المرافق والخدمات. وأكد على أهمية التواصل الدائم مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بما يسهم في سرعة حل مشكلات المواطنين وتوفير يعني احتياجاتهم مشيرا إلى التكامل بين الجانبين يحقق تحسنا ملموسا في مستوى الخدمات والارتقاء بمراكز ومدن المحافظة وبمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبيحقق نقلة نوعية في الأداء التنفيذي بما يلبي تطلعات أبناء المحافظة.
1: هايل. هنتقل مع حضرتك لمشاركة دكتور علاء عبد المواطي أيضا محافظ الغربية في الجلسة الإجرائية الخاصة بمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية المعنية بتقديم الدعم الكامل لجامعة طنطا الأهلية. خلينا نتابع مع حضرتك أيضا هذه الجزئية.
2: تمام. شارك اللواء الدكتور علاء عبد المواطي محافظ الغربية في الجلسة الإجرائية لمجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية والذي انعقد بالتشكيل الجديد للمجلس بدعوة من الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التربيه التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور يعني الدكتور ماهر مصباح امين مجلس الجامعات الى جانب عدد من الشخصيات القياديه والاكاديميه والخبرات المتخصصه. شهدت الجلسه اختيار السيد عمرو موسى وزير الخارجيه الاسبق وامين عام جامعه الدول العربيه الاسبق رئيسا لمجلس امناء جامعه طنطا الاسلاميه والدكتور امجد عبد الناصر نائب المجلس وذلك في إطار استكمال تشكيل المجلس ودعم الجامعة خلال الفترة المقبلة. أكد المحافظ أن تقديم كافة أوجه الدعم لجامعة طنطا الأهلية بما يسهم في تعزيز مكانتها ودورها التعليمي والمجتمعي، مشيرا إلى أهمية أن تكون الجامعة أحد محاور دعم التنمية بالمحافظة والاستفادة القصوى من الكفاءات العلمية والطاقات المتميزة التي تزخر برغة الغربية في مختلف المجالات. شدد المحافظ على أهمية التعاون بين الجامعة ومؤسسات المحافظة لربط البرامج التعليمية والبحثية باحتياجات سوق العمل بما يصنع في أداة خريجين يمتلكون المهارات والمعارف الحديثة وقادرين على المنافسة والمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية. وأكد أن المحافظة حريصة على توفير كل سبل الدعم للجامعة لتحقيق أهدافها. طبعا أكد أيضا على أهمية التوسع في التعليم التكنولوجي والتطبيقي مشيدا بالدور الذي تقوم به جامعة سميد التكنولوجية في تأهيل الطلاب وفقا لاحتياجات القطاعات الإنتاجية لما يعزز فرص الشباب في سوق العمل ودعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. تناولت الجلسة

0: العمل إلى جانب دعم التحول الرقمي والشراكات الدولية والتكامل مع قطاعات الصناعة بما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة محليا وإقليميا. طبعا هو اللي استعرض الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة طنطا والقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا الأهلية والأهداف الاستراتيجية للجامعة خلال المرحلة المقبلة والتي تستهدف تطوير العمليات التعليمية والبحث العلمي التطبيقي والابتكار والتحول الرقمي إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصناعية والبحثية والمجتمعية والتوسع في البرامج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات المتميزة. طبعا بيضم مجلس أمناء جامعة طنطا الأهلية في تشكيله الجديد نخبة من القيادات الأكاديمية والخبرات المجتمعية والصناعية والقانونية بما يدعم قدرة الجامعة لتنفيذ رؤيتها المستقبلية وتعزيز دورها في خدمة أبناء المحافظة. أيضا المساهمة في إعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمتطلبات المستقبل.
1: نعم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل الخاصة بمحافظة الغربية. زميلي الأستاذ إيهاب زغلول مراسل الراديو 90 في محافظة الغربية شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي مستمعينا. في آخر حلقتنا هنختم بأخبارنا والجريدة الرسمية نشرت النهاردة قرار رئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة برئاسة الدكتور بهاء الدين محمد عبد الغني الغنام. خبر آخر والسفارة الأمريكية في القاهرة احتفت بمكانة مصر العالمية وقالت أن مصر هي دايما المكان اللي بيجتمع فيه الكبار لصناعة التاريخ. وقالت السفارة في على منصة اكس ان مصر استضافت مؤتمر جمع زعماء العالم ابان الحرب العالمية الثانية في فندق مينا هاوس في القاهرة. خبر اخر ورئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اصدر قرار بالموافقة على اسقاط الجنسية عن 4 مصريين لالتحاقهم بالخدمة العسكرية في دول اجنبية بدون الحصول على ترخيص سابق. هيئة النظافة والتجميل في الجيزة استجابت للشكاوى المواطنين الواردة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وجهت فرق العمل الميدانية بسرعة التعامل معها ورفع المخلفات وتنظيف المواقع محل الشكاوى. أيضا من ضمن متابعتنا الإخبارية فريق الأهلي بيواصل الاستعداد لمواجهة برشلونة يوم الأربعاء القادم في بطولة كأس إخوان جامبر في ختام معسكر الأهلي بمعسكره الخارجي المقام حاليا في إسبانيا. وأخيرا في متابعة الأحوال الجوية الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة يشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. بكده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم النهاردة من برنامج آخر اليوم. بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة إناس سيد وأستاذ محمد الصنباطي رئيس التحرير. ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 90 90. تحياتي لحضراتكم. كنت معاكم في حلقة النهاردة علا سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستقبل نظيره التركي ويشيد بالعلاقات المصرية التركية. عبد العاطي يؤكد توافق مصر وتركيا على تعزيز التنسيق لدعم استقرار المنطقة. الجامعة العربية تدين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى وتحذر من محاولات تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة. الولايات المتحدة تطالب الحوثيين بوقف الهجمات على دول المنطقة وتهديد الملاحة. اليمن يدعو مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات ملموسة لوقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين. إيران تقول إنه لن يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مواصلة الحصار البحري على إيران. وزير البترول يؤكد أن تحويل الثروات التعدينية إلى صناعات عالية القيمة يعد أولوية للاقتصاد المصري. وأخيرا الزمالك يفوز على أورنج برباعية في التجربة الودية الثانية استعدادا للموسم الجديد. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.

0: كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90 90.
1: مساء الخير والفل والسعادة والهنا على كل الحبايب. أحلى عيلة في الدنيا عيلة يونس، وحشتوني جدا جدا من الله العظيم بجد بدون مبالغة من الحلقة اللي فاتت لحد النهاردة. ببقى مبسوط جدا والله لما الحلقات بتعجبكم، وببقى يعني زعلان من نفسي لما بقصر وأقدم لكم حاجة ما تليقش بيكم. فيا رب دايما أفضل على قد ما أقدر كده كل اللي يتقدم يكون يليق بيكم. ودينا عمالين نزود أهو في الجرعات ونزود في المدد والحاجات دي عشان حضراتكم يعني تبقوا مبسوطين. احنا زولوا كده عايزين نقول الرضا. انتوا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. لو مش موجودين في جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، يلا طيران طيران طيران ادخل حالا على الجروب علشان تكون في وسط العيلة العظيمة الجميلة اللي انا واحد منها. الجروب بالعربي اسمه عيلة احمد يونس، بس ارجوك اتأكد بس عشان في اسامي كتير جدا من نفس الاسم لكنها ما تخصنيش. الوحيد اللي يخصني هتلاقي فيه فوق 230,000 عضو جميل عظيم من أعضاء عائلة أحمد يونس. أخباركم إيه؟ جاهزين لحلقتنا النهاردة؟ طيب إحنا عارفين الشروط ولا مش عارفين؟ قبل أي حاجة هو بقولك ضلم النور واستمتع بإنك بتسمع الحلقة لو لوحدك بهيد فونز كده يكون صوتها تمام مظبوط، مش سماعة شغالة والتانية بعافية، الاتنين يكونوا مظبوطين. لو مش مظبوطين اسمع يا عم ولا همك واجيب لك أنا سماعة هدية. لو بتسمع في وسط جو العيلة جميل جدا جدا جدا، بس كل اللي هطلبه ياريت تسمعنا بقى على التلفزيون على الشاشة. اختار من الريموت كنترول، اختار زرار هتلاقي فيه زرار مكتوب عليه تي في وراديو، هتضغط عليه هيجي لك قوائم الإذاعات اللي موجودة في مصر كلها، هتختار الراديو 9090 ELRADIO 9090. تقدر تسمعنا من على الويب سايت بتاعنا كمان 9090.fm او تطبيق الراديو 9090. بس وانت بتسمعنا من خلال تطبيق الراديو 9090 خلي بالك ان هو يفضل انك ما تفتحش اي حاجة تانية وانت بتسمع ولا تعمل براوز او حاجة، لانه ساعات كتير بيفصل مع البراوز اللي بيحصل او التصفح اللي بيحصل. مش عايز ارغي كتير بقى، بس انا والله بتبقى وحشيني فبقى عايز اتكلم معاكم شوية. طب ما تيجوا يلا كده ندخل على البوست بتاع صفحتنا على فيسبوك، صفحة راديو 9090، البوست بتاع حلقتنا النهاردة، وادونا كده لايك للبوست علشان يوصل لاكبر عدد، واكتبوا اسميكم، عايز اشوف مين صاحي ومين موجود من اول دقيقة. يلا اكتبوا الاسامي بتاعتكم ايها المعلمين الجدعان. قبل ما ندخل في العفاريت والرعب عندنا كلمتين حلوين قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي، جاهزين نسمعهم؟ يلا بينا. دكتور ستيفن كوفي كان عنده مبدأ اسمه بنك المشاعر، وهو رائد في المبدأ ده وتعلم كتير لحد ما قال لنا عن المبدأ ده. طب هو اتكلم عنه فين؟ في كتابه الشهير على مستوى العالم، الكتاب اسمه العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. اقروا الكتاب ده، الكتاب ده حلو جدا، العادات السبع للناس الأكثر فاعلية. دكتور ستيفن كوفي بيقول لنا الموضوع ببساطة ان في علاقات كتير بتربط الناس ببعض، الصداقة والحب والأخوة والأبوة والأمومة والزمالة في الشغل والجواز وغيرها من العلاقات الإنسانية المختلفة. والرابط المشترك بين كل العلاقات دي اسمه بنك المشاعر. اول ما بنبدأ علاقة من اي نوع مع اي انسان، علاقة إنسانية في الآخر، بنبقى فتحنا حساب في بنك المشاعر ده. البنك ده العملة بتاعته اللي بيستخدمها مش الفلوس، دي الاحترام، التقدير، الوفاء بالوعود، الصراحة، تحمل المسؤولية، الاهتمام، التسامح، جبر الخواطر، الكلمة الطيبة الحلوة، الطبطبة، الكومنت الحلو حتى على السوشيال ميديا، المكالمة الحلوة، الرسالة الحلوة، الواتساب، الرسالة عليه الجميلة، كل ده عملات بتستخدم في بنك المشاعر. كل ما رصيدنا في الحساب ما يزيد، كل ما علاقتنا بالطرف التاني هتبقى مستقرة أكتر والثقة بينها هتزيد. وده بيظهر لما حد من الطرفين بيغلط بأي شكل في حق الطرف التاني، ما هو عنده رصيد الحقيقة يغطي الخسائر، في رصيد قديم من مشاعر طيبة بيخلي الطرف التاني عادي يسامح. بس خلي بالك من حاجة، اوعى تفضل تسحب طول الوقت من رصيدك من غير ايداع. ما هو الحساب في البنك ما هو الا ايه؟ سحب وايداع. والا في يوم من الايام هتلاقي رصيدك خلص فجأة، وهتلاقي العلاقة انقطعت لان الرصيد بقى صفر. بيقول دكتور ستيفن ان في علاقات رصيدها عمره ما بيخلص، لان طول الوقت الطرفين كل واحد فيهم عمال يضيف في حسابه، يودع فيه، يحط يزود. وفي علاقات تانية السحب فيها على المكشوف. يعني ايه؟ يعني مفيش رصيد يغطي ولا اي حاجة، وغلطة واحدة ممكن تبوظ العلاقة كلها. ما انا ماليش رصيد عندك يسمح لي ان انا اسحب. حتى بيقولك لو العلاقة دي استمرت بتبقى علاقة متوترة فاشلة جدا وعلاقة سامة. مفيش ليه عندك رصيد يخليك تسامح. صاحبي، صديقي، صديقتي العزيزة، ولادي، حبايبي، خليك حريص ان يكون ليك رصيد كبير في حساباتك الموجودة في بنوك مشاعر كل الناس اللي بتتعامل معاهم وبتحبهم وبتقدرهم. اشحن رصيدك ده دايما بابتسامة حلوة، بكلمة طيبة، بجبر خاطر، بمجاملة مش هتخسرك حاجة، بالسؤال والاهتمام، وانك تسأل على الناس والطيب خاطرهم، وانك تعرض المساعدة على الكل، وانك تخصص وقت للناس تتكلم معاهم، ولو مكالمة تليفون تسمع وتفضفض وتتكلم وتهزر وتحكي، فيحسوا انك فضيت نفسك علشانهم، بجدعنتك ووقوفك جنبهم في كل المواقف. ده هو شحنك لرصيدك. أرجوك اشحن رصيدك دلوقتي، كلنا محتاجين نشحن رصيدنا على قد ما نقدر. من فضلك أرجوك أرجوك أرجوك اشحن رصيدك عند كل الناس اللي يهمك انك تفضل علاقتك بيهم طيبة. وأنا بحاول على قد ما أقدر والله ان انا اشحن رصيدي عندكم، باني دايما اكون عند حسن ظنكم، واني ما زعلكمش مني، وإني لو غلط أو زعلتكم أو قلت حاجة تضايقكم أقول لكم بعدها أنا آسف.

0: أهلا بيكم في حلقة جديدة من حقائق رواها المعالجون مع محمود الجهيدي. أنا اسمي الشيخ عابد عبد الرحمن، معالج روحاني. اتعلمت العلاج الروحاني على إيد واحد من أكبر المعالجين الروحانيين، والحقيقة أنا معايا خدمة من الجن اسمه الشيخ أبو محرز الأحمر. واللي ما يعرفش مين ومش فاكر مين، أبو محرز الأحمر هو واحد من أقوى ملوك الجن، وفي عهد أخوة بيني وبينه. بصراحة أستاذ أحمد أنا مش حابب أتكلم عن نفسي كتير، بس خليني أقولك ليه قررت أبعت لك القصة دي. الموضوع بدأ لما سمعت قصة عندك اسمها أهل الشر، وواحدة اللي ما تتسمى اللي اسمها النبوية الدجالة، كمية الشر اللي بتعمله والفخر اللي بتفتخر بيه وهي بتتكلم عن مصايبها السودة. على طول ده فكرني بنسمة. هتسألني مين نسمة؟ هقولك كل حاجة من البداية، لأن حرفيا القصة مرعبة وأغرب من الخيال، بس بطلب منك تركز معايا انت والمستمعين بتوعك، علشان الحكاية بدأت في يوم لما زارتني واحدة كان واضح عليها الهم والغم والحزن. كانت متوترة وكل شوية تبص حواليها وكأنها خايفة من حاجة كبيرة. فهمت ان عندها مشكلة كبيرة، طلبت منها تقعد وتحكي حكايتها عشان اقدر افهمها واساعدها. وبدأت تحكي. انا اسمي نسمة، عندي 30 سنة، كنت عايشة مع بابا وماما في بيت كبير قوي. والدي رجل اعمال معروف وكنت بنته الوحيدة وبيحبني جدا، عمره ما حرمني يا مولانا من اي حاجة. يكفي بس ان هو يلاحظ ان عناية اتعلقت بس او لمحت حاجة لثواني وفورا كان يروح يشتريها. عمري ما حسيت ان في حاجة نقصاني، عمري ما اتحرمت من حاجة، احسن من غيري بكتير جدا. بس للأسف خلينا اقول ان مفيش حد بياخد كل حاجة. كنت بنت مش جميلة، برغم ان امي جميلة جدا، لكن انا كنت قبيحة دميمة لدرجة ان الناس كانوا بيستغربوا من شكلي، يقول انت مش واخد حاجة من امك خالص، ومهما كنت اعمل مش حلوة. مواصفاتي مش هقولها عشان ما اجرحش اي حد، لكن انا بعتبر نفسي قبيحة، وبسبب ده مفيش ولا مرة ارتبطت بشاب او عشت قصة حب زي اي واحدة. ويمكن اللي كان معذبني هو المهندس شريف، شريف اللي ساكن في نفس الكومباوند اللي احنا ساكنين فيه، واحد من افخر المناطق السكنية والكومباوندز في مصر. كنت بحبه من طرف واحد، وسيم محترم جدا، بنات كتير احلى واجمل مني حوالين منه، بس معرفش كان ليه عندي امل انه ياخد باله مني. انا مش عايز اكتر من انه ياخد باله مني بجد. حاولت بكل الطرق الفت انتباهه، بس للاسف هو لا كان حاسس بيا. كنت بحس انه لما بيلمحني بيقرف، ايوه بيبصلي بقرف. لحد ما جيت في مره واحنا في حفله وصرحته بحبي ليه، صرحته بكل حاجه في قلبي، وقتها لقيته بصلي. ما بتحبيني اما تبص لنفسك في المرايه يا نسمه، بزميتك ده وش ابص ليه يا شيخة؟ ده انا اقول لك ايه، بس اقل واحدة بتشتغل عندنا في البيت قمر جنب منك. سلام سلام والله العظيم. Thank you. You made my day بجد. قال كده وخد نفسه ومشي، وسمع صوت ضحكه من بعيد. حسيت ان كل الناس سمعت وكل الناس شافت وكل الناس بتضحك عليه. لقيته من بعيد وسمع صوته بعيد يقول
1: اتفضل. انت مش متخيلين يا جماعه انا كان بيتقال لي ايه. انا عارفين بيوتي اند بيست، هنعكس الوضع تماما. انا بيوتي اند شيز ذا بيست اللي هناك دي، اللي واقفه هناك دي مش طبيعيه. هي فاكره عشان ساكنه معايا في نفس الكومباوند ان انا يعني ابص لها وكده. قال هناك اللي واقفه هناك.
0: انا اتكسرت وحسيت باكتئاب بياكل فيا. حاولت انتحر، اتحجزت في مستشفى نفسية شهيرة جدا عندنا في التجمع. خرجت من المستشفى وانا برضو لسه حاسة بحزن واكتئاب شديد، رغم ان اهلي حاولوا بكل الطرق ان هم يساعدوني. لحد ما في يوم وانا قاعدة جت هند اللي بتساعد في البيت، هي في نفس عمري وبتيجي تعمل شغل البيت كده ما بين مسح وغسيل والكلام ده. انا كنت بحبها وبديها حاجات من عندي، وانا مش من الناس اللي بيمنوا واقول لكم بعمل ايه مش هينفع، بس بصراحة ما كنتش بديها الفساتين لاني ما كنتش مش عارف اقول ليه، ما كنتش بلبسها غير مره واحده وبعد كده اركنها في الدولاب، بس كان جوايا حاجه كده ان ما ينفعش الشغاله تلبس نفس لبسي، وما ينفعش هي تكون حلوه وزي القمر وتلبس لبسي ويبان عليها انه حلو قوي كده. احيانا بسبب الوحده كنت بقعد افضفض مع هند عن مشاكلي. هند عندها ميزه انها بتعرف تسمع كويس، وقالت لي اسمعيني كويس يا نسمة هانم، انا عندي فكرة غريبة بالنسبة لك شوية. انت جربت الدكاترة كتير وبتقولي عملتي عمليات تجميل، وبرضو ما تزعليش مني يعني انت مش مهم، والمهم مفيش نتيجة، ما تيجي نجرب حاجة تانية. حاجة تانية ايه يا نسمة؟ بصي، في واحدة ست اسمها الشيخة نبوية، سمعت عنها والناس بيقولوا عليها ان سرها باتع، ده الناس كلها بتشهد ان مفيش مشكلة بتقف قصاد منها. ايه رأيك نروح لها؟ يمكن يكون عندها الحال. انت اتجننتي يا هند؟ انا نسمة هانم على فكرة، مش معنى ان انا قعدت واتكلمت معاكي انك تاخديني في العك والقرف بتاعكو ده. انا اتعلمت في الجامعة الامريكية وبسافر برا وبلبس اغلى لبس، اروح لدجالة من بتوعكو والقرف اللي انتوا بتروحوا لهم ده، شكلي يبقى قدام الناس لو عرفوا ده. لا لا لا لا، مستحيل. يا ستي اسمعيني بس، ما تقلقيش يا هانم، محدش هيعرفك ولا حد هيركز معاكي، ما انت جربتي هتخسري حاجة لما تجربي المرة ديت، وبعدين محدش هيعرف الهانم هناك، ما انت بتقولي اللي بيروح لها زي حالاتي، بس عايز اقولك حاجة، دي بيروح لها كبارات البلد، وانت بنفسك لما تروحي هتشوفي. الشيخة نبوية دي تقيلة قوي قوي قوي، وصيتها مسمع في كل حتة. هقولك هلبسك خمار عشان ما حدش يعرفك، ولا نقاب ونروح ونسمع، عجبك الكلام تمام، ما عجبكيش ناخد بالنا بعضنا كده من قصرها ونمشي، وهبقى ما خسرناش حاجة غير شوية فلوس، وما اعتقدش يعني ان الفلوس فيها ازمة معاك يا ست هانم. ما انت عارف زي ما قلت ان الفلوس ما بتفرقش معايا يا ست هانم، الفلوس مش في دماغي، يا ريت الفلوس كانت نفعتني، بس انا محبش يتنصب عليا ومحبش اعمل حاجة حرام زي دي. ودار كلام كتير ما بيني وما بين هند لحد ما اقنعتني بكلامها، وافقت ان انا اروح واجرب الشيخة النبوية دي. وتاني يوم قابلت هند وكنت مرعوبة، وقلت لها انها تفضل معايا في كل خطوة، وهي وافقت وقالت لي هو حد قالك ان انا ممكن اسيبك رجل على رجلك؟ خدنا العربية بتاعتي الصغيرة، ما رضيتش اروح بالعربية الكبيرة، اخدنا الميني كوبر ورحنا بيت نبوية اللي كان في البلد اللي عايشة فيها هند وأهلها. عملت زي ما قالت هند، ولبست الخمار ونزلته على وشي كده، كان خمار بتوع هند، مش عايز أقول لكم ريحته كانت صعبة قوي، غطيت وشي بيه عشان أضمن أن محدش يعرفني، بس أنا كنت بقول هو مين اللي هيعرفني. ما علينا، وصلت عند بيتنا بوية دي ونزلنا من العربية. بيت كبير وحواليه جنينة واسعة مليانة زرع وشجر، وشكل البيت حلو وواضح أنها عايشة عيشة كويسة مش زي ما أنا متخيلة. خبطنا على الباب واستنينا، خبطنا تاني، الباب اتفتح. اللي فتحت كانت بنت صغيرة بتاع 10 سنين، كان واضح انها عارفة هند، وهند اتكلمت معها وخدتها بالحضن وبستها. ودخلنا البيت، مشينا ووصلنا عند اوضة ليها باب كبير عليه نقش كتير وزخرفة. هند خبطت على باب الاوضة، فسمعنا صوت واحدة ست بهدوء بتقول ادخلوا، وفعلا دخلنا. الأوضة من جوه واسعة، مفروشة سجاد غالي جدا، أيوة أنا بفهم في السجاد قوي، بس مفيش عفش مفيش أثاث، كان في زي قاعدة عربي، وفي وسط الأوضة شعلة نار، وعلى الأرض سجادة فخمة كانت قاعدة عليها النبوية دي، ولبسة جلابية سودة وإيديها مليانة خواتم كلها فصوص سودة. نبوية شورت لنا أننا نقعد قصاد منها على الأرض، وقعدت أنا وهند، وبصت لي واتكلمت. اتفضلي اتكلمي، سمعاكي كويس مع اني عارفة. وحكيت لها على كل حاجة يا مولانا، وهي اللي كانت بتعمله انها بصة في النار اللي قصادها. وبعد لما خلصت كل اللي عندي قالت لي بس كده؟ ايوة بس كده، هتقدري؟ اللي انت طالباه يا حبيبتي ده سهل جدا، مش نسمة برضو، بس التمن غالي ومحدش كتير يقدر عليه. لا لا لا لا، ما تقلقيش، لو الفلوس انا عندي كتير ما عنديش مشكلة. طيب جميل، يبقى كده متفقين. واتفقت معايا على مبلغ هتصدقوني لو قلتلكوا انا دفعت في القعدة دي مبدئيا 150,000 جنيه؟ دفعته بمنتهى السهولة، مش اناس تبي ولا حاجة. الاستاذة طلع عندها حساب بنكي ومنزلة تطبيق البنك، فعملت ترانسفير على طول ليها. دلوقتي انا عايزاك تجيبيلي صورة اللي اسمه شريف اللي انت بتحبيه وعشقاه ومن كده منه قوي كده، وعايز حاجة من هدومه من قطره يكون لابسها بس عرق فيها. طيب هي الصورة سهلة، هجيبها لك من انستجرام بتاعه، بس حتة هدومه دي اجيبها ازاي؟ في الوقت ده هند اتدخلت وقالت لا لا سيب الموضوع ده عليا، انا مصاحبة بنت الشغالة اللي بتشتغل هناك في بيت شريف، انا هتكلم معاها وهتصرف واجيب لك اي حاجة من هدومه، بس نبقى نغمسها باي حاجة. خلصنا كلامنا مع الشيخة النبوية وقمت انا وهند وخرجنا، ركبنا العربية ورجعنا على البيت. كنت مصممة بعدها اكمل. مر يوم والتاني وفتالت يوم، لقيت هند جاية ومعها قميص ابيض وقالت انه بتاع شريف. اخدت منها القميص وحطيته في كيس مع الصورة بتاعت شريف اللي طبعتها من انستجرام، وركبنا العربية ورحنا للشيخة النبوية. وصلنا قبل المغرب، خبطنا على الباب وفتحت نفس البنت الصغيرة. دخلنا الأوضة وخبطنا وقعدنا زي المرة اللي فاتت قدام نبوية. قبل ما نبدأ يا أستاذة لازم تعرفي حاجة مهمة جدا يا ست نسمة، احنا مجرد ما هنبتدي مفيش مجال للرجوع.
2: حاضر، موافقة.
0: جبت الحاجة اللي قلتلك عليها؟
2: مديت ايدي وديتها الكيس اللي فيه القميص والصورة.
0: وشريف ده يا حيلت امه، امه اسمها ايه؟
2: اسمها حنان.
0: حلو، اما اسم جميل.
2: نبوية طلعت ازازة صغيرة فيها دم وجابت صينية وحطتها قدام منها، وبعدين مسكت القميص وقربته من بقها وفضلت تقول كلام بصوت واطي، وبعدها قربته من النار اللي في البتاع ده اللي بيولعوا فيه قدامهم ده، انا معرفش اسمه ايه، والنار مسكت في القميص فحطته بعد كده في الصينية وسابته لحد ما بقى رماد والنار اتطفت، وبعدين مسكت الازازة وفضت الدم على رماد القميص وحطت صباعها في الصينية وخلطت الدم بالرماد، بتعمل خلطة تقريبا، وبعد كده قربت بصباعها مطرح الخليط اللي عملته وكتبت على دماغي حاجة على الجبهة عندي ما شفتهاش، وجابت ريشة كبيرة وحطتها في الصينية كأنها حبارة كده، ومسكت صورة شريف ورسمت دايرتين حوالين عينيه، وكتبت كلمة حاولت أقراها، كتبت مصلط، يعني حروف ملخبطة قدرت أكون منها مصلط طلسم حاجة كده يعني، وبعد كده قلبت الصورة ورسمت نجمة خماسية مقلوبة وحوطتها بدايرة بتلمس كل أطراف النجمة، وكتبت جواها حروف ورموز وأرقام زي الحاجات اللي بنسمعها كده في قصص الرعب بتاعت أحمد يونس. نبوية مسكت الصورة وقربتها من بقها وفضلت تاني تتكلم، بس المرة دي كانت عمالة تنفخ في الصورة. أنا بتفرج وسكتة ما بعلقش. جابت صينية تانية فيها تراب لونه أسود ودفنت فيها الصورة، وجابت الخليط اللي في الصينية الأولانية وصبته على التراب وخدت شوية من التراب ده ورميته في النار اللي قصادها فولعت أكتر، وبعدين نبوية مسكت الصينية بإيدها الاتنين وفردت إيديها كده قدام منها واتكلمت بصوت مختلف عن الصوت اللي بتتكلم بيه.
3: قلب ونار، قلب ونار، جمجمة وياقوت وعقود، احرق قلب شريف بمحبة تغلي وتفور، لما يسمع اسم نسمة يهيم، ولما تغيب عنه ينام.
4: قلب ونار، قلب ونار، جمجمة وياقوت وعقود، احرق قلب شريف بمحبة تغلي وتفور، لما يسمع اسم نسمة عنه،
3: ولما تكلمه يطيع ويجيب.
2: وبعدين نفخ التاني.
3: أساوي خدام هذه العزيمة، أجيبه بحق عائنا بنت إبليس، توكلوا بشريف ابن حنان، وامسكوه من القدم للرأس، وحركوه قلبه بحق الوسواس الخناس، وبحق ميمون وجمجوم وسمعان لا ينفك هذا العمل، حتى ينفق إسرافيل في الصور وتقوم الموتى من القبور.
2: فضلت تكرر الكلمة دي كتير لحد ما حسيت أنا بسخونة في راسي مكان الكتابة اللي على جبهتي، وفي نفس الوقت فضلت نبوية تكرر اللي قالته كتير، والسخونية تزيد، التراب اللي في الصينية ولع لوحده، النار كان لونها اسود مش نار زي اللي نعرفها. راس نبوية اتحركت فجأة بسرعة وبصت لي، اتخضيت لان عينيها كمان كانت سودة زي التراب وزي النار، ما فيهاش اثر للبياض. وافق على طلبك، ستظل النار مشتعلة في التراب حتى يتحقق المراد. بعدها كل حاجة هديت، نبوية عينيها رجعت طبيعية تاني، وركنت الصينية اللي فيها التراب المولع جنب منها وبصت لي. شريف اتعلق بيكي خلاص يا نسمة، هتعيشي طول عمرك معاه، عمره ما هيزعلك ولا يزعل منك ولا يعرف يكرهك، هيشوفك ست البنات، بس لازم تتجوزيه في ظرف شهر، يا اما كل حاجة هتبوظ والكره يرجع اكتر من الاول. يلا يا حبيبتي بقى، مع السلامة، ويلا حولي الباقي قبل ما تقومي، ما انت عارفة حسابي، تحفظيه كده، وهستنى منك الحلاوة يوم الفرح. والحلاوة دي انا مش هقولك كام، انا قلت اجرتي وانتي خلاص حولتي النص وهتحولي النص دلوقتي، لكن حلاوتي وحلاوتي المسكينة الغلبانة الطيبة اللي جابتك دي انتي بقى اللي تقدريها. عملت اللي طلبته ورجعت البيت وحاولت انام لكني فشلت، فضلت اتقلب يمين وشمال في السرير وانا عمالة افتكره وتخيل واحنا بنعمل السحر للشريف. انا عارفة ان اللي عملته غلط، عارفة اني بعت نفسي للشيطانة، بحبه ومش قادرة اتصور حياتي من غيره، وقتلني لما قال لي مني بالشكل ده قدام الناس، لازم يحبني حتى لو كان الحب ده مزيف عشان الناس اللي شافوه بيتريق عليا يشوفوه هو ميت عليا. الفلوس اللي دفعتها لها 300,000 جنيه مش حاجة، ولا حتى ممكن بابي يسألني الفلوس دي راحت فين. فضلت على الحال ده عمال اكلم في نفسي واتقلب على السرير، بس حسيت ان التكييف اتطفى لان الاوضه بقت سخنه او تقريبا عمل ايرور. تعدلت ومديت ايدي على الكومود احسس عشان الاوضه ضلمه، لحد ما لقيت الريموت وجهته ناحيه التكييف علشان اشغله تاني، بصيت لا لقيت فيه ايرور ولا لقيته مطفي، انا لقيت التكييف على 18. امال الجو سخن ليه كده؟ اتعدلت وسندت ظهري، وشي كان في وش الباب بتاع الاوضه، قلت اقوم اخرج اقعد بره شويه، لقيت رجلين عدت بسرعه قدام باب الاوضه، قطعت الضوء اللي كان جاي من تحت عقب الباب. مديت ايدي بسرعه، مسكت الموبايل بتاعي ونورت الكشاف على باب الاوضه، لكن ما لقيتش حاجه. كنت سامع صوت حد بيتنفس معايا في الاوضه. نفسه كان صعب، مش نفس سهل زي نفسنا وسالك. الصوت كان جاي من ركن ضلمة في الأوضة. حركت كشاف الموبايل ببطء ناحية الصوت، ظهر قدامي عينين بتلمع في الضلمة زي القطط، كانت كبيرة وجحزة لبرة. صرخت، نطيت من مكاني، جريت وفتحت باب الأوضة، لقيت مامي وبابي الاتنين خارجين من الأوضة بتاعتهم على صوتي، وفضلت أقول كلام متقطع، في حد في الأوضة، في حد جوه، في صوت نفس، في عينين. كنت بصرخ وبحكي.

0: صحيت جسمي وجعني متكسر موجوع، دخلت الحمام علشان اخد شاور وبعديه اخد بين كيلر قبل ما انزل واروح النادي زي كل يوم. ابتديت اخد الشاور بتاعي، فجأة بدأت احس ان الجو برضو سخن زي امبارح بالليل، والحمام بدأ يشبر. بالمناسبة انا الشاور دايما باخده بمية ساقعة علشان صحية وهيلثي. بصيت ناحية السخانة عشان اتأكد، لكن اتهيالي ان انا شفت وش حد في المية بيبص عليا. لمحت الوش ده لأقل من ثانية كأنه جري بسرعة. كدبت عينيا وخلصت الشاور بسرعة وخرجت. اخدت بعضي ورحت النادي مخنوقة مش طايقة نفسي خالص، لحد ما لقيت شريف جه عند الترابيزة اللي كنت قاعد عليها وقال لي تسمحي لي اقعد معاكي شوية؟
1: اتفضل.
0: تعرفي انك النهاردة جميلة قوي ومنورة قوي؟ وش احمر من الكسوف والسعادة والفرحة اللي جوايا، ما بقتش عارف ارد عليه واقول له ايه. فضلنا قاعدين نتكلم ونضحك، وكان احلى يوم في حياتي، انا كنت في حلم حرفيا. تاني يوم مباشرة لقيت شريف بيتصل بيا وعايز يقابلني، وفضلنا نتقابل يوميا لمدة اسبوع، لحد ما اتفاجئت بشريف بيطلب مني انه يتجوزني. ما كنتش مصدقة ده، ما كنتش مصدقة وعيون الناس كلها حواليا بتبصيلي ويضربوا كف بكف. هو ايه اللي جرى؟ لحد ما سمعت واحدة وسمعتها حرفيا، وكلمة رنت في ودني، هو ايه اللي حصل في الدنيا؟ هو ناقص فلوس؟ هو اتعمى؟ واتخطبت له واتجوزنا قبل ما ينتهي الشهر. 20 يوم وكنا احنا الاتنين متجوزين. سامحوني انا مش قصدي اضايقكم، بس اللي زينا ياخد وقت في التجهيز ليه؟ الفلوس كتيرة والتجهيز والفيلا موجودة وكل حاجة. انا مش قصدي ان انا استفزكم، بس انا عارفة ان انا مستفزة. المهم عدى 3 شهور على جوازنا، كانوا في الجنة. شريف كان زي الخاتم في صباعي، ما بيرفضش ليا طلب ولا بيزعلني. عايشة في قصة حب كبيرة قوي، ونسيت نبوية واللي حصل. كنت فاكرة ان القصة انتهت على كده، بس كانت تقريبا دي البداية. في يوم صحيت الصبح حسيت ان شريف مش طبيعي، عمال يبصلي وساكت. قلت له مالك؟ في ايه يا شريف؟ ما ردش عليا. من بعد اليوم ده والمشاكل بدأت تحصل بينا، لدرجة ان انا حسيت انه بيفتعل المشاكل، وعلى طول كان بيزعق، لحد ما مد ايده عليا وقالها لي صراحة: انا مش عارف اتجوزتك ازاي، هو انا كنت اعمى؟ حرفيا كانت كل المشاكل والخناقات يوميا بينا بتزيد، والشريف بيتغير من ناحيتي وما بقاش طايقني. طول الوقت بعيط، وطول الوقت هو برا، واسمعه لما يجي بيكلم اهله ويقول لهم: انا معرفش انتوا طوعتوني ازاي، انا كان معمول لي عمل، اكيد اكيد انا متجوزش البني ادمه دي ابدا. كنت بسمع الكلام ده وقلبي بيقع في رجلي. العمل اللي عملناه كده تقريبا انفك، والسحر تأثيره راح، ولازم اشوف حل للمصيبة. جريت بسرعة وجبت التليفون وقررت اتصل بهند. ايديا كانت بتترعش وانا بضغط على ارقام الاتصالات، كنت خايفة ومتوترة. واول لما هند ردت قلت لها انا عايزة رقم نبوية ضروري. قالت لي انها ما معهاش تليفون وهي بترفض تستخدم التليفونات، لو عايزها في حاجة قوليلي وانا اروح لها. حكيت لها كل اللي حصل، وطلبت منها تروح لنبوية فورا وتجيبها البيت عندي بكرة علشان نشوف هنعمل ايه ونتصرف ازاي. كان رد هند عليا:
2: خلاص يا نسمة هانم، انا هروح لنبوية النهاردة وهتفق معاها، وهنيجي اللي ليكي ان شاء الله في سواء كده بكرة بالليل، بس جوزك ما يكونش موجود، مش عايزة مشاكل الله يرسيك.
0: قفلت معها المكالمة وعمال عد الدقائق والساعات علشان يجي الميعاد اللي اتفقنا عليه. وجه الميعاد وهند جت ومعاها نبوية. نبوية دخلت وفضلت تبص يمين وشمال، وكل ما تبص الركن تهمس بكلام مش مفهوم. وبعدين قالت لي انها مش بتروح لأي حد إلا للناس اللي بتحبهم، وانها بتعتبرني زي بنتها، رغم انها زعلانة مني ان انا ما بعتلهاش حلاوة الجواز. وطبعا نبوية اللي عرفته انها مش متجوزة ولا مخلفة. طبعا هتفتكروا انها قالت مش هتاخد فلوس بعد الكلمتين الحلوين دول،

0: يطلب الضعف ضعف ضعف. دخلت أوضة النوم وفتحت الدرج وطلعت دفتر الشيكات وطلعت وديت نبوية الشيك. أخدت الشيك وحطيته في شنطتها وقالت لي طمني خالص وحللك المشكلة، وإن احنا هنجدد لشريف العمل تاني، والسحر المعمول كده كده لازم يتجدد. طلع يعني كل 3 شهور هنكرر الموضوع ده ولا ايه؟
1: لا مش شرط، حسب الظروف، ممكن 3 ممكن 6 ممكن سنة، انت بقى وحظك ونصيبك. الموضوع راجع لشريف جوزك نفسه ومقاومته للسحر يا حبيبتي. ممكن بس ينزل يصلي الجمعة مرة يبوظ لي كل اللي عملته. بسم الله ما شاء الله، انا اللي عارفه عنكو انكم ما بتركهاش اصلا.
0: قامت وبدات تتحرك ومعاها قماشه سودة عامله زي المنديل بس كانت سودة ومربعه. بدات تحطها على بقها وتنفخ فيها برضو نفخات بسيطه، وبعدين بقت تيجي عند عتبه اي باب اوضه وتقوم مسح العتبه من تحت. وعملت كده في كل الاوض حتى المطبخ والحمام، بس عملت الحمام من بره. نبوي لما خلصت طلبت نقعد في الصالون وقالت لي
1: اقلبي ايديكي على ظهرها، خلي الظهر كده لفوق.
0: عملت كده وهي قعدت تكتب على ايديا ورسمت دايره وقطعت الدايره بخط من النص، والخط ده عامل زي ما يكون اسوره لف على ايدي، يعني دايره على ظهر ايدي ومقطوع من النص بالخط، والخط بقى كله مكمل حوالين ايدي. وكتبت فوق الدايره اسماء وحروف مش مفهومه. بس بمجرد ما خلصت الرسمه اختفت. بعد كده طلعت كيس ومطلعه من الكيس ده ازازه.
1: الازازه دي تشربيها كلها، تشربيها كلها حالا، كل اللي فيها لاخر نقطه.
0: ازازه ايه يا ست نبويه؟
1: بقول لك ايه، اسمعي الكلام واشربي. ما انا اللي انقذتك في الاول وعملت لك اللي انت عاوزاه، هموتك دلوقتي.
0: خدت منها الازازه من غير ما انطق وشربتها. طعمها مش بشع يعني، معديه، زي عارفين زي ادويه التخسيس. ولقيت نبويه طلعت ازازه تانية اصغر.
1: الازازه دي الحلو لازم يشربها.
0: خدت منها الازازة التانية وطلعت لفة من نفس الكيس.
1: دي بقى اللي فيها الخير والهنا والسعد ليكي يا حبيبتي. كل المطلوب منك تقصي خصلة من شعرك ومن شعره وتحطيهم فيها، واللي موجود فيها ما تشيليهوش.
0: فتحت اللفة وبصيت فيها لقيت جواها شعر. قلت لها ده شعر مين؟
1: ده خصلة من عندهم يا حبيبتي، من اللي فوق، من المارد.
0: يا لهوي يا لهوي، انا خايفة.
1: لو ما عملتيش كده بيتك هيخرب وهتتطلقي والفضيحة هتتعرف وهيتعرف انك عاملة سحر. براحتك، بالاذن، عندي شغل. وما تنسيش يا حبيبتي لما تتفق معاها على هدية بعد كده تبقى تجيبيها.
0: ومشيت نبوية وفضلت قاعدة مستنية لحد ما الشريف رجع. السحر اللي هي عاملاه في الازازه كان لازم احطه له في العصير او في اي حاجه هيشربها.
1: انا بشرب جوزي سحر اسود وبسممه على فكره.
0: تأنيب الضمير موجود، بس رجعت وقلت انا لو سابني هعمل ايه؟ انا ممكن يجرى لي حاجه، انا ما اقدرش اعيش من غيره، مفيش قدامي غير كده. طلعت الازازه اللي فيها السائل او السحر او وتاذر ايه، وفضيت السائل وحطيته للشريف في عصير الجوافه اللي هو بيشرب منه لوحده كل يوم. ومن حسن الحظ انه كان راجع عطشان دخل وشرب العصير شويه، ولقيت شريف عمال يرجع يرجع يرجع. جريت عليه، مالك في ايه؟
2: معرفش رهيب في بطني، مش قادر مش قادر، اسمع بطني وجعاني بسكين.

0: معلش معلش، انت شكلك واخد برد في المعدة، تعال انام وهغطيك وان شاء الله تستريح تبقى كويس.
1: ما كانش عنده غير انه يوافق لانه كان عمال يعرق وشكله تعبان جدا، ودخل نام ورحت قعدت في الصالون وانا متوترة وقلقانة. وانا قاعدة حسيت بهوا سخن في وشي، وفي لمح البصر لقيت راجل قدامي عجوز معرفش ظهر ازاي، ولقيته بيقول لي
2: العقاب هو جزائك، العقاب هو جزائك.
1: الراجل قال الكلمتين دول وراح باصص ناحيتي وضحك بصوت عالي، ولقيت الدنيا بتلف بيا كأني قاعد على كرسي او في ملاهي وكرسي بيلف بيا. ما بقيتش شايفة حاجة، شايفة كل حاجة بتلف بتلف بتلف بتلف بسرعة، وسواد وعتمة، وفقدت الوعي. فتحت عناية بعد شوية لقيت الدنيا ظلمة من حواليا والمكان كأنه متغير، احساس انه متغير لكني حرفيا مش شايفة حاجة. حاولت احرك ايدي، حسيت زي ما يكون ايدي الاتنين متكتفين على صدري، وصوتي مش طالع ولا في قابلية ان جسمي يعمل اي حركة، مشلولة. بعد شوية سمعت صوت خطوات كتير فوق ما انا نايمة، وحد بيخبط في حاجة. انا مش فاهمة ده ايه، مش فاهمة ايه اللي بيحصلي. لقيت باب اتفتح وبصيص من النور دخل، ولقيتني في قبر، قبر ومتكفنة ووشي كمان متربط، وناس دخلوا التربة وشايلين جثة لواحدة ست ميتة.
3: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فليعمل العاملون، وهل هنالك أعظم من مصيبة في الموت.
1: حطوا جثة الست جنب مني وفكوها من الرباط اللي على الوش، حاجات بسيطة. أنا الرباط اللي على وشي مش مقفول قوي، فشايفة هو مفكوك متريح من على وشي، وشيخ قاعد يدعي وناس تأمن وراه، وقفلوا التربة تاني ورجعنا للضغم من جديد.
3: الحول لذلك علينا أن نستعد، كلنا سوف ينزل إلى هذه الدار، القبر أول من ينزل من منازل الله. فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعافيه وأن يكرمه حوله ويوسع مدخله، وأن يغسله بالماء والثلج والبرد، وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازه بالإحسان إحسانا، اللهم جازه بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا. اللهم انقله من ضيق الوحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وظل ممدود وطلح ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة. اللهم أعلي نزوله في عليين، اللهم أعلي نزوله في عليين، اللهم ثبت أهله.
1: فضلت على الحال ده متكفنة جوا القبر وجنب مني الجثة، وطول الوقت سمع صوت نفس، وسمع صوت الست. الأول كانت بتئن، وبعد كده صرخات متتالية شوية، وحسيت ان الجثة دي بتزحف ناحيتي وايديها اتفكت ومسكت فيا وبتقطع في الكفن. كنت مستسلمة وسمعت صوت مش عارفة جاي منين بيقول لي هذا جزاء السحر، وبدأ القبر يتفتح من تحت. ببص لقيت فتحة كبيرة قوي طالع منها نار جهنم، وسمع أصوات ناس بتتحرق جواها. النار بتعلى وبتقرب مني، النار ملت القبر. كنت بقطع في الكفن وبحاول أهرب، النار بتزيد ومسكت في الكفن واتحرقت. كنت بشوف جلدي بيفور وبيتسلخ وإيدي بتتفحم. عمري ما أقدر أوصف لكم الألم الرهيب كان عامل إزاي. صرخاتي خلصت وانتهت، روحي ما بقتش قادرة تقاوم. الدنيا بتضلم وتقريبا هو ده الموت خلاص. كل اللي على لساني يا رب يا رب. بعد الضلمة الدنيا نورت والمشهد اتبدل، لقيتني في الصالون. ايوة، نطيت من مكاني وفضلت ابص على ايديا وعلى جسمي وعلى دراعاتي، وعمال استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. حسيت ان اللي حصل لي ده كان زي تهديد او تحذير من اني ما كملش في الطريق ده، تحذير ان انا لو كملت هروح في 60 داهية. لقيتني بقول لنفسي ربنا هيسامحني ربنا هيسامحني. شوية وشريف صحي من النوم، ولقيته داخل مبتسم وبيقول لي صباح الخير يا زوجتي العزيزة. راح كل احساسي بالذنب، وكنت هطير من الفرحه لما شفت شريف اللي بحبه ورجع لي من تاني. نفطر سوا يا حبيبي، انت صاحي احسن من امبارح. اعمل لك الفطار اللي بتحبه، انا حافظاه، الاسبانيش اومليت والاورنج جوس وبتحب مالك في ايه؟ مالك هو في ايه؟ انت مالك متلخبطه ومش على بعض؟ لا مش على بعضي، انا بس مبسوطه ان انا شفتك وبدات اليوم بيك حبيبتي. انت عارفه اني ما اقدرش اكل من غير حد مهم قوي في حياتي يكون بياكل معايا. ورجعت يا مولانا حياتنا زي الاول واحسن، بس للاسف كل اللي حصل كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. مرت سنه، وخلال السنه دي كانت كل حاجه فيها تمام الى حد كبير، بس كان دايما شاغل تفكيري فكرة ان كل فترة لازم اجدد العمل لشريف زي ما نبوية قالت لي. وفعلا كل كام شهر كانت نبوية بتجيب لي ازازة فيها نفس السائل وفضي منها لشريف من غير ما يعرف، علشان السحر ما يتفكش ويتجدد اول باول. بعد السنة اتصدمت لما في يوم جالي اتصال ان شريف عمل حادثة بالعربية واتنقل للمستشفى. جريت مش قادر اسيطر على اعصابي من الرعب. شريف كان كويس، مجرد اصابات وخدوش. الحمد لله. انت مش متخيل يا شريف انا اتفزعت قد ايه اول ما اتصلوا عليا وقالوا لي انك عملت حادثه. هو ايه اللي حصل؟ انا لحد دلوقتي مش مصدق اللي حصل. كنت سايق العربيه ومروح عادي من الشغل ومشغل الراديو وبسمع مزيكا، حصل شوشره في الراديو والاغنيه اختفت، وسمعت صوت واحده ست خارج من الراديو بيقول لي بحبك يا شريف. حرفيا انا اتزولت، ولكني اتفاجئت بواحده ست قاعده جنب مني في العربيه. معرفش جت امتى ومنين وازاي، بصت لي بصة بجد مخيفة واختفت في نفس الثانية. طبعا انا ما قدرتش اتحكم في العربية ولا في الدريكسيون وخبطت في الرصيف، بس جت سليمة الحمد لله، شوية جروح بسيطة. انا كنت بسمع كلام شريف وانا مصدومة. قلت له المهم انك كويس يا حبيبي، بلاش تسوق عربية الفترة الجاية وهات سواق. انا فعلا بفكر في كده. وفضل شريف يتكلم كتير، بس انا في اللحظه دي كنت مش سامعاه، لان ظهر دخان اسود من وسط الدخان لمحت خيالات كتير عماله تتحرك ناحيتي. حاولت اتحرك لكن رجلي اتجمدت والخيالات بدات تقرب مني، وشفت ستات كتير لابسه اسود وعمالين يقربوا من شريف. كان في ايديهم اطباق مليانه سائل اسود عمالين يرشوا منه على وش شريف ودماغه، وهو مكمل كلامه عادي جدا معايا وما كانش شايفهم. اتحركت خطوة واحدة ومع حركت جاي علي نقطة من اللي بيرشوها على شريف جات على ايدي، وجع وألم رهيب وعملت بقعة زرقة اكتر من بقعة الحقيقة. وقعت على الارض وفضلت اصرخ واتلوى وجسمي يتشنج، حسيت ان جسمي بيتحرق. لقيت شريف جاي يجري علي وفضل يهدي فيا على ما هديت، وقال لي مالك؟ هجيب لك الدكتور يشوف في ايه. وفعلا عرضوني على الدكتور وتعمل لي الفحوصات اللازمة، والدكتور قال لي ان اللي حصل ده بسبب كهربا زايدة على المخ، وكتب لي علاجات امشي عليها. طبعا انا متأكدة انها لا كهربا ولا مية ولا اي حاجة من الكلام ده. بعد الحادثة اللي حصلت لشريف رجع يتغير من تاني. هو بيحبني بس احواله بتتبدل لشكل جديد، ساكت سرحان لما اجي اكلمه ما يردش، اوقات عيني يصرخ وهو نايم كانه في كوابيس. الايام اللي بعد كده شريف احواله اتغيرت اكتر، انعزل تماما على الناس وبقى طول الوقت قاعد ساكت ما بيتكلمش، بقى في عالم لوحده قافل دايما على نفسه، لا شايفني ولا حاسس بيا، بيكلم نفسه ويكلم واحده مش موجوده. في يوم شريف كان نايم في الاوضه وانا كنت سهرانه جنب منه عمال اراقبه وخايفه عليه، كنت بمسح العرق اللي على وشه وهو عمال يخرف. قمت دخلت المطبخ وقلت اعمل لنفسي فنجان قهوه عشان عايز افضل فايقه واكمل معاه للصبح لحد ما يطلع علينا النهار. بعد لما عملتها حبيت اروح اقعد في الصالون، بس وانا معديه من قدام المرايه اللي في الصالون شفت الاتي. شفت واحده ست واقفه شكلها وحش، انا قبل ما اعدي شايفاها من وانا داخله ناحيه المرايه، شايفاها واقفه، مش بقى واقفه جنبي ولا ورايا، شكلها مخيف، شعرها ابيض مجعد، عينيها سودة ما فيهاش اثر البياض اللي عندنا حوالين عينينا، كان لبسها كله اسود، ظهرها محني. اتفزعت، ما قدرتش اخطي خطوة زيادة من مكاني،
0: خلاص متكتفها مش قادر اتحرك، صوتي نفسه ما بيخرجش. وحسيت بحاجه مسكاني من دماغي وزقتني زقتني زقتني لحد ما قربتني من الحيطه اللي جنب مني، ودب رزعت نفوخي ودماغي في الحيطه. غبت عن الوعي قد ايه بس فقت على صوت شريف. قمت وجريت بسرعه، كان شريف بيصرخ. شريف قاعد على السرير وشه اصفر تمام، عرقان جدا، عيني بصه للسقف وفتح بقه ونزل منه عرق كتير وينزل من بقه رغاوي اكتر. جريت على الصاله، شغلت قناه الحرم بتاعت القران الكريم، قلت هتوقف صرخاته، بس دي زادت. عليت صوت القران اكتر، الصرخات زادت اكتر، فضلت اعلي وهو يعلي، كل واحد فينا بيعلي، والصراخ سكت. جريت ورحت على الاوضه، لقيت شريف مرمي على الارض جنب السرير فقد الوعي، عرقان وشه ازرق وعينيه جحظه لبره، والمشهد مخيف كانه مات. مش فاهمه ايه اللي بيجراله، كان عامل زي الممسوس. مين اللي عمل فيه كده يعني؟ مش انا. جريت بدون تفكير واتصلت على هند وحكيت لها وطلبت منها تيجي وتجيب نبويه معاها وما تجيش من غيرها لان الموضوع ما يحتملش التاجيل. كان رد هند عليا ان نبويه كده هتطمع فيها وهتطلب اكتر. قلت لها تطلب اللي تطلبه، هي ما بتشبعش. هند قالت لي جمله غريبه جدا، قالت لي انا سمعتها بتقول انها بتستخدم الزبق الاحمر وبتقدمه للجن علشان ينفذ اوامرها، وهو ده اللي بيخلي طلباتها كتير. قفلت معاها المكالمه وبعدين بصيت على الساعه، لقيتها كانت 2 بعد نص الليل. كالعاده تهيأ لي ان انا شفت خيال معدي من جنبي ورايح ناحيه الحمام. خلاص من حياتي كلها كده. طبعا مفيش حاجه، حاولت اطمن نفسي وقلت اكيد كالعاده مفيش حاجه. كنت تعبانه وعايزه اغسل وشي، عايزه اقوم من مكاني، سمعت صوت زي الهمس بينادي عليا باسمي، كان صوت زي فحيح التعبين.

0: الصوت كان جاي من الحمام، ومع تركيزي نور الحمام ولع والباب كان مقفول متوارب، لكن الإضاءة باينة من الإزاز وما بين فتحات الباب. قمت وتحركت ناحية الحمام، بقدم خطوة وأخر خطوة خايفة من اللي هشوفه، لكن اللي بينادي عليا ما بيبطلش. وقفت قدام باب الحمام زي الطفلة التايهة وخبطت على باب الحمام مرة واتنين وتلاتة. دخلت، مفيش حاجة. ستارة الحمام البانيو تحديدا مشدودة ووراها حاجة. يا ترى ايه؟ هل عندي الجرأة ان انا اشد واشوف اللي بيحصل ايه وراها؟ اشوف الرعب كله وراها؟ مسكت طرف الستارة وشدتها مرة واحدة، مفيش. خدت نفسي بلف عشان اخرج، الباب اترزع والنور اتقطع والمكان كله بقى ضلمة. وبرغم الضلمة كان في نور بسيط داخل من الشباك، كنت قادر اشوف كويس، قادر اشوف الست العفريتة اللي كانت ظهرت لي في انعكاس المراية واقفة قدامي في الحمام دلوقتي، متخشبة في مكاني، متجمدة، مشلولة، حتى صوابعي خلاص مش ملكي، وشوية عناية خدت على الرؤية في الضلمة، وإذا بكائنات صغيرة بدأت ألمحها واقفين حواليا ما بيعملوش أي حاجة وكأنهم مستنيين الإشارة. كانوا قصيرين جدا لكنهم كتير جدا. حسيت بحاجة بتتحرك تحت مني وجات على رجلي وفيها شعر، شعر. اكتشفت انها فيران، فيران بس حجمها كان صغير قوي،
1: بيطلع على جسمي، بيطلع على رجلي، بيطلع على دراعاتي، بيطلع على بطني، بيطلع على صدري، بيطلع على كل حاجه فيا وكل العضل،
0: بيحطوا فيا باسنانهم الصغيره المدببه. كل ده والست واقفه ما بتعملش حاجه، مدت ايدها ومسكتني من رقبتي. عايز اقول لكم برغم العض اللي بتعضه ده واللي بيحصل لي من الفيران، انا مش قادره حتى ارفع ايديا ابعدهم عني. لما مسكتني من رقبتي ايديها كانت سخنه كانها مولعه، وبمنتهى السلاسه رفعتني عن الارض وضغطت، ضغطت وخنقت. حاسه ان الحياه بتتسحب مني، خلاص الحياه بتتاخد مني. وهي رفعاني شدتني ناحيتها وقربت وشها من وشي.
2: شريف ملكي، جوزي انا، بتاعي انا، فهمة؟
0: وبعدها اختفت وترميت في الارض، ونور الحمام رجع وكل حاجة حواليا سكتت، ولا في فران ولا جن ولا اي حاجة تانية. سندت نفسي وقمت وبصيت في المراية، كان اثار ايديها لسه موجود على رقبتي، صوابع طويلة نحيفة وسايبة أثار الصوابع لونها أسود، كل حتة في جسمي متعورة من عضة الفيران. غسلت وشي وفتحت الدش ونزلت تحته، وبعد كده جبت كحول وشبه غرقت نفسي بيه علشان أطهر نفسي من الجروح دي، وفضلت لمدة 10 ساعات 12 تايهة لحد تاني يوم بالليل لما الباب خبط. كانت هند ونبوية. أول ما شفت نبوية جريت عليها زي الغريق وقلت لها الحقيني يا ستة نبوية، شريف حالته وحشة جدا، في حاجة عمالة تظهر لي كل شوية. قبل كل حاجة، فلوسك جاهزة ولا مش جاهزة؟ يا ستي جاهزة وهدفع لك اللي انت عايزاه وأكتر. احكي لي بقى، طالما جاهزة احكي لي. حكيت لها كل حاجة، كل حاجة. طب الأول عايز أشوف العتاب، مش عايزة كلام كتير، عايزة اشوف شغلي من سكات. وقامت من مكانها وبدأت تروح عند العتبة كل اوضة وترش عليها حاجة زي التراب، ولما خلصت عاوز اشوف شريف قبل ما ادخل عليه.
3: طب ما تشوفيه، وانا قلت حاجة؟
0: لو في مصحف هناك طلعيه، لو في آية قرآنية شيليها.
3: دخلت الاوضه اللي كان فيها شريف وكان فيها فعلا مصحف، طلعته وحطيته في اوضه تانية. دخلت نبويه، وفي اللحظه دي شريف كان صاحي بس حرفيا كانه مش موجود. أنا زيغة وبصة للسقف ومش حاسس بأي حاجة. أنا كده عرفت كل حاجة، جوزك متجوز غيرك يا نسمة.
0: يعني إيه؟ لا مش متجوز عليا.
3: مش قصدي متجوز غيرك بمعنى متجوز غيرك، يعني واحدة ست. في حاجة يا نسمة اسمها الجن العاشق والجنية العاشقة، وفي حالة شريف جوزك اسمها كحلة بنت غيلان. الجنية العاشقة دي ساكنة في جتة جوزك.
0: اشمعنى شريف؟ اشمعنى؟
3: حد مؤذي سلطها عليه منهم لله ولاد الحرام. وهند اتدخلت في الحوار وقالت: على فكرة يا نسمة، انا شاكة في جودي صاحبتك، كانت بتحبه جدا وكانوا مرتبطين ببعض، وطبعا اتضايقت لما اتجوزك. مش ممكن تكون هي اللي عملت ده؟
0: معرفش يا هند، معرفش، مش عايز اظلم حد، كفاية ظلمته هو.
3: خلينا في المهم دلوقتي، انا هصرفها ولو رفضت هحرقها.
0: بجد
3: يا بنت؟ انا بنبوية، انا اقدر على عفريت الازرق نفسه، مش هقدر على الحتة الجنية عبيطة زي دي. انت لسه مش عارفاني واضح.
0: وبعدين خرجت من شنطتها كتاب كبير قديم ملوش عنوان.
3: المهم بس اخد منك الاذن عشان هقرا من الكتاب.
0: طب ما تقري، هو حد منعك؟
3: ما ينفعش، لازم توافق على اللي هقراه.
0: طيب انت هتقري ايه؟ مش فاهم.
3: مش قلتلك ما بحبش اللي يقاوح ويجادل؟ يا تقولي موافق على اللي هقراه ونعالج الراجل، يا تقولي لا واخد بعضي وامشي من قصرها وفلوسك اهي.
0: موافق، موافقة.
3: علي صوتك.
0: بقولك موافقة، موافقة. ارتحتي كده؟
3: أيوة ارتحت.
0: حطت ايدها على راس شريف وبدأت تقرأ من الكتاب.
3: كرامات كرامات، لعنات لعنات، زاجرات زاجرات، أقسمت عليكم أن تجيبوا دعوتي وتحضروا إلى مجلسي. أجب يا جمجوم، أجب يا أحمر، يا برقان، يا شمهورش، يا زوبعة، يا ميمون.
0: وفضلت تعيد في الجملة كتير، وكل ما تكررها كنت بحسها بتتعصب وتعيد وتعيد كأنها بتحاول تعمل حاجة ومش نافعة.
3: في حاجة منعاني هنا.
0: وبعدين بصت ناحية الدولاب بتاع الأوضة.
3: افتحي الدولاب ده يا نسمة.
0: فتحت الدولاب، وأنا فتحته لقيت كل الهدوم اللي فيه طارت في وشي، حرفيا كأن في حد جوه رماها في وشي. وفي وسط الهدوم دي كان في مصحف شريف متعود يقرأ فيه، والظاهر ان هو اللي شايل جوه الدولاب.
3: طلعي البتاع ده بره، انا مش قايله لك لو في مصاحف في الاوضه تترمي قبل ما ادخل.
0: انا فعلا عملت كده، بس انا اعرف منين ان هو مخبي مصحف في هدومه؟
3: كنت هتضيعينا. كرامات كرامات، لعنات لعنات، زجرات زجرات، اقسمت عليكم ان تجيبوا دعوتي وتحضروا الى مجلسي. اجب يا جمهوم، أجب يا أحمر، وأنت يا برقان، وأنت يا شمورش، وأنت يا زوبعة، وأنت يا ميمون، فلتصرفوا كحلة بنت غيلان عن شريف بن حنان، وحصنوا نفسه وبيته فلا تأذيه ولا تراه ولا يراه من الآن.
0: بدأت أصوات كتير تظهر في الأوضة، صرخات من كل حتة، أما شريف فعمال يتشنج ويترعش كأنه بيتكهرب. صوت مخيفة بتطلع منه هو شخصيا. بص الأول لنبوية، وبعد كده بص لهند، وبعدها بص لي. شريف كانت عينيه حمرة زي الدم، عينيه اتحولت لعينين مخيفة مخيفة مخيفة زي عينين الشيطان. لكن اللي حصل بعد كده صعب، صعب جدا، صعب صعب. انا متحملوش، انا متحملوش، وخصوصا لما لما لما لما لما
3: لما. استنوا الجزء الثاني من حقائق رواها المعالجون مع نبويه.

الله.

كانت مشكلة ان دار العرض اللي المفروض الناس كلها تتفرج على الفيلم وهي مبسوطة وتخرج مبتسمة وجعانة وعايزة تاكل تكون هي الدار اللي ينتهي فيها كل حياة الناس، واللي يخرج منها يخرج يا اما حي مع ايقاف التنفيذ يا اما ميت. ما كانش ده الغرض من السينمات ابدا، عمره ما كانت دي الفكرة، وعمر ما كانت الناس تروح السينمات علشان تعرف ان السينمات ممكن يحصل فيها زي ده بعد ان يغادر الجميع. الحلقة رقم 6. اهلا بكم، تحياتي وتقديري. مجموعة من الحلقات والملفات السرية المدموجة بالاي اي، نرحب بكم في الحلقة الجديدة، السلسلة اللي بنفتح فيها كل مرة باب لمكان مليء بالحياة لكنه أحيانا بيتحول لمكان مليء بالموت وبعد أن يغادر الجميع. النهاردة هنروح لمكان ممتع مسلي، مكان بنروحه علشان نقضي وقت جميل. الملاهي لا اتكلمنا فيها، دور العرض، خوف، ضحك، دموع، حب، خيال، رومانسية، دراما، الكل بيقعد بالسعادة علشان يحس ده، واللي يلبس نظارات الأبعاد الثالثة والرابعة وخلافه، واللي يدخل السينمات المجسمة، وكل واحد ومزاجه. لكن بعد أن يغادر الجميع دور العرض هناك أشياء أخرى لم تروى بعد. في البداية خلينا نقول أن السينما ممكن تكون بالنسبة لينا مكان ترفيهي، ده حقيقي، لكن هي أكتر مكان بيحتفظ بالوجوه، بالصوت، بالصرخات، بالمود العام. السينما مش مجرد شاشة وسماعات وكراسي، دي ذاكرة جمعية ضخمة بتمتلئ بآلاف المشاعر اللي ما بتموتش حتى لما الفيلم بيخلص. تفتكروا ايه اللي بيحصل لما آخر عرض يخلص وآخر واحد يمشي من السينما والنور يطفي والمكان يهدى؟ هل الشاشة اللي بتعرض الأفلام بتسكت هي كمان؟ ولا هل هي ممكن تشتغل لوحدها؟ هل ممكن السينما تكون مكان جاذب لكائنات العالم الآخر أو لكائنات الظلام؟ كالعادة، وقبل ما نجاوب الأسئلة دي خلينا نروح بسرعة لأكتر من مشهد مختلف تم رصدهم من خلال كاميرات المراقبة لسينمات مختلفة حصل فيها مشاهد غير طبيعية فيها رعب وغموض في العالم وفي الوطن العربي وفي مصر. وأول مشهد معانا سينما في وسط البلد، على طول نبدأ هنا. الساعة كانت 2:30، كانت 2، المكان مقفول بقاله أكتر من 15 سنة، لكن لدواعي أمنية تم تركيب كاميرات مراقبة واحدة فوق باب العرض الرئيسي، والكاميرا دي كانت بتسجل لمدة أسبوع تسجيل تجريبي لأن كان في شكاوى من وجود حرامية بيدخلوا السينما بالليل. هما مش هيسرقوا حاجة، ما فيهاش حاجة تتسرق، ولكن هي مكان يعتبر وكر. ومع مراجعة تسجيلات كاميرا المراقبة ظهر الآتي. في تسجيل كاميرا المراقبة بتظهر القاعة فاضية تماما والكراسي متغطية بقماش قديم مطرب والشاشة بيضة بهتة. دقيقة بيظهر ضوء خفيف جدا فوق الصف الثالث من الكراسي، ضوء زي ولاعة أو لمبة صغيرة، وبعدين الضوء يتحرك ببطء، وبعد شوية بيظهر كأنه شخص قاعد في الكرسي الثالث من الصف الوسطاني. الصورة رغم أنها ضبابية بس كانت واضحة علشان تشوف وتتأكد ان ده شكل بني آدم قاعد مش بيتحرك. اللقطة استمرت بالظبط 1:52، وبعدين الضوء اختفى، لكن الكرسي اللي كان عليه الشخص اتحرك لقدام خطوة كأن حد آمن عليه. الغريب والمرعب هنا ان الكرسي ده نفسه لما اتفحص بعد كده اتلاقى تحت منه تذكرة عرض فيلم بتاريخ 12 يناير 2011، وده كان الفيلم اللي اتعرض اخر مرة قبل ما السينما دي تتقفل واللي انتوا اكيد عارفينها. دوروا على السينما وعرفوا ايه السينما اللي مقفولة في وسط البلد بقالها سنين. مشهد كمان، سينما حديثة داخل احد المولات المشهورة، 3:10، كاميرات المراقبة سجلت بشكل تلقائي بعد الإغلاق. في كاميرات بتمشي بنظام السنسر، لما بتلاقي حركة حرارة مختلفة تبدأ توجه الدايركشن بتاعها ناحية الحركة. المهم ظهر في الكاميرا صورة الممر اللي بيوصل للقاعة. الممر كله ضلمة ما عدا نور لمبة الطوارئ، وفي التسجيل بيظهر باب القاعة وهو بيفتح لوحده،
والمفروض ان الباب عشان يفتح محتاج كارت امان علشان يفتح، لكن مفيش اي كارت تم استخدامه في الوقت ده خالص. بعد شوية الكاميرا الداخلية للقاعة سجلت حركة على شاشة العرض كأن جهاز البروجيكتور بتاع العرض اشتغل، لكن السيرفر الرئيسي ما سجلش اي تشغيل. وبعدين بيظهر على الشاشة مشهد غريب، عبارة عن مجموعة كراسي فاضية لكن بوسطها شخص واقف بيبص ناحية الكاميرا، والوجه مش واضح بس الشكل ثابت كأنه جزء من الفيلم نفسه. المشهد استمر لثواني بسيطة جدا واختفى. في اليوم اللي بعد كده لما العمال دخلوا القاعة لقوا بصمة ايد على ازاز كابينة العرض من جوه، مع ان الباب كان مقفول ومفيش مفاتيح مع اي حد. بصمة الايد مجهولة، وكمان المشهد اللي ظهر على الشاشة مجهول ومش تبع اي فيلم موجود. المشهد رقم 3، قاعة عرض في احدى السينمات الساعة 2 الى 5 بعد نص الليل. السينما كانت لسه بتتجدد تمهيدا لإعادة تشغيلها، والموظف المسؤول عن مراقبة الكاميرات قال انه شاف شخص طويل بيمشي بين الصفوف، والشخص ده مجهول ومحدش عارف ازاي دخل. حارس الامن لما تبلغ بالكلام ده راح دخل بنفسه القاعة علشان يشوف في ايه، ولما وصل لقى الكراسي اللي في الصف الاخير مقلوبة على الارض، ولما راجع التسجيل شاف ان الكراسي وقعت بالترتيب، كرسي ورا التاني بفاصل زمني دقيق جدا كل 3 ثواني بالظبط. ايقاع ثابت. الصوت الوحيد اللي تسجل في الميكروفون كان صوت خفيف جدا شبه الهمس، وبيقول The End، أو الفيلم خلص. المشهد الرابع، سينما في أحد الدول العربية. المشهد من كاميرا الممر اللي بيوصل لقاعة العرض. الساعة 3:24 دقيقة صباحا. المكان فاضي تماما، لكن بيظهر قدام الشاشة حد بيعدي، شخص لابس جاكيت طويل وبيتحرك باتجاه قاعة العرض. الشخص ده كان لابس الجاكيت الأحمر من اللي هو بتاع المطر، وقطرات المطر بتنقط على الأرض تحته وهو بيتحرك بهدوء. تاني يوم لما المدير راجع تسجيل الكاميرا بتاع المراقبة بنفسه قال حاجة مرعبة جدا، قال إن الشخص ده بالظبط شبه واحد من الموظفين اللي ماتوا من مدة، ومات في السينما في مكان شغله نتيجة أزمة قلبية. التسجيل أظهر بوضوح إن الشخص أو الشيء ده دخل من باب القاعة، لكن الكاميرا اللي جوه القاعة ما سجلتش أي دخول والباب ما اتفتحش. لكن بعد دقيقة ونص الكرسي اللي كان بيقعد عليه الموظف ده في الصف الأخير اتحرك لقدام ببطء وبعدين رجع مكانه. وإلى المشهد الخامس، سينما مهجورة من زمان في نفس الدولة العربية دي برضو. المكان اتقفل من الثمانينات، فريق تصوير أفلام وثائقية كان بيعمل فيلم عن الأماكن المهجورة وراح يصور لقطات داخل السينما دي بعد نص الليل. الساعة 2:07، وأثناء ما بيصوروا سمعوا صوت واضح جدا جاي من الكابينة اللي فوق القاعة، والصوت كان صوت راجل بيقول جاهز يا مدير شغل. بالظبط كده، صوت راجل بلهجة مصرية، والفريق كله سمعه. استغربوا جدا لأنهم عارفين إن المكان ما فيهوش حد، ورغم كده طلعوا فوق يشوفوا مصدر الصوت إيه، بس اكتشفوا إن الكابينة فاضية، لكن لقوا على الأرض بكرة فيلم مقطوعة وعليها لزقة مكتوب فيها بخط قديم اسم الفيلم، وكان فيلم للزعيم عادل إمام. كمان في نفس الليلة كاميرات المراقبة سجلت شخص بيقف عند شباك التذاكر بيمد إيده كأنه بيستلم تذكرة، رغم إن مفيش موظف بس الإيد اتسجلت بوضوح. وفي نفس الثانية الماكينة اللي بتطبع التذاكر اشتغلت لوحدها وطبعت ورقة بيضة مكتوب فيها بخط باهت مقعد 12 الصف الأخير. الورقة دي اتحفظت مع فريق تصوير الأفلام الوثائقية، ولحد النهاردة محدش عارف الجهاز اشتغل ازاي لأن أصلا مفصول من الكهرباء، والفيلم موجود على يوتيوب ومتصور ومتقال في التفاصيل دي بالمناسبة. قبل ما نكمل ملفنا خلينا نقول ان كل التسجيلات اتجمعت في فترات مختلفة ومن بلاد مختلفة، لكن كلها بتحصل بالليل وفي لحظة معينة كأن المكان نفسه بيقرر يعيد مشاهد من جديد، او في ان في شيء ما بيقرر انه يحضر في التوقيت بعد ان يغادر الجميع ودور العرض السينمائية السينمات. ونكمل لكن المرة دي مع شهادات مختلفة حصلت بالفعل الاشخاص مروا بتجارب مرعبة في السينما بالليل. أول شهادة من سمير. سمير عامل في سينما قديمة في العتبة وبيقول كنت بشتغل في السينما دي من وانا صغير من أيام شريط الفيلم والمكان القديم البكر، وبعد ما اتقفلت كانوا بيخلوني أنظف القاعة الكبيرة كل أسبوع. أول مرة دخلت هناك لوحدي كانت الساعة حوالي 1:30، فجأة وأنا بمسح سمعت صوت كرسي بيتحرك، بصيت لقيت كرسي بيتهز ببطء كأن حد لسه قايم من عليه. حاولت اقنع نفسي ان ده بسبب الهواء ووقفت مكاني، لكن بعد شويه سمعت صوت نفس هادي قريب مني جدا.
صوت أنفاس قريبة. ما شفتش حاجة بس حسيت إن في حد وقف جنب مني، وبعدها شميت ريحة جميلة زي ريحة صلاة العرض زمان. أيوة بيبقى ليها ريحة حلوة. وبعد كده الريحة اختفت. تاني يوم برضو كنت شغال هناك، وتهيألي إن سمعت صوت ناس بتضحك كأنهم بيتفرجوا على فيلم، والضحك كان ضحك أطفال صغيرين، وكمان كل شوية أسمع صوت حد عمال يجري حوالين مني، وكل ما بص مفيش حد. والموقف كان مرعب قوي لأني طول الوقت حاسس إني متراقب. ده غير إن مرة نمت على كرسي من الكراسي وحلمت بكمية كوابيس رهيبة. حلمت إن واحدة دخلت وجات عليا وأنا نايم، وعمالة تسحبني من إيدي وتقول لي قوم قوم من هنا. وأنا في الحلم كنت خايف منها ومش عارف أتصرف ولا أعمل إيه، وطول الوقت بحاول أفلت منها أو أبعد عنها لكن مش قادر، وهي عمالة تسحب فيا جامد من دراعي لدرجة إن من شدة الوجع حسيت إن دراعي هيتخلى، لحد ما صحيت من النوم مفزوع. فضلت قاعد مكاني شوية وبعدين حاولت أكمل نوم، وفعلا أنا نمت. ومرة تانية اتكرر نفس الحلم، بس المرة دي كان ست واضح عليها الغضب وفضلت تسحب إيدي وتشدني وتقول قوم قوم قوم من هنا. وانا عمال اصرخ فيها واقول لها لا لا لا لا لا لا مش جاي معاكي، ابعدي ابعدي عني. بس ما بقتش ترد عليا، وفضلت تصرخ وهي عماله تسحبني لحد ما سحبتني من فوق الكرسي وقعتني على الارض. صحيت برضو مفزوع وحرمت انام تاني هناك. اما صفوت فبيقول زمان في اواخر التسعينات تقريبا كنت مسؤول عن سينما كبيره في البلد، ومن أول ما اشتغلت في السينما دي وأنا طول عمري بسمع إن بيحصل فيها ظواهر غريبة، بس عمري ما شفت حاجة بعناية، يعني خصوصا إن أنا عارف إن كلام الناس معظمه هبد وبيحكوا دايما عن الجن والعفاريت، يعني كله كلام في كلام. المهم في يوم كنت براجع الأجهزة بعد آخر عرض، وكانت الساعة 2:30 بالليل، الشاشة مطفية ومفيش جمهور، لكن فجأة سمعت صوت شريط بيلف. دخلت الكابينة، المكنة شغالة فعلا بس البكرة فاضية مفيهاش فيلم. بعد شوية سمعت صوت راجل من ورايا بيقول الفيلم اللي جاي لسه ما اتعرضش. لفيت بسرعة لكن ما لقيتش حد. خرجت، لكن بعديها بشهر كنت بخلص شغلي وبستنى الأمن يقفل المكان، لكن سمعت صوت تسقيف خفيف زي جمهور بيسقف في آخر العرض. طلعت أبص من باب القاعة لقيت الكراسي كلها فاضية بس الصوت كان لسه شغال، وبعدها سمعته بيقل شوية بشوية لحد ما اختفى تماما. المهم أنا اتعودت على الحركات دي تدريجيا، وبقيت اقنع نفسي واقول اهي مشكله وخلاص في الاجهزه ولا في اي بتاع فكك بقى، لحد ما في يوم حصل موقف ما كانش ينفع اعديه. في يوم بعد العرض ما خلص، في يوم من الايام وخرج الجمهور، لقينا شخص لسه قاعد على الكرسي بتاعه ما اتحركش، ولما رحنا نشوف ايه الحكايه فوجئنا انه مات. ايوه مات. بلغنا الشرطه وجت هي والاسعاف، واكتشفنا ان الراجل مات بازمه قلبيه وهو بيتفرج على الفيلم. قضاء وقدر وما فيش اي شبهة جنائية. قلنا عادي، وارد جدا ان حد يموت وهو قاعد يتفرج، بس اللي مش عادي ان كل شوية نلاقي اسراب من النمل والصراصير بتظهر على الكرسي الراجل مات عليه وهو قاعد عليه. غسلنا الكرسي وطلبنا مسؤولين النظافة وما قصروش ونظفوا كويس، بس الحشرات مستمرة والنمل في الزهور على الكرسي بشكل رهيب. قلنا ما فيش حل غير اننا نتخلص من الكرسي ده في الاخر. الكرسي الجديد اتعدل، كأن المكان ده هو المقصود والحشرات ما بتنتهيش. بقينا مش فاهمين ده بيحصل ليه وازاي، وخصوصا ان السينما عندنا في منتهى النظافة. بس كل اللي جه في بالنا ان الحشرات دي ليها علاقة بروح الراجل اللي مات. طلبنا شركة تنظيف تانية وتعقيم عشان تشوف اللي بيحصل، وهم كمان استغربوا ومحدش فاهم الحشرات دي بتيجي منين وليه في المكان ده بالذات. ورغم انهم عقموا وطهروا المكان الحشرات فضلت تظهر. انا بالنسبه ليا كان واضح ان السبب هو الراجل اللي مات هنا وما فيش غير السبب ده. الحل خلعنا الكرسي من المكان ده وسبنا مكان الكرسي ده فاضي على الارض. ما كانش بيجي نملة على الارض ولا حاجه، فخلاص قلنا سيبه. عاطف بيشتغل حارس امن في سينما وبيحكي، بيقول لنا اشتغلت في سينما من النوع القديم اللي لسه بتستخدم بكرات الفيلم الكبيره، وفيها غرف تشغيل ضيقة وفيها أجهزة صوت مستقلة عن البروجيكتور. المهم أنا الحارس الوحيد هناك، وكنت بنام في غرفة صغيرة جنب البوابة. بس المرعب أنه كل يوم الساعة 3:15 بسمع خطوات فوق عند القاعة التانية، أطلع أشوف مفيش حد وشم ريحة سجاير بتملى المكان،
واللي كان غريب ان السينما دي ممنوع فيها التدخين من الثمانينات، لكن الريحة بترجع كل ليلة في نفس الوقت وتفضل بتاع دقيقة ولا اتنين وبعدين تختفي كأنها ما حصلتش. وفي مرة كنت واقف مع فني كاميرات المراقبة بنراجع الكاميرات، فوجئت انا هو ان في التسجيلات كل مرة بعد اخر عرض في حد بيعدي ورا الازاز، شخص ملامحه مش واضحة بس بنفس الحركة ونفس السيناريو ونفس التوقيت، ويقف عند البوستر اللي عليه اسم وصورة الفيلم يبص عليه وبعد دقيقة يمشي ويختفي. لما رجعنا تاريخ الفيلم لقيناه انتاج سنة 1983. محدش يعرف ليه البوستر ده لسه متعلق هنا من غير ما يتغير، ومين الشخص ده او الشيء ده ايه. مرة تانية كنت سهران هناك ولقيت السماعات بتعمل وش بسيط، وبعدين سمعت صوت مزيكة قديمة من مزيكة افلام الابيض والاسود، والصوت كان واضح جدا رغم ان مفيش اي مصدر للصوت ده. وقتها كان معايا تليفون وسجلت الصوت بالتليفون، ولما رجعناه بعدين سمعنا في اخر التسجيل صوت بيقول انتهى العرض. الصوت كان صوت المدير السابق اللي مات من حوالي كذا سنة. طبعا مفيش تفسير، سكتنا. احنا في العادي لما بنخرج من السينما بنتكلم عن احداث الفيلم اللي اتفرجنا عليه، وممكن ننسى بمرور الوقت الفيلم، طبيعي جدا واحداثه. لكن الناس اللي شغالة هناك في السينمات دي وخصوصا بالليل بيحصل لهم حكايات كتيرة ومثيرة اهم واصعب واخطر بكتير من الفيلم وتفاصيله، فمستحيل ينسوها. يعني مثلا عندك مارك عامل تشغيل الافلام في سينما حديثة في ولاية من الولايات الامريكية. شغله بيبدأ من اول العرض وينتهي لما يخلص، وينتهي مع طفي كل الاجهزة. مارك بيحكي وبيقول لنا كل حاجة كانت عادية لحد ليلة في 2022، كانت الساعة 12:45 دقيقة، واحدة الا ربع بعد نص الليل، وكان اخر فيلم خلص والقاعة بقت فاضية وكل حاجة كانت عادية اول نص ساعة. لكن قبل ما يطفي البروجيكتور سمعت صوت خفيف جاي من فوق، صوت بسيط زي جمهور بيئن وبيصرخ صرخات خفيفة. وقف مكانه رغم ان الشاشة كانت مطفية، لكن الصوت مستمر، صرخات متقطعة كأنه مشهد من فيلم رعب شغال، لدرجة ان مارك طلع على الكابينة يشوف ايه سبب اللي بيحصل او يشوف ملفات الصوت والاوديو، لكنه اكتشف ان كل الاجهزة مقفولة، كل السماعات مفصولة. في ايه؟ فكر شوية وبعدين رجع للقاعة، وفي نفس الوقت الصوت وقف تماما، فقال لنفسه ده صدى صوت من قاعة تانية ولا ايه، وقرر انه يأكد بنفسه وراح وراجع شاشات المراقبة، لكن كل القاعات قافلة وفاضية. بيقول ما قدرتش اوصل لتفسير، لكني حسيت بالخوف الغريب، ولما وقفت عشان اخرج سمعت صوت تسقيف خفيف عبارة عن ثلاث سقفات ورا بعض جايين من نص قاعة السينما، ثلاث سقفات. بسرعة راح وجه وجه الكشاف ناحية الصوت، لكن لقى ان كل الكراسي كلها في حالة سكون. بس المرعب في الموضوع انه لما قلق اكتر وراح يراجع الكاميرات بتاعة المراقبة اكتشف انها سجلت حاجة واضحة وقت التسقيف. الكاميرا سجلت في لحظة التسقيف ضوء ظهر على الشاشة، ضوء ضعيف جدا على شكل وجوه غير محددة الملامح، كأن في اشخاص قاعدين في القاعة وكلهم بصين ناحية الشاشة، والصورة استمرت شوية وبعدين اختفوا تماما. في اليوم اللي بعده راجع مع مديره نظام التشغيل، ولقى ان البروجيكتور اشتغل ذاتيا في نفس التوقيت اللي مارك سمع فيه الصوت، لكن ما كانش فيه فيلم متحمل، والجهاز عرض شاشة سودة لمدة 3 دقايق بالظبط وبعدين قفل لوحده. من ساعتها بيقول مارك انه تعود انه في كل مرة يخلص فيها العرض في القاعة ده بيبقى فيه صوت تسقيف خفيف بعد اخر مشهد، وبيقول حوار التلات سقفات ده كان بيتكرر على فترات حتى لو ما كانش فيه حد جوه، كأن فيه جمهور خفي قاعد بيتفرج على فيلم خفي. هو ده التفسير اللي قاله. طب لورا قالت ايه؟ لورا بتقول انها بتشتغل في بوفيه صغير جوه سينما في سان فرانسيسكو. السينما دي اتبنت في الخمسينات، وكان معروف ان في مراية ضخمة في اخر الممر بتفصل بين البوفيه وقاعة العرض، وبيقال ان المراية دي اتعلقت من اول يوم افتتاح وما تغيرتش ابدا. المهمة بتقول لورا ان ورديتها كانت بالليل، وكانت متعودة انها بتقفل البوفيه بعد اخر عرض، وفي يوم كانت لوحدها بتقفل التلاجة وتراجع الكاشير، بصت صدفة في المراية ولقت انعكاس لواحدة ست واقفة وراها. كانت الست دي شعرها طويل ولابسة فستان قديم ووشها مش باين بوضوح. لورا لفت بسرعة علشان تشوفها كويس، لكن كالعادة ملقتش اي حاجة ولا اي حاجة، والمكان كان فاضي تماما.
رجعت تبص في المرايه لانعكاس لسه موجود، نفس الست موجوده بس المره دي بتحرك راسها ناحيه لورا كانها بتبتسم. فجأة الكهرباء ارتعشت وأنوار كتير اتطفت. لورا خافت جدا وقفلت شنطتها بسرعة وخرجت. وتاني يوم لما حكت لمديرها عن اللي حصل قال لها بهدوء ما تخافيش، حصل معايا قبل كده. وراح فتح سجل قديم للسينما ووراها صور أبيض وإسود فيها موظفة بوفيه بنفس الملامح تقريبا اسمها مارجريت. مارجريت ماتت سنة 1962 بعد ما النار ولعت في البوفيه وماتت محروقة. موقف تاني حصل في نفس السينما وحكى المدير مع لورا وقال لها انه اول لما اشتغل في السينما كان مجرد عامل، وفي يوم وهو شغال هناك بالليل سمع وش خفيف وبعدين بدأ يطلع صوت حوار واضح جدا من السماعات، صوت راجل وست بيتكلموا والكلام واضح رغم ان الجهاز بتاع الصوت مفصول عن اي مصدر. كان الصوت الاتنين بيتكلموا مع بعض، الاول يتكلم والتاني يرد عليه. انتهى المشهد؟ لسه، استنى. ده كان الحوار زي كده. المدير وقتها افتكر ان في حد بيهزر معاه، لكن لما راجع الكابلات اكتشف انه كلها مفصولة والجهاز ما فيهوش اي بكر او شرائط او تسجيلات. ورجع الصوت بعد شوية بس المرة دي الحوار كان اسرع، نفس الجمل بالظبط نفس الترتيب، كأنها اعادة تشغيل وتكرار لحوار الاتنين مع بعض. يقول المدير انه خرج يجري ناحية القاعة ولما وصل عند شاشة السينما سمع نفس الصوت جاي المرة دي من القاعة نفسها مش من السماعات. الصدى بيملى المكان والجمل بتتكرر. انتهى المشهد؟ لسه، استنى. خاف وخرج على طول وساب الأجهزة زي ما هي، وفيما بعد بيقول انه تعود على اي حاجة غريبة بتحصل في السينمات لان ده العادي في كل سينمات العالم، وان الحاجات اللي بتحصل دي مش مؤذية بس عاوزة حد تكون اعصابه جامدة شوية. تعالوا نروح لموظف اسمه جوزيف، كان شغال في السينما فني صيانة واشتغل هناك 12 سنة. السينما بتعتمد على الأنظمة الرقمية الحديثة ومتصلة بسيرفر رئيسي عبر الانترنت. بيحكي جوزيف وبيقول ان كل حاجة كانت شغالة بشكل طبيعي لحد شهر يناير في بداية سنة الكورونا. فجأة بدأت تحصل حاجة غريبة في قاعات العرض رقم 7. القاعة دي بالذات كل مرة بتقفل فيها وبعد آخر عرض بتشتغل الشاشة لوحدها. يقول جوزيف ان الموضوع بدأ اول مرة الساعة 3:10 بعد نص الليل، وفي اليوم ده الاجهزة كلها كانت مفصولة لكن الشاشة اشتغلت لوحدها وبدأت طارت حاجة مش مفهومة، لا فيلم ولا اعلان ولا تيزر ولا تريلر، لكن مجموعة رموز ومربعات متحركة باللون الابيض على خلفية سوداء كأنها مثلا شفرة، وكل ثانية كانت الرموز بتتبدل والاضاءة في القاعة بتزيد وتقل بنمط ثابت مرعب. جوزيف راقب المشهد من غرفة المراقبة وجرب يوقف النظام من السيرفر الرئيسي لكن النظام ما استجابش، وحتى لما فصل عن الشاشة الكهرباء برضو فضلت شغالة، واكتشف ان الكهرباء الوحيدة اللي كانت داخلة هي من مصدر الطوارئ، يعني الشاشة اشتغلت على طاقة منفصلة عن النظام الاساسي او باليو بي اس. التسجيل بتاع كاميرا المراقبة اللي اتسحب من الكاميرا الداخلية ظهرت عليه بعد كده حاجة أغرب، ظهر على جانب الشاشة في الركن الشمالي ناس واقفين مش بيتحركوا، كانوا بيختفوا ويظهروا في كل مرة تشتغل فيها الرموز دي. بعد 3 دقايق بالظبط الشاشة اتطفت فجأة ورجعت كل حاجة طبيعية، لكن بعدها بدقايق قليلة الطبعة الصغيرة اللي جنب البروجيكتور بدأت تطبع ورق بطريقة تلقائية فيها نفس الرموز اللي كانت بتظهر على الشاشة، وتحتها توقيت دقيق جدا 2:50:07 AM، وتحتها كلمة واحدة بالإنجليزية play back. جوزيف احتفظ بالورقة وفي الليلة اللي بعدها قرر يسيب الكاميرات تسجل، وحصل ان في نفس التوقيت بالظبط الشاشة اشتغلت لوحدها لكن المرة دي الرموز كانت مختلفة وظهر ارقام كالتالي 0004/07/23-02.50. وبعدين رسالة صغيرة ظهرت لمدة ثانية واحدة فقط: Next file is ready. بعدها كل الأنظمة وقفت فجأة والكهرباء قطعت عن السينما، ولما رجعوا تيار الكهرباء الشاشة ما اشتغلتش تاني، لكن السيرفر الرئيسي اللي بتحكم في التشغيل أنشأ مجلد جديد بنفس اسمه File 08 Ready to Show، يعني الفايل جاهز للعرض. وجوه الملف أو الفايل ده ملفات مرقمة بأسماء قاعات السينما كلها،
حتى القاعات اللي ما كانش فيها اي تسجيلات ولما حاولوا يفتحوا الملفات طلع فيها نفس الرموز المتحركة اللي كانت بتظهر على الشاشة، لكن المرة دي ظهرت معاها وجوه مش واضحة كأنها من تسجيلات

راي صوت خربشة على البلاط زي بالظبط صوت الضوافر وهي بتخربش مثلا في بلاط او في حيطة. الخربشة صوتها كان عالي مزعج وداني وجعاني منها. غمضت عينيا وانا واقف مكاني وحاسس ان الخوف شالل جتتي لحد ما قدرت افتح عينيا تاني، ووقتها شفت راجل. الراجل ده كان واقف زي الحيوانات على ايديه ورجليه يعني، بس هو مش حيوانات. بعد كده نام على بطني وبدأ يزحف زي الزواحف زي التعابين وبيتحرك بشكل غريب. وشه ما كانش باين لأنه كان لابس غطاء الرأس بتاع الطاقية بتاعت الكوت بتاعت البلطو. وبعدين بدأ يطلع السلم بسرعة غريبة، مفيش أي إنسان يقدر يطلع بالسرعة دي، وده بقول لك واحد بيزحف. أنا بقى بتنفض في مكاني وأنا بشوفه قدامي بيزحف بالشكل ده. أنا مش مصدق اللي أنا شايفه. قدرت اسيطر على خوفي وجريت من قدامه بسرعه ودخلت اوضه الامن وقفلت عليا الباب. اتصلت على الشرطه وبلغت عن اللي شفته، والشرطه وصلت بعد وقت قليل ودوروا ما لقوش حاجه، لكن انا متاكد من المخلوق اللي شفته ومتاكد انه ساكن في السينما. طبعا كله بيقول ان انا كنت بخرف وان ده مش حقيقي، بس انا حكيت اللي حصل. النهارده احنا رحنا السينمات، ما رحناهاش عشان نشوف افلام ونتفرج ونستمتع، احنا رحناها بعد العروض ما بتخلص والناس بتروح وباقي بتوع النظافة وبتوع الامن والمسؤولين عن العرض. النهاردة رحنا السينما من غير جمهور، او هي بجمهور لكن الجمهور مش بشر. فيها عروض لكن العروض اللي بتتعرض عليها وعلى شاشتها عروض محدش فينا يعرفها. بنشوف افلام عن الموت والرعب والجن والاشباح، تمام، لكن تعرف ان الافلام دي بيقولك بتكون جاذبة لكائنات الظلام؟ سمعنا في كتير من قاعات السينما بيحكوا عن نفس الكلام ويقوتوا او يقولوا اوقات كراسي تتحرك او يسمعوا صوت تسقيف او ظل يعدي او او او. وسمعنا كتير عن افلام مرعبة تسببت في حالات نفسية سيئة جدا للمشاهدين، وافلام رعب تسببت في حدوث حالات غريبة أصابت المتفرجين. يعني لو قلت لك إن فيلم كونجورينج في سينما في 6 أكتوبر تسبب في الآتي: الجزء الأخير اللي لسه نازل من شهر أو اتنين شهرين بالكتير، العامل في السينما الموجودة الشهيرة في 6 أكتوبر بيقول الفيلم ده من يوم ما دخل الصلاة عندنا وكل حاجة متعفرطة. الفيلم بيهنج كتير جدا مع ان احنا السينما حديثة جدا. الفيلم الاغرب انه اثناء عرضه بيحصل حاجة ويدخل فيه مشاهد من افلام او من فيلم تحديدا انا معرفوش. انا بحكم الشغلانة انا عارف الافلام، المشهد اللي بيدخل في الفيلم مش فاهمينه، لدرجة ان احنا رحنا اشترينا نسخة تانية والمشكلة لسه قائمة. خد عندك بقى ان بعد ما الفيلم خلص، ودي حصلت مرة واحدة، وبعد ما الناس كلها روحت انا لقيت مكنة الفشار شغالة وبتطلع فشار لوحدها مع ان كل الناس مشيت. ومين اللي حط فيها فشار يا جماعة عشان تشتغل وتعمل فشار؟ مين؟ بقول صوت طقطقة الفشار اللي احنا بنحبه ده وبيخلينا نشم الريحة اللي تجذبنا، وعلشان ده من الاساليب الترويجية والتشويقية بتاعت صلاة العرض انها موضوع ريحة الفشار انها تجوعك فتشتري وخلافه. بيقول الصوت بتاع طقطقة الفشار ما كانش بالنسبة لي صوت طقطقة فشار، ده كان صوت طقطقة ابواب جهنم، صوت طقطقة الارض وبتطلع العفاريت من بطنها. بيقول رحت عند مكنة الفشار، احنا بنتكلم عن حد مصري في سينما شهيرة في مول شهير في 6 اكتوبر، تمام؟ بيقول قمت واقف قدامها كده، بيقول فضلت واقف قدامها، بيقول المكنة بتاعت الفشار بقت تخلص وتبتدي من الاول وكأن في حد بيحط فيها الذرة. بيقول قمت رايح وشادد الكابل بتاعها طفتها خالص. هتقولوا لي بقى اشتغلت لوحدها بايظة تهنيجة، انا بقول لكم الفشار يا جماعة كان بيتجدد. بيحكي لنا كمان عن تبعيات فيلم، تقريبا هو كان فيلم ايفل داد،

الفيلم اللي هو سامحوني جدا انا بعتبره اوفر ريتد، كلام كتير عنه من باب الدعايه مش الطف حاجه، رخيصه يعني، وفي الاخر الفيلم تدخل تشوفه تحس ان انت دخلت فيلم عبثي. بس بيقول نفس الشخص اللي في السينما دي، بيقول كتر الصويت اللي في الفيلم والصرخات كانت بتخليني بالليل متاخر في ورديه الحراسه الليليه بسمع الصويت ده تاني، لدرجة ان انا شكيت ان انا مخي بقى اللي فيه حاجة وداني فيها حاجة وبتعيد استرجاع الاصوات تاني. لكن زمايلي قالوا ان هما بيسمعوا الاصوات بالليل بعد ان يغادر المتفرجون. هي السينما مكان لعرض الافلام بس، ولا هي مكان بتجتمع فيه الارواح الضالة؟ هي ممكن العواطف الكتيرة اللي الناس سابتها جوه تتحول لطاقة سلبية، طاقة تعيش ويبقى ليها كيان وجود؟ ممكن؟ الإجابة مش عندي بصراحة، الإجابة عندكم أنتوا. السينمات ليست مثلما تظن دوما. إذا كنت تريد أن تعرف الوجه الآخر لصلاة العرض في السينمات، عليك أن تذهب بعد أن يغادر الجميع.

اهلا بيكم ولقاء جديد وحلقه جديده من تجارب حقيقيه، وبنرفع دايما فيها شعار العهد على الراوي. مجموعه من التجارب اللي انتوا بتشاركونا بيها وبتبعتوها لنا، واحنا بناخد اكبر كم ونيجي نحكيه مع بعض في لايفاتنا. تجارب حقيقيه زي ما اقول دايما بنرفع فيها شعار ان انت الراوي، انت المسؤول عن اللي بتحكيه. عزيزي المستمع والمشاهد، لك ان تصدق ولك ان ترفض، لان في الاخر الحاجات اللي فوق مستوى الادراك بتبقى صعب انها تتصدق. لكن لو اتكلمنا في الحاجات اللي فوق مستوى الادراك صعب انها تتصدق، ما كناش صدقنا المعجزات، وما كناش صدقنا القصص اللي بنسمعها والاحداث الغريبة اللي حصلت في الدنيا كلها. فاللي انت بتحس ساعات انه مبالغ فيه وغريب، لو مريت بيه هتعيد حساباتك في حاجات كتير قوي. فخلينا نشوف ونتابع ونسمع ونشوف انتوا قلتوا ايه ومشاركاتكم كانت ايه النهاردة. النهاردة مش هناخد مدخلات ولا اي حاجة، احنا النهاردة بنحكي التجارب اللي بتجيلنا. عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها، احنا لينا جروب على فيسبوك اسمه عيلة احمد يونس، في فوق 230,000 مشترك. يلا انضم للجروب وهتلاقي في بوست خاص بالتجارب، كل ما البوست ده يكبر والتجارب فيه تكتر فيسبوك يطيره، مش عارف ليه. من اكتر الحكايات او التجارب اللي بتوصل لينا هي تجربة ظهور شخص ميت في مكان معين، ودايما القصة بتبدأ بنفس الطريقة. طريق، شارع مهجور، بيت قديم مقفول، كوبري حصل عليه جريمة، واول ما الساعة تعدي نص الليل يظهر خيال الشخص او المتوفى ده واقف في نفس المكان اللي مات فيه. يقولك ده روحه بتطلع في المكان ده، روحه معلقة في المكان اللي اتقتل او مات فيه. وناس تانية تقول لا طبعا مفيش روح ولا فيه الكلام ده، هو قرين. في الاول وفي الاخر هو قرين، جن. بيقال ان الانسان لما بيموت، لو كانت الوفاة نتيجة جريمة قتل او حادث والدم بتاعه او حصل نزيف ليه ونزل الدم بتاعه على الارض في مكان الجريمة، دم القتيل بيكون زي شيء جاذب للجن، لان الجن بصفة عامة بينجذب للاماكن اللي فيها دم او اثار موت عنيف. وبيقال كمان ان القرين اللي كان ملازم ليك وليا، ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر، يعني اللي بيبقى ملازمني طول حياتي، بيفضل موجود في محيط المكان اللي انا اتوفيت فيه لمدة، سواء موتة من غير قتل او خلافه او جريمة. يعني الموضوع مش زي ما بيقولوا ان روح الميت، لكن هو قرين او كيان مرتبط بالمكان بيحاول يخدع اي شخص يعدي من هناك او يأذيه. وساعتها الانسان بيحلف انا شفت الميت، شفته بنفس ملامحه، انا شفته بهدومه، ويمكن كمان يشوف اثار الدم على جسمه. انتوا رايكوا ايه؟ اللي احنا بنشوفه ده سواء انت مريت بده او حد من معارفك، هي فعلا دي روح الميت ولا هل ده قرينه؟ انا بروح للاتجاه التاني اكتر، ان ده قرين، ان ده جن بيتشكل على الهيئه دي لشيء في نفسه هو ادرى بيه، يخوف، يرعب، يلعب. انتوا ايه رأيكم؟ بس مش ده الشيء المرعب الوحيد. المرعب ان احيانا الكيان او القرين ده بيحاول انه يمس او يلبس اي حد معدي من نفس المكان، وده بيبقى التلبس بقى. وبعدها يبتدي الشخص اللي حصل له المس يتكلم بنفس نبرة صوت الشخص المتوفى، وده بيثبت بالدليل وبالبرهان القاطع انه جن. يا جماعة، نوارد من الجن، هوام من الجن، قارين. ايناس اول تجربة معانا في سهرتنا النهاردة. زمان كنت ساكنة جنب مجمع مدارس، ومجمع المدارس ده بالليل بيبقى فاضي تماما، وبمجرد ما الليل بيدخل المكان بيبقى مرعب. وانا اصلا كنت مدرسة وشغالة في نفس المجمع، وفي نفس الوقت كنت ساكنة ورا المجمع ده. عايز اقولك المجمع بالظبط عبارة عن 10 مدارس مع بعض، والناس عارفاه بشوية تركيز هيعرفوه يا يونس. في يوم جوزي كان وقتها بيشتغل بالليل وانا شغلي نهار، يعني كنا مقسمين نفسنا، انا اشتغل بالنهار وارجع عشان الولاد، وبعد كده هو ينزل عشان الولاد وهكذا. وفي اليوم ده كنت مستنياه يرجع، وكانت الساعة وقتها 12 بالليل. سمعته طالع على السلم وبيخبط جامد وبيجري كأنه
مستعجل. احنا ساكنين في الدور الخامس، جريت على صوت جريته سمعاها وفتحت الباب بسرعه، واول ما شفته اتخضيت، وشه كان اصفر وبيتنفس بصعوبه وحرفيا مفزوع جدا. قلت له في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فضل يزعق، انت ازاي كده؟ ازاي ما سمعتيش؟ ازاي ما سمعتيش؟ انت بتسمع الصراخ اللي بره؟ انا ما سمعتش حاجه فعلا، ما بقتش فاهمه هو عايز يقول ايه. قلت له طيب ادخل بس خد نفسك، في ايه؟ قال لي ان هو راجع كان في ثلاث شباب بيتخانقوا وواحد منهم اتقتل، وشافه وهو بيقع قدامه. حرفيا جوزي كان بيحكي بخوف والهلع رهيب. ايوه طبعا واحد شاف جريمه قتل قدامه. قلت له طيب نبلغ ما نبلغش؟ المهم بكل التفاصيل دي خلينا اخدك لتاني يوم الصبح يا يونس عشان ما تخش في تفاصيل كتير. انا نزلت وانا كنت سلبية بصراحة وما بلغتش، وقلت له ملناش دعوة، معرفش ليه، ده طبعا دي حركة خايبة مني، بس انا قلت اكيد في ناس كتيرة هتبلغ. لما نزلت قلت هلاقي بقى الشرطة وهلاقي جريمة قتل، بس اتفاجئت يا يونس ان مفيش حد خالص، الدنيا هادية والناس رايحة وجاية، اقسم لك بالله ما لقيت اي حاجة ولا اي مؤشر يقول عن ان في حاجة حصلت من اللي جوزي كان بيقولها. فضلت اسأل بقى يمين شمال، محدش بيتكلم ولا حد عارف حاجة، كأن مفيش حاجة حصلت اصلا. حكيت لماما والخالته، قالوا لي دول طلعوا لجوزك. قلت لهم مين اللي طلعوا لجوزي؟ قالوا لي زمان حصل جريمة قتل بنفس التفاصيل اللي جوزك حكاها ودي قديمة. ولولا يا يونس ان ده كلام امي وخالتي كنت قلت بيكذبوا، ولولا ان انا مصدقه جوزي وشفت منظره كان عامل ازاي وهو داخل البيت كنت قلت بيشتغلني او بيتهيأ له. فضلت وامي وخالتي بيحكوا حرفيا مبلمة كده متبلدة مش عارف. قلت لهم يحكوا لي، حكوا نفس التفاصيل اللي هو حكاها، كانوا ثلاثة شباب وقتلوا واحد، اتنين قتلوا واحد، اكتشفوا ان واحد من الثلاثة للأسف كان عمل حاجة يعني مش تمام، يعني اتعرف على اخت واحد من الاتنين التانيين يعني، وهنسميها اتعرف كفاية يعني، فقتلوا. بقيت مش عارف اقول لجوزي ولا ما اقولوش. لما اتقابلنا بعدها في الوقت المستقطع اللي بنتقابل فيه، قلت له انا نزلت وما لقيتش حاجه من الجريمه اللي انت حكيتها. قال لي وانا كمان ما لقيتش اي حاجه. قلت له بس انا عرفت الحكايه. قال لي وانا كمان عرفت ان الموضوع ده قديم، واللي انا شفتهم دول كان ارواح الشباب دول، عديت على حد من في الجامع وسالت، اتقال لي لا دول مش ارواح، دول جن والعياذ بالله. ما تنسوش تتابعوا بودكاست احمد يونس، البودكاست الجديد اللي بنتناول فيه جوانب من العالم الاخر. اتذاع الحلقه الاولى واحنا مقبلين على الحلقة التانية، عندنا الحلقة التانية، احنا الحلقة الاولى كانت مع سيد عامل المشرحة، الحلقة التانية هتكون مع محمد، برضو محمد عنده من القصص والحكاوي كتير جدا. يعني اعتقد ان شاء الله انها هتكون معادها يوم الخميس الجاي على يوتيوب احمد يونس، او في خلال الايام اللي جاية يعني. حلقة مهمة دسمة جدا، واحنا بنحضر لكم مجموعة حلقات من البودكاست في الفترة اللي جاية، يا رب تنال اعجابكم. واللي ما شافش حلقة سيد عامل المشرحة يكتب بودكاست احمد يونس الحلقة الاولى وهيلاقي الحلقة الاولى يتابعها على يوتيوب. علاء، كنت شغال امين مخزن في شركة ادوات كهربائية في العاشر من رمضان. الشركة كانت عندها مخزن في بدروم قديم لتخزين المرتجعات والتوالف، ومجرد ما الايام تعدي وتعدي لاحظت ان اغلب العمال بيرفضوا ينزلوا البدروم بعد المغرب. او بالنسبة لي بدروم عادي يعني، القبو زي ما بيقولوا، لكن
بعد الشهر شغل لاحظت ان الجرد دايما ناقص كرتونة او اتنين من رف معين ويرجعوا يظهروا تاني في رف بعيد. قلت اكيد في حد بيلخبط في الشغل. المكان طبيعي والله ما بيخوف ولا في اي حاجة، اللهم الا ركن تحت سلم حديد دايما بلاقي تحته منه تراب متجمع على شكل دايرة، وكانوا بيقولوا انه لما بيتنظف بيرجع الدايرة دي تتشكل تاني. نظفتها بايدي رجعت تاني. وفي يوم نزلت مع عامل جديد وفجأة الواد وقف وقال لي مين الراجل اللي قاعد تحت السلم ده يا استاذ؟ انا بصيت ما كانش في حاجة للأمانة، لكن ده مصر ان في واحد قاعد تحت السلم، ووصفه وقال لي ضمم رجليه وباصص في الارض وقال لي مش نازل وطلع. وبصراحة طلعت معاه. مفيش يومين والكهرباء قطعت وانا تحت لوحدي، طلعت التليفون عشان انور الكشاف، وفجأة سمعت صوت حد بيعد الكراتين كأنه بيرصهم او بيعمل جرد. الصوت جاي منين؟ من الركن البعيد الهادي اللي تحت السلم. طلعت وبلغت المدير، ما اهتمش. الراجل اللي مسك الامن خدني وعمل لي شاي بعد الشفت وقال لي صلي على النبي. قبل ما الشركة تشتري المخزن يا ابني، المكان ده كان تابع لمستورد خردة، عارف ابو غفور البرعي؟ قلت اه. قال لي حاجة زي كده، وفي عامل كان بيبات جوه في البدروم، وفي مرة اختلف مع صاحب الشغل على فلوس، تاني يوم الصبح لقيوه ميت بسبب أزمة قلبية. والحكاية ما كبرتش، عدت. اصل اهله خدوا تعويض. قلت له تمام، بس هو ايه علاقة ده باللي بيحصل هنا؟ بص انا بيتهيألي يا ابني يمكن لان العامل ده كان مسؤول عن الجرد مثلا. قلت له والله يعني ايه عفريته مكمل جرد يعني؟ قال لي ما تتريقش، الناس والسكة دي بلاش نتريق عليهم. قلت له تمام، بس انا مني وبينكو انا مقتنعتش لحد ما شفت بنفسي. ومرة نزلت تحت أراجع شحنة راجعة، لقيت كرتونة مفتوحة وفيها سلك ملفوف حوالين نفسه بشكل غريب شوية، وعليه ورقة باسم العامل المتوفى زي ما مدير الأمن قال لي اسمه بالظبط وهو بيحكي لي. أنا ذاكرتي كويسة ما بنساش. وأنا بمسك الورقة حسيت بحركة من ورايا، وسمعت حد بيجرجر أو بيجر كراتين على الأرض. لفيت بسرعة لقيت أثر صوابع مبلولة على جنب كرتونة. كرتونة دي أنا مراجعها من أسبوع، وبعدها مباشرة لقيت فيه كراتين في رف تاني، ولقيت واحدة منهم وقعت على الأرض. خفت مش هكدب، جيت بلغت المدير وقلبت الدنيا. المدير قرر يراجع الكاميرات عشان يريحني. لقينا كاميرات المخزن مسجلة حاجة هقول لكم عليها. الكاميرات سجلت ظل راجل طويل محني وموطي ومدي ايده ناحية الكراتين، وبعدها لقينا في كرتونة بتتحرك لوحدها. محدش بقى مصدق عينيه، وانا حلفت ما اقعد في المكان ده لحظة واحدة، وسبت الشغل بعد الموقف ده. واقسم بالله يونس، اقسم بالله، اقسم بالله اللي قلته ده حصل، وربنا شاهد ووكيل عليا، علشان اكيد اكيد انت هتقول لي روح عند دكتور نفسي. انا لا هقول عند دكتور نفسي ولا عند دكتور بطنة، انا في الاخر انا بنقل الاحداث اللي حضراتكم بتقولوها لي، انتوا بتحكوا تجارب انا باجي اقولها، ولكن انا ما بكدبش حد، لان باللي انا بمر بيه معاكم وبمر بيه عموما في حاجات كتير قوي انا بقف قدامها مش لاقي لها تفسير. مكملين تجارب حقيقية والعهدة دوما على الراوي. مساء الخير يا يونس، انا اسمي بسام، كنت ساكن في عمارة قديمة في المحلة 4 أدوار، وكل السكان يعرفوا بعض. المشكلة عندنا بدأت بعد ما العمارة تجددت. بين الدور التاني والتالت في شباك صغير بيبص على المنور، كان مقفول من سنين واتفتح مع التجديد، ومن يومها بقى في احساس غريب كده وانت طالع كأن حد واقف على البسطة مستنيك. عندي بصراحة احساس انا يعني، ولما تبص طبعا مفيش حد.
تهيؤات، وبعد التهيؤات بدأ يحصل سماع جماعي، الناس كلها بتسمع خبط خفيف على ازاز الشباك ده كل ليلة بالليل متأخر. اللي تحتنا في الدور التاني مدام منى كانت اول واحدة تاخد الموضوع جد، وقالت ان هي وهي طالعة سمعت واحدة ست بتقول من ناحية الشباك افتحي لي. افتكرتها حد من عمارة جنبنا في الشارع، لكن الشباك عالي وما بيطلش غير على منور ضيق. بعدها بكام يوم ابن اخويا عنده 9 سنين نزل عشان يرمي الزبالة ورجع بيعيط وبيقول لي انه شاف ست وشها لازق في الازاز من برة. طبعا طلعنا مفيش حاجة، العمارة والناس وكل حاجة بقت عارف متوترة كده، الجو فيه توتر. نهيك بقى عن ان نور السلم يطفي واللمبات تتحرق كتير ونغيرها والحاجات اللي هي ممكن نعديها والقطط اللي كتير على السلم واصوات حاجات. لحد ما في مرة الجارة اللي في الدور الرابع قالت ان وهي نازلة سمعت حد بينادي عليها باسم امها المتوفاة. والمفزع اكتر ان المنادية والندى ده جاي منين؟ من الشباك، الشباك الملعون. بعد كده واحد من الجيران في العمارة اقترح، بقول لكم ايه، ما نبني طوب ونقفل الشباك ده خالص. صاحب البيت رفض وقال هو كان مقفول وفتحناه عشان منظر المنور وحش وعشان اي حاجة تهوية. امي افتكرت حكاية قديمة من سنين طويلة حصلت قبل ما نتولد احنا. كان في ست حامل ساكنه في العماره ووقعت من على السلم بالليل ومحدش لحقها، والناس قالوا وقتها انها قالت انا اتزقيت في الحته اللي فيها الشباك دي. الست ما جرالهاش حاجه، هي فقدت الجنين للاسف، لكن هي الحمد لله ربنا لطف بيها ونجاها. انا من بعد الحكايه دي والموضوع ده وبقيت اراقب المكان. وفي ليله كنت راجع قاعد مع اصحابي، وكنت راجع الساعه 2:30 بالليل، وسمعت الخبط على الازاز. انا فاكر كان 3 خبطات كده. وقفت مكاني مش خايف، وبعدها سمعت صوت حد بيتنفس. كملت ماشي ناحية شقتي، بس عارف اللي هو انا مستني حد يشدني من ظهري، ودخلت الشقة وقفلت. تاني يوم الصبح بصيت من الشباك ده ولاحظت ان على الحيطة اللي قصاد الشباك من جوه في حتة قماش صغيرة على سيخ حديد طالع من الحيطة. ناديت على الجيران وشافوا اللي انا شفته، اجبرنا صاحب البيت يرجع يقفل الشباك ده من جديد، وقفلنا الشباك بالطوب بنيناه، وبعد يومين الخبط وقف تماما، لكن الندى ما وقفش. لحد دلوقتي كل فترة حد من السكان يسمع حد بينادي عليه باسمه، وانا كمان كل مدة لازم حد بينادي عليه باسمه. انا بفكر اسجل لك في مره، بس مش عارف يعني كل ما اطلع وانزل يعني بافتح الموبايل واسجل. بفكر اسجل لكم التسجيل ده يا يونس، لو انتم موافقين يا يونس قولوا لي وانا عناية ليك. انا طبعا موافق، طبعا سجله وبعته، بس يكون يعني انت اللي تجيبه يعني. سلمى، انا اتجوزت بدري جدا، اول 5 سنين عدوا من جوازي من غير ما يحصل حمل، وده كان كفاية عشان يخلي كل اللي حوالينا كل واحد يفتي ويقول فتاوى. رحت لدكاترة كتير وعملت كل التحاليل واخدت حقن وادوية، وكل مرة يطلع ان مفيش مانع طبي للحمل. لكن حكايتي ما بدأتش من عيادات الدكاترة، حكايتي بدأت من ليلة العزومة. سلفتي اللي هي مرات اخو جوزي كانت دايما بتبصلي بصات غريبة، وطريقة تعاملها معايا غريبة. كنت بلاحظ دايما انها مهتمة تعرف حصل حمل ولا لا، العلاج جاب نتيجة ولا لا. واول ما تبصلي، عارف انت لما حد يبصلك وتبقى لابس حاجة جديدة فتلفت نظره فيركز معاها، عارف الحلاق لما يشوفك يركز على شعرك، هو كده كل واحد بيركز على حاجته. سلفتي بقى كانت بتبص على بطني، كل ما تشوفني لأي ولا لأي نزلت بعينيها لبطني.
وفي ليلة اللي كانت عزمانة في بيتها حطت قدامي طاجن صغير وقالت لي أنا عاملهولك مخصوص، وأصرت إصرار غريب إن أنا أكل منه دلوقتي وقصادها. عايز كمان؟ كانت بتأكلني بإيدها، ودوق الحتة دي ودوق الحتة دي، ده أنا عاملها مخصوص علشانك، ده حاجة ترم عظمك وتفرحنا بيكي. مستغرباكي، عارف إن أنا من أول ما بلعت أول قطمة أول لقمة حسيت بطعم مر وغريب في بقي، كأن الأكل عليه تراب أو بودرة، سقف حلقي ناشف. فضلت عايز أقول حاجة بس مش هقول إيه، أما هي فزي ما يقولوا فضلت واقفة فوق راسي عشان أكمل أكل، ومبرقة ومبتسمة ابتسامة غريبة، وعمالة تقول لي خلصي ده فيه الشفة. شفة إيه؟ في الطاجن ولا البرام اللي قدامي؟ خلصته غصب عني، هو كان طاجن اللي هو الفخار الصغير ده، قدام الكل باينة كويسة وحبوبة وخدومة وجدعة، فلو رفضت تاكل هبقى بحرج الخدومة الحبوبة الخدومة الكويسة الجدعة، وهطلع انا وحشة وهيطلع عيب وما يصحش. رجعت البيت ليلتها وانا مرهقة جدا تعبانة، ومن اول ساعة نمت فيها حسيت ان بطني مولعة كأن في مية بتفور وبتغلي جوه معدتي. يوم في التاني والوجع بيتحول لمرض دايم ملوش تفسير طبي، وبقيت كل ما اكون بجهز لمعاد مهم مع دكتور جديد او اخد علاج كان يجيلي نزيف مفاجئ وتقلصات تخليني ازحف على الارض من الوجع. مش وجع جسدي بس، الكوابيس كانت بتنهش في عقلي، كنت كل ما اغمض عيني اشوف ست ملامحها مش واضحة وجاية فوق بطني وحط ايديها وبتدوس، ولا قادرة اصرخ ولا قادرة اتحرك، كأني في جبل فوق صدري. كنت كل ما اصحى اكون مرعوبة من الكابوس ده، ولاقيني اشم في الأوضة ريحة غريبة بس نفاذة مش حلوة. سلفتي بقى ما كانتش بتبطل اتصالات يوميا تقريبا، عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ تعبانة؟ طب خفيتي؟ بتروحي للدكاترة يا حبيبتي عشان الحمل ولا مش عارفة تروحي؟ سنة كاملة على الحال ده، واللي حصل ان سلفتي دي تعبت، جالها مرض محدش فاهم هو ايه ده، مرض بينهش في جسمها، بقت جلد على عظم. الدكاترة رفعوا ايديهم من الموضوع وقالوا والعياذ بالله يعني مش عارفين، واضح انه مرض مناعي شديد جدا بيخلص عليها. وفي الليلة الاخيرة اتصلوا بيا قالوا لي دي بتموت وبتصرخ باسمك، ده قالوا لي روحها مش عاوزة تخرج الا لما تشوفك. نزلت رحت انا وجوزي على طول، ولما دخلت عليها الاوضة بجد المنظر هزيني جدا. اولا الاوضة ريحتها وحشة قوي، وهي نايمة على السرير اقسم بالله شبه الموميا، يعني هدخل لجوه حواليهم سواد مرعب وشفايفها زرقة، واول ما شافتني سابت كل اللي واقفين وقربت منها اتعلقت في هدومي، هيكل عظمي ماسك في هدومي، سامحيني سامحيني سامحيني. وقالت ان اللي هي عملته بياكل فيها دلوقتي، وان السحر اتقلب على الساحر، وان الامانة تردت لها، وان هي اللي عملت لي من اول اسبوع في جوازي عمل عشان ما احملش، ولما لقيتني مصرة ان انا اسعى للخلفة عملت عمل تاني مأكول في الطاجن، وكان محطوط لي في الطاجن ده حاجات مقري عليها طلاسم واسحار وتعاويز عشان بطني ما تشيلش عيل وافضل انزف. هتقولوا لي هي ما بتخلفش؟ لا بتخلف، ما اعرفش، وما فيش مثلا ميراث فظيع فعايزه تحرم جوزي من الميراث ولا اي حاجه، هو اذى من اجل الاذى. العمل اتقلب والسحر عليها ازاي ما اعرفش، والله العظيم ما اعرف. هي حالها اتبدل وبقت تعبانه جدا من بعد ما رحت انا وجوزي العمره، رجعنا من العمره
بقت واحدة تانية. كله سمع اللي اتقال اللي هي قالته، كانت بتنازع في الرمق الأخير وكان بجد روحها بتطلع بصعوبة جدا، كانت عينيها تغرب وتبيض وتبص لفوق برعب وروحها ما بتطلعش. أما هي فمسكة في طرف العباية بتاعتي وما بتسيبهاش، وفضلنا على الحال ده 3 ساعات. أنا بجد بجد شايفة قدامي واحدة بتتقطع قدامي، لحد ما في الآخر قلت لها أنا مسامحاك، الله يسامحك، ماتت في الوقت ده. خرجت من البيت جري بجري مش دريانة بنفسي، الصدمة والمنظر والمشهد واللي اتعمل لي أقوى من استيعابي، لحد ما وصلت البيت. البيتين مش بعيد عن بعض. بعد الجنازة جوزي جاب شيخ قرا عليا الرقية الشرعية وفضل يسقيني مية مقري عليها الأيام. الموضوع قلم معايا بإسهال شديد جدا، وفي مرة رجعت مادة سودة كريهة الرائحة. الشيخ قال لي جسم بيطرد كل السموم اللي عاشت وترعرعت فيه لسنين، وعدى الموقف، وربك يشاء ان احزاني تتبدل واحمل. لحد النهاردة كل ما ابص لوش ابني بفتكر قد ايه ان الدنيا دي فيها كمية شر اكبر بكتير من اللي بنشوفه في الافلام. انا بوجه رسالة وبقول الرعب الحقيقي لأي واحدة مش انك تتأخري في الخلفة، الرعب الحقيقي ان تكتشفي ان في حد عايز يمنعك من الخلفة، والرعب الاكثر انك تكتشف ان في حد المفروض انه صديق او قريب بيدبر ليك مصيبة ممكن تقضي عليك وتموتك. نرجع بقى لمرجوعنا ونرجع لسهرتنا تاني، بس ما تنسوش البودكاست بتاعنا، بودكاست انطلق منه أول حلقة. وعندنا حاجة تانية كمان اسمها خارج أسوار الرعب. خارج أسوار الرعب دي هتلاقي لقاءات متصورة في أراضي زراعية، في مقابر، متصورة في صحراء، متصورة في أماكن كتير. آخرها لقاء نزل يوم الخميس اللي فات مع ست طيبة جميلة بتحكي عن جنية فضلت ملازماها سنين طويلة وبعد كده سابتها وراحت لابنها. هتسمع اللقاء وهتشوفه موجود على يوتيوب، هتلاقيه نازل على يوتيوب، لكن هتستغرب من الأحداث، بس صدقوني يا صدقة جدا جدا جدا، لأن أنا اللي كنت قاعد معاها وأقدر أحكم لكم. يعني مساء الفل يا يونس. أنا فاطمة، عايشة في قرية في الشرقية. التجربة اللي حصلت لي حصلت يوم دفنة خالتي من 5 سنين. يومها الناس كلها كانت مستعجلة وتعبانة وعايزة تلحق ترجع بيوتها قبل المغرب، بس أنا اتأخرت كام دقيقة لأن بنت أختي وقع منها حلقة صغير جنب المدافن ودخلت أدور عليه. وريتني ما عملت كده. المقابر عندنا قديمة وبينها في ممرات بتبقى ضيقة، ووقتها كنا في آخر النهار، والجو في الوقت ده تحسه غريب، لا نور يطمنك ولا ضلمة تخوفك، هي حاجة كده بين البنين. ولقيت الحلقة وجيت رجعة، كنت لوحدي، وانا ماشية بين القبور الجو برد قوي. هو مش برد قد ما هو انا حسيت عارف القشعرة دي والرعشة اللي في جسمك اللي بتيجي، هو ده اللي انا حسيت بيه، وحسيت ان في حد موجود معي. شفت بعيني؟ لا، بس انا طول ما انا واقفه في الممرات اللي جوه المقابر في وقت المغرب في حد معايا. اتحرك حاسه جنبي، اقف واقف جنبي، عماله اتلفت يمين وشمال، مفيش حد، مفيش غير صفوف المدافن هنا يمين وشمال، وهناك قطه
قطة قاعدة عند باب مدفن قديم مكسر. القطة كانت تحس، عارف الصنم التمثال، والله زي ما بقول لكم كده، ما بتتحركش وبصة في اتجاه واحد، والاتجاه ده بالمناسبة مش أنا، وبالمناسبة القطة مش سودة كمان. القصة بقى أنها كانت نظرتها رايحة فين؟ نظرتها كانت لجوه الفتحة الضلمة بتاعت المدفن. خفت، مقبوضة طبعا، أنا احنا بني آدمين يعني، وطبعا عينين القطة فيها الاوبشن الغريب ده بتاع لما عينين القطة يجي عليها نور فينعكس كأنها عينيها اللي بتنور. سمعت نكش خربشة خفيفة قوي من جوه القبر ده. شوف بقى، انا ممكن اقولك ان كل دي تهيؤات على فكرة، خلاص انا بقيت مؤهلة ان انا يعني يتهيأ لي اي حاجة. عارف وقتها انا كنت ممكن اقولك ان انا الارض بتتفتح ويطلع منها غيلان، خلاص انا مرعوبة متخشبة في مكاني مش قادرة اقاوم اي حاجة، خلاص انا في حالة صعبة جدا. الفضول بيشد عيني بس لفتحة القبر، كان قصادي مباشرة. قلت لنفسي هو احنا ليه بنخاف من القبور؟ ما هو هم في حالهم واتدفن واتقفل عليهم. اول ما قلت هم في حالهم واتدفن عليهم انا نفسي خفت، انا هبقى محبوسة في قبر في ضلمة لوحدي، ويا عالم قد ايه، سنة سنة، مش بقى هنقوم كلنا في يوم البعث والقيامة ان شاء الله 1000 سنة، يعني انا محبوسة الحبسة دي 1000 سنة. كل ده وعناية مركزة مع فتحة القبر. بصيت جوه، ضلمة ضلمة فوق الضلمة، لكن هناك شايفة كفن ابيض، معرفش شايفاه ازاي في وسط الضلمة لكن شايفاه. وحاسة ان في حاجة جوه، احساس احساس. الدم هرب من عروقي امتى؟ لما لقيت القطة بتتمسح في رجليا. شوف بقى يعني دي كانت فين وبتبص وانا خايفة منها وقلقانة، وبعد كده ببص في القبر والدنيا ضلمة وشايفة كفن، ولقيت لك دي بتتمسح في رجليا. قسما بالله ان كلمة قطعت الخلف دي هي انسب مصطلح يتقال في حاجة زي كده. من ستر ربنا ان انا قدرت اتحرك، طلعت اجري. شوف انا كبيرة بس جريت، جريت ناحية البوابة بتاعت المقابر كلها بأقصى سرعة عندي، جريت جري عمري ما جريته في حياتي. ولما وصلت برا وخرجت للشارع كنت مش قادر اتنفس، نفسي مقطوع، ريقي ناشف زي الحجر، والناس اللي برا منظري يخوف، منظري يقلق. الناس، في ناس اتجمعت، فضلت مش قادر انطق بحرف، لحد ما واحدة ست من اللي موجودين قالت تلاقيها طلع لها حاجة جوه الترب. فكل اللي عملته ان انا شورت براسي انه انا ما شفتش ميت، ما شفتش عفاريت، ما شفتش اشباح، بس سمعت صوت الخربشة وحسيت بان في حد جنبي. واكتشفت ان الواحد لما يخاف من حاجة وما يشوفهاش مرعبة 1000 مرة اكتر من انه يشوفها، لان خيالي كان عمال ينسج لي كده سيناريوهات لكم الوحوش اللي حواليا. ومن يومها قلت للمقابر لعصر ولا مغرب ولا لوحدي، في وسط ناس تمام لكن لوحدي مستحيل، ان شاء الله يقع مني بقى كل اللي حلتي جوه مش هدخلها تاني. تجارب حقيقية. ونروح لتجربة آية، ويارب تكونوا مستمتعين بالسهرة معانا النهاردة. من حوالي سنة وتحديدا في شهر يناير اللي فات كنت مرافقة لأمي في مستشفى حكومي، وبالمناسبة
النهار في المستشفى زحمة ودوشة وحركة ممرضين وعيانين، لكن بعد الساعة 12 بالليل كده المكان بيتحول لهدوء، ترمي فيه الإبرة ترن زي ما بيقولوا في الأمثال. ماما كانت محجوزة وأنا كنت قاعدة معاها، بس ساعات كنت أقوم من الزهق أخرج برا وأمشي رجليا، وكان قصاد الأوضة دي فيه زي شباك كبير بيبص على جنينة، فكنت بحط كرسي وأقعد قدامه شم الهواء. في آخر الطرقة الدنيا ضلمة، مفيش أي يعني شرارة نور. وفي ليلة وأنا سهرانة لمحت ست ماشية على الهادي كده في آخر الممر أو الطرقة، لابسة عباية شعرها طويل وماشية في اتجاه آخر الطرقة اللي فيها مخزن. قلت مريضة ولا يعني عقلها مش مركز يعني، ولا تايهة، ولا بتدور على حد. لا خليني اركز واخاف ان ما كانش فيه اي صوت لخطوتها حتى الضعيفة دي في الارض، مفيش صوت الزحف ده حتى. ما قربتش، قلت ماليش دعوة. تاني يوم الصبح سألت الممرضة اللي اتصاحبت عليها، قالت لي ست مين اللي تمشي في الطرقة بالليل، مفيش حاجة من الكلام ده. فضلت اوصف لها في ملامحها، قالت لي مفيش. وعشان اتصاحبنا قالت لي طب تعالي معايا هلففك الدور كله، تطمني على الناس وتقول لهم الف سلامة وتشاوري لي عليها. مفيش خالص. اللي عرفته ان المخزن ده كان في الاصل اوضة عمليات، واول عملية اتعملت فيه كانت اخر عملية، والواقعة دي مشهورة جدا جدا للي هيدور ويلاقيها حقيقية. العملية دي كانت حالة جالها نزيف وماتت، ومن ساعتها الأوضة لسبب ما تم تغييرها وتحولت لمخزن للكراكيب. بس ما لقيتش مثلا حد في المستشفى يقول لي هي طلعت لك زي ما الحاجات اللي انت بتقولها يا يونس، هي ظهرت لك، هي مفيش، ما حدش قال، وكله اصلا مستغرب. فما قيتش عارفة هل دي روح، هل انا اللي كان بيتهيأ لي اصلا، هل دي قرين، هل جن. حد قال لي هوام الجن، هوام الجن اللي موجودين في كل حتة. طب هي كانت عايزة مني حاجة؟ قال لي مش شرط، عادي، حصل ان انت شفتي حاجة وخلاص. بعدها قررت ان انا هفضل قاعدة لازقة في امي، ما اتحركش، لا اطلع طرقة ولا اقعد في شبابيك، ولما يجي الليل خلاص. وبقى بالنسبة لي يا يونس موضوع المستشفيات مخيف قوي. طب صديقتي وكل أصدقائنا، ما تنسوش تشوفوا حلقة بعد أن يغادر الجميع المستشفيات، موجود على يوتيوب. الحلقة معمولة بالذكاء الاصطناعي، أتمنى اللي ما شافهاش يشوفها، اكتبوا اسمها ورايا، بعد أن يغادر الجميع المستشفيات، هتلاقوا على يوتيوب. خدوا سكرين شوت وحطوها في مخزن السكرين شوت الأبدي، بس تشوفوها إن شاء الله في وقت ما. يعني اسمها بعد أن يغادر الجميع إيه؟ المستشفيات. وإلى مراد. أنا ورثت عن خالتي شقة صغيرة في المعادي بعد وفاتها. خالتي ما كانتش متجوزة وعاشت لوحدها سنين، كانت منظمة بشكل مرضي، كل حاجة في مكانها بشكل يعني مرعب. الحاجة الوحيدة اللي وصت عليها إن الدولاب ما يتفتحش إلا لو البيت اتباع، علاقة عجيبة جدا ومش مفهومة. ما خدتش الكلام جد، قلت أكيد ده في ورق أو ذهب، في حاجة خايفة عليها. دولاب كان جوه أوضة النوم ومقفول بقفل ورزقة. أول أسبوع نمت في الشقة الدنيا كانت ماشية عادي، لكن بعدها اللي بدأ يخوفني إنه كل يوم الصبح ألاقي باب الأوضة بتاعت النوم الباب متوارب مع إني فاتحه قبل ما نام. وكمان بقيت أسمع بالليل صوت شماعات بتخبط في بعض مع إن الدولاب مقفول. وفي مرة صحيت على جر كرسي على الأرض، النور كان مطفي، لكن كنت شايف بوضوح ان في ظل واقف عند طرف السرير طويل جدا، طويل والله.
لما لمست الاباجوره ونورت النور ما شفتش حاجه، بقيت الاقي تراب اسود اكتر من مره، اكوام كده في اكتر من مكان، مش تراب بقى ان البيت مش نظيف، لا لا، هو تراب كده ناعم اسود. قررت اجيب نجار يفتحه، وفضل يحاول حبه حلوين، وبعدين قال لي الضلفه دي حاجه ماسكاها من جوه، انا هكسر حته من الخشب من الجنب. وعمل كده، شميت ريحه برفان قديم طالع من جوه الدولاب. جوه الدولاب كان فيه هدوم رجالي متعلقه ومترتبه، بدله، قميصين، كرافات، وطاقيه صوف. يا دي النيله، خالتي ما كانش عندها راجل في البيت، حاجات مين دي؟ لقيت كمان في الرف اللي تحت لقيت فيه علبه، لقيت جواها صور ابيض واسود لراجل واقف جنب خالتي ووشه في كل الصور متشخبط عليه. كلمت ماما، قالت لي يا ابني ما هي خالتك كانت زمان بقى متجوزه واتكتب كتابها، والراجل اختفى قبل الفرح باسبوع، ما حدش عرف له طريق ولا حد عرف مات ولا جرى له ايه، الراجل اختفى فص ملح وداب. طلع اول مره اسمع الكلام ده. قالت لي ما هي ما بتحبش حد يتكلم عن الموضوع ده، ومن يومها ما رضيتش تنقل الدولاب من اوضتها. اللي ماما ما قالتوش غير بعدين ان اخر مره الراجل ده اتشاف فيها كان داخل العماره بالليل ومعاه شنطه هدوم. من يوم ما اتفتح الدولاب في حاجه اتغيرت، بقى في حاجه تقيله على القلب كده، بقى في صوت كان البيت بيتكلم، الخشب بيطقطق، صوت خرابيش الابواب، وكأن في حالة كده في البيت كلها كأنهم معترضين على اللي انا عملته. مثلا في يوم رجعت من برا لقيت بدلة من اللي جوه الدولاب متعلقة على كرسي، محطوطة على كرسي الصالة. قلت اكيد ماما جت وهي اللي عملت ده. ماما لا جت ولا عملت اي حاجة من الكلام ده. قررت اقفل الشقة وارجع عند امي لحد ما اشوف لها بيعة، ولحد النهاردة مش عارف ابيعها، يا ريتها تتباع.

مكملين سهرتنا مع التجارب الحقيقية، ودايما بفكرك ان تجارب حقيقية تقدر تشاركنا بتجربتك مهما كانت غريبة، مهما كانت فيها حاجات تقف الناس قدامها مش فاهمها، اكتبها. بس هتكتبها فين؟ فيسبوك، في جروب عيلة احمد يونس. الاول لازم تتأكد ان الجروب فيه فوق 230 الف مشترك، عشان في جروب كتير اكتر من جروب في بيحمل اسم عيلة احمد يونس. وبخصوص تجربتنا اللي فاتت، ما تنسوش تشوفوا ملف متعلقات الموتى، لان زي الدولاب اللي يخص جدة صاحب التجربة، احنا اتكلمنا عن كل ما يخص متعلقات الموتى في ملف كامل بيحكي عن الموضوع ده على يوتيوب، موجود اسمه ملفات سرية متعلقات الموتى مع احمد يونس. ومساء الخير يا احمد يا يونس، انا الشيرين، كنت بتمم تدريب تمريض في مستشفى تعليمي،

0: خلاص عديها شوية، وحسيت بنغزة شديدة في قلبي. التكييف بتاع المشرحة بيبقى شديد، بتاع التلاجة، بتاع التلاجات. تخيل لما تبقى في التكييف والجو برد، وتحس من وراك ان في حاجة مولعة، فالبرد هيتحول لدفى. وده اللي حصل بالظبط، ورايا في دفى، في جسم بيصدر منه حرارة بتخبط في جسمي. من غير ما تلفت ولا بص، قمت راقع بالصوت بجد، وطلعت اجري اجري اجري اجري. لما اتكلمت وحكيت، دايما الردود اللي بتتقال المشرحة فيها حاجات فوق مستوى العقل، ناس بتشوفها وناس ما بتشوفهاش، ناس بتدركها وناس ما بتدركهاش، بتعتمد على شفافية البني آدم، أو يعني ما تفهمش إيه. بس يعني في ناس ممكن تشتغل في المشرحة والتعامل مع الأموات وعادي جدا، وفي ناس من أقل تعامل يقولك لا حصل وحصل وحصل وحصل. البعض بيقول ان اللي بيقوله حصل الموضوع كله هلاوس سمعية وبصرية، والبعض بيقوله انه لا حقيقة. صديقتنا بتقول المرة اللي بعدها لما نزلت المشرحة سمعت صوت طرقعة، فلما اتكلمت مع الدكاترة قالولي بيبقى فيه انقباضات، فيه حاجات بتحصل في الجثامين، ممكن لدرجة، شوف بقى لدرجة ايه، انها تحرك الجثة، لدرجة ان الرجلين اللي جنب بعض للجثة اللي نايمة على ظهرها ومفرودة يقوموا يبعدوا عن بعض، الرجلين يقوموا بعدين عن بعض كده. ده كلام الدكاترة اللي هو المفروض دول اهل التجربة. فضلت ادور يونس بعدها فعلا، وقريت على النت ان في حاجات زي كده فعلا. بس حتى يا يونس، لو انا في مشرحة او انت في مشرحة وعارف ومتأكد ان الاصوات دي حاجات بتحصل في العظم، اي حاجة بتحصل، حاجات احنا مش فاهمينها، هتخاف. وانا خفت، ولحد النهاردة ما بنساش ده. طيب، الشيء بالشيء يذكر، البودكاست بتاعنا اول حلقة منه مع سيد عامل المشرحة، بيحكي وبمنتهى الهدوء والسكينة عن كل ما مر بيه في المشرحة لمدة ساعة كاملة. اللقاء موجود على يوتيوب بودكاست أحمد يونس، أيوة البودكاست بعنوان إنه عالم آخر، اكتب على يوتيوب بودكاست أحمد يونس إنه عالم آخر، نزل منه أول حلقة مع أستاذ سيد عامل المشرحة. الحلقة الثانية هتكون مع أستاذ محمد عامل مشرحة وسيارات نقل موتى، وعنده مكتب خاص بالجنازات والدفن وخلافه، وعنده من الحكايات كتير. يبقى بودكاست إنه عالم آخر على يوتيوب. يلا نروح لبسمة، جاهزين؟ أنا اتجوزت فترة بسيطة واتطلقت بعد تقريبا سنة. بعد طلاقي قررت انقل لشقة صغيرة في عمارة هادية في دور ارضي عشان ابدأ بقى من جديد. اهلي كلهم مش في القاهرة، وابويا وامي ميتين وما عنديش عيال، خلاص حياتي يعني فاضية. انا كنت متوقع التعب والوحدة هما اللي هعاني منهم، بس ما كنتش متوقع ان العتبة بتاعتي هي اللي هعاني منها، وهتوصلني لتعب اعصاب يومي. كل يوم الصبح اول ما افتح باب الشقة الاقي قدام العتبة مية مرشوشة، شكل غريب وريحتها وحشة قوي قوي قوي، عارف كأن، مش عايز اعرفكم يعني، كأن حد بينظف سمك وخد المية بتاع تنظيف السمك ورمها قدام الشقة. في الاول قلت صدفة، بس الموضوع بقى بيتكرر بانتظام يا يونس، ومع كل مرة الاقي المية قدام الباب ونظفها. اصحى من النوم بعدها الاقي جسمي ازرق وفي كدمات،
1: والصوت

صداع شديد في راسي ومن هنا من دماغي من ورا. تقولش حد جاب شاكوش وخبط في دماغي؟ ده غير الكوابيس بقى، كلاب بتجري ورايا ورجلي تقيله مش قادره اتحرك، بقع من مكان عالي وقبل ما المس الارض اصحى، صوتي مقطوع مش قادره اتكلم، كوابيس صعبه قوي قوي قوي، مصحوبه بضيق تنفس وحاجات تقيله. وفي يوم وانا بمسح الميه عشان اخرج لشغلي، بقيت عادي خلاص اتعودت، لقيت حاجه مغروسه في قشره الخشب بتاع باب الشقه، خشب قديم طري بقى هلكان مرطب، كانت إبرة آسف، كانت إبرة مصدية طويلة ومربوط فيها خيط أسود معقود. وقفت مكاني، جسمي ثلج، ترعبت. أنا بس بسأل سؤال، هو اللي يعمل لي السحر هيعمل لي السحر على إيه؟ ده أنا يعني حظ في الدنيا، يعني اللهم لا اعتراض من أيل. بعدها بقيت كل مرة ألاقي حاجة، مرت الإبرة، مرة تانية شفت بودرة لونها أبيض زي الدقيق على الأرض، ومرة خصلة شعر متكلفتة ببعضها معمولة كلاكية كده. هو مفيش شبح بيظهر ولا خيال بيعدي ولا حد بينادي ولا حد بيقول ولا أي حاجة، هو الفكرة ان انت تحس ان انت مستهدف بحاجة انت مش عارفها، دي لوحدها مرعبة. حتة ان انا مستباحة جوه بيتي دي مخيفة، حتة ان في حد عايز يأذيني وانا ماليش دعوة ولا علاقة بحد، دي طليقي ممكن، معقول؟ بمرور الايام الموضوع زاد عن حده، وبقت الحاجات اكتر وامسحها وتتحط في نفس اليوم تاني. قلت هجيب كاميرا بس معيش فلوس، يعني مش هروح اشتري كاميرا، ما معيش فلوس. واحدة معرفة في الشغل شافتني بتقولي انت مطفية بقالك مدة دبلانة، في ايه؟ حكت لها، قالت لي روحي لحد يجي يقرا في البيت، البيت ده محتاج يتحصن، وجابت لي الشيخ يحيى هي بتتعامل معاه. اول ما وقف عند الباب قال لي شوفي لي شاكوش او اجنه، شوفي لي حاجه، وكسر حته من العتبه بلاطه رخام كده، قام كاسر حته تحتها، راجل بقى لا يعرفني ولا اعرفه، ولقينا كيس اسود صغير ريحته بشعة، جواه قماش مغروس فيه دبابيس وإبر وصور، كذا صورة لمين مش عارف، ورقة مكتوب عليها طلاسم بالحبر، حبر أحمر، وشوية كلام مكتوب من نوعية إيه بقى؟ هلاوس، لوثة عقلية، مرض مزمن، خوف دائم، اكتئاب، جنون. بالمناسبة لما الشيخ يحيى ده جه البيت زميلتي هي اللي جابته جت، وكانت اختي واقفة معانا. انا مجرد ما شفت كل ده حسيت انها دايخة، دايخة قوي. الشيخ اللي عرفته انه اخد الحاجات وحرقها وابطل مفعولها بكتاب ربنا، بالصلاة وبالذكر وكل حاجة. انا اتحسنت، حالتي بقت احسن كتير. العمل ما كانش معمول ليا، العمل كان معمول لواحده مسكينه الله اعلم هي فين دلوقتي، بس كانت ساكنه قبلية. الشيخ يحيى قال لي الاعتاب، ساعات تغيير الاعتاب بينقذ ناس وبيأذي ناس، وده اللي حصل. ممكن تكون صاحبه الصوره لما بعدت الاذى قل، بس لبسته انا. بس سبحان الله ربنا بيجعل في اسباب، يعني ربنا سببني ان انا اكون سبب في انها يتصرف عنها الاذى لما الشيخ يحيى يحرق كل حاجة. سبحان الله.
ونروح لتجربة درش. مصطفى بيقول في فترة كنت بسيب عربيتي في جراج من كام دور تبع مبنى إداري معروف، ودايما أرجع أخدها متأخر لأني كنت بتأخر في شغلي أوقات كتيرة لآخر الليل. الجراج نفسه ما فيهوش حاجة ملفتة، خرسانة ولمبات نيون وسكون. المشكلة لما لاحظت أن عربيتي كل مرة بلاقي كرسي السواق رجع لورا حتة بسيطة. الاستغراب كان ممكن يروح لو قلت أكيد السايس بينظف أو بيحرك، لكن المفاتيح يا جماعة معايا. أنا مش من الناس بيسمح بأن حد ياخد عربيته خالص. مرة كمان لقيت المراية الداخلية متحركة لفوق زيادة. عرفت ده طبعا مجرد ما ركبته بصيت في المراية، لا ده مش مستوى طولي خالص، مش شايف حاجة. قلقت، لكن أنا عايز تفسير، مش هعديها كده يعني. وبقيت أشم في العربية ريحة حاجة محروقة متتكرر كتير قوي. أنا مش مدخن، مش أي حاجة، وبقى راكب العربية الصبح ورايح الشغل، أجي بالليل أركبها عشان أمشي ألاقي فيها ريحة زي ما يكون ورق محروق. ابتديت كل ما أنزل الجراج أقف بعيد وأقف أبص على العربية ثواني كده قبل ما أقرب. هو أنا خايف من العربية ولا إيه؟ معقول؟ وفي ليلة نزلت كانت الساعة 1:30 بالليل، لقيت النور في الجراج شبه مطفي، لمبتين اتنين يدوب منورين. وانا ماشي ناحية العربية شفت لمبة الصالون جوه العربية منورة. وقفت ابص للعربية، بجد انت في ايه؟ في مالك يعني؟ بجد فيك ايه يعني؟ ما هو النور اللي جوه عندي في العربية ما بينورش غير لو باب مفتوح او بعد ما يتقفل بيفضل منور شوية ويطفي، بس العربية مقفولة، الازاز كله سليم، ولا في حد قاعد جوه ولا اي حاجة. وانا واقف بعيد ببص ثانية تانية والنور اتطفى. هنا التفسير المنطقي اللي هقوله ان في باب مقفول نص قفلة مثلا يعني، او في عطل في كهربة العربية، وارد. كنت بقرب من العربية وانا قلبي بيدق جامد. فتحت الباب بتاع العربية بتاع السواق، اول حاجة شفتها كانت حزام الامان مسحوب لنصه، عارف لما حد يفك الحزام بسرعة وينزل. تاني حاجة الدواسة اليمين عليها طين. كنت بستوعب كل اللي انا شايفه ومش عارف، مش فاهم. قفلت العربية وسبتها ومشيت، سبتها في الجراج. تاني يوم الصبح رحت بدري وسألت عن الكاميرات، فتقال لي ان الزاوية اللي انا راكن فيها خارج نطاق تغطية الكاميرات من اسبوع بسبب الصيانة. غيرت الجراج كله، انا ما شفتش شخص، ما شفتش خيال، ما شفتش اي حاجة مخيفة، لكن انا عندي يقين ان العربية ما كانتش فاضية في كل مرة كنت بسيبها هناك. انا عارف اللي بقوله لكم كويس، العربية دي كان فيها حد او كيان ما او شيء ما بيبقى موجود فيها لما بنزل. شفت يا فلان؟ ما شفتش، حسيت.

تجارب حقيقية والعهدة على الراوي. أنا اسمي إيمان، اتجوزت من سنتين ومن أول يوم الأمور بيني وبين جوزي فل وتمام، مفيش أي مشاكل. لكن المشكلة الوحيدة اللي كانت منغصة حياتنا الخلفة. لفت على دكاترة كتير وعملت كل التحاليل والإشعاعات الممكنة، وكل الدكاترة بيقولوا نفس الجملة يا يونس اللي كلنا متعودين عليها، أنت وجوزك سلام بنسبة 100%. اصبروا وبلاش تضغطوا على نفسكم نفسيا وتحملوا على نفسكم ضغط، لان ده ممكن يأخر الانجاب. الموضوع بدأ ياخد شكل مرعب لما بقيت كل شهر اشوف كابوس مرعب، نفس الكابوس في نفس التوقيت. بشوف ست عجوزة ظهرها محني ماسكة مقص مصدي وبتقص بيه حبل سري طالع من بطني، ما بينزلش نقطة دم، كان دبلان ناشف، وهي بتضحك مبسوطة. الايام اللي بعد كده كنت اصحى على وجع وتقل في بطني، كاني في حجر جوه بطني. في يوم كنا بنغير عفش اوضه النوم والعمال بيحركوا السرير، لقيت ورا ظهر السرير الخشب في الفراغ الصغير اللي بينه وبين الحيطه كيس قماش كبير وملفوف ومربوط عليه سلك نحاس. ما كنتش محتاجه حد يفسر لي، فتحته وانا عارفه ده ايه، وايديا كانت بتترعش. لقيت جواه حته صخره معموله زي البلاطه كده، يعني مكشوطه كده يعني، ومكتوب يجف ماء الرحم كما جف هذا الحجر، لا ينمو فيه بنت ولا ولد. قد ايه الجملة صعبة قوي، ان الرحم يجف كما جف الحجر، كان وقعها عليا صعب قوي. وليه بتأذونا كده؟ اخدت الحاجة دي وخبتها، ولحد دلوقتي مش عارف اقول لجوزي ولا ما اقولوش. رأيك ايه يونس؟ لا هو مفيش رأي، هو لازم يعرف عشان هو شريك معاكي في الحياة، ولازم يعرف عشان اكيد هيبقى ليه راي، لازم يعرف عشان تعرفي هتعملوا ايه بالبتاع اللي لقيتيه ده. وفي مفيش حاجه اسمها شلتيه، يعني ايه مخزناه يعني؟ لا لازم يعرف. واصدقائنا في التعليقات اكتبوا لصديقتنا، لا يعني هي بتقول ما قالتش لجوزها، بتقول رايكم ايه؟ انا بقول لك لا، لازم يعرف. ما تشيليش الضغط النفسي والازمه النفسيه دي لوحدك، حرام، انت بني ادمه في الاول في الاخر. لازم يعرف عشان ما تسمعيش كلمة فيها اتهام بشكل او باخر منه او من قرايبه او من حماتك او انك ما بتخلفيش. لازم يعرف ان في حد كاره ليكوا انكوا تبقوا اب وام.

مكملين تجارب حقيقية في سهرتنا النهاردة. وعبد الرحمن بيقول لنا أنا من الناس اللي عندها شلل نوم من زمان، أنا عارف الإحساس وعارف إنه بيبقى بين النوم والصحيان، وعارف إن المخ وقتها ممكن يعمل أي حاجة، وعشان كده أول مرة حصل لي الموضوع ده في الشقة الجديدة حاولت أتعامل بهدوء. صحيت يوم الفجر فتحت عينيا لقيت جسمي بتجمد وفي تقل على صدري زي ما يكون في حجر تقيل فوقي. التقل كان بيتنقل بيتحرك، كان على صدري وبعدها حسيت الوزن بيتزحلق ناحية بطني وبعدها على رجلي. الجاثوم اللي عرفه بيبقى إحساس زي ما انت بتقول يا يونس وكل الناس بتحكي، إنما ده كان كأنه جسم ليه كتلة حقيقية. وبعد ما قدرت أتحرك قلت لنفسي ده أكيد توتر، توتر فقط ما يزيدش عن إنه توتر. تاني مرة حصل نفس الشلل بس كنت سايب الأباجورة مفتوحة وأنا عينيا مفتحها كده شايف نص الأوضة. اتهيأ لي هو بقول لك اهو ان انا شفت خيال عند الدولاب ومايل كأن حد حاطط ايده على الباب وبيبص لي. اول ما قدرت اتحرك واتعدل هو لسه موجود ثانية اتنين وبعد كده ما شفتوش. بدأت اسجل اللي بيحصل واكتب كل مرة الجثوم بيجي بعد الساعة 3 تقريبا، كل مرة قبلها بدقايق اسمع صوت خربشة تحت السرير، كل مرة قبلها أشم ريحة وحشة. حكيت لحد صاحبي دكتور قال لي زبط نومك، ما تاكلش أكل تقيل قبل النوم، خد حاجة للقولون علشان ده ممكن يكون حاجة تعب في المريء والارتجاع وخلافه، وابعد عن الضغوط النفسية، واللي هينكد عليك أو هيحرق دمك أرجوك ابعد عنه. كلامه منطقي بصراحة جدا، لحد الليلة اللي خلتني أبطل أفسر الموضوع بأي تفسير منطقي. جت في اليوم ده أمي جت من البلد وباتت عندي يومها علشان كنت تعبان. اللي حصل صحيت على أمي بتصوت بتصرخ وانت مفزوع وأنا مش قادر أتحرك. لقيتها واقفة على باب أوضتي وشها أصفر مخضوضة مرعوبة، وقالت انها كانت بتفرج على التلفزيون في الصالة وعينيها غمضت وغفلت شوية. صحيت لما سمعت صوتي بنادي عليها من جوه اوضتي، جت تقوم عشان تشوفني لقيتني نايم مكاني، لكن المصيبة انها بتقول كان في حاجة سودة قصيرة زي كورة على صدرك وكلها شعر. بتقول انا لساني اتعقد، معرفتش اصوت، معرفتش اعمل حاجه في اللحظه دي. امي بقى لا تعرف يا يونس جاسوم ولا شلل نوم ولا اي حاجه، ده ست جميله وبسيطه. بس كل اللي قالت له ان ده جن يا ابني. بعدها بكام يوم قابلت امام مسجد وحكيت له اللي حصل، نصحني ببعض الاوراد المعينه ما بين الايات القرانيه ما بين الصلاه ما بين الاذكار النوم ما بين حاجات كتير، وفضل يقول لي الصلاه على سيدنا النبي كتير جدا بتقاوم الجاثوم بشكل لا تتخيله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وقال لي لازم تواظب على الصلاه ولازم تحاول تنام متوضي. عملت كل ده الجسم ما راحش. كل اللي حصل انه بقى يجي من غير ما اشوف الخيال ولا شم الريحة الوحش ولا اسمع الخروش. رجعت لامام المسجد قال لي بص حبيبي هو مش هيمشي خبط لزق كده، هو لازم يشككك في ان قربك من ربنا مش هينجيك منه، هو على عينه وبيعاني دلوقتي في انه مكمل معاك. او تفتكر انه مكمل ده هو مبسوط، هو مجبر ومرغم على ذلك، كمل وهيمشي. وده اللي حصل حقيقة يونس، ان فعلا بعد مدة مش بسيطة برضو كل حاجة سكتت.

سمر بتحكي وبتقول كنت بشتغل مساعدة في عيادة نسا صغيرة في شبرا. الدكتورة كانت قمة الأدب والعيادة ماشية عادي، بس كان في أوضة كشف قديمة في آخر المكان ما بنستعملهاش غير نادرا، يعني الأجهزة اللي فيها قديمة متكهنة. لكن من أول ما اشتغلت كنت ملاحظة أن أي مريضة تدخل الأوضة دي تطلع متوترة وتدب خناقة مع أي حد. والله إن شاء الله تدخل دقيقة. واحدة خرجت وقالت لي بالحرف: هو أنتوا ليه سايبين الست دي قاعدة تحت السرير كده؟ افتكرتها مرعوبة من الكشف ولا بيتهيأ لها. طبعا مفيش حاجة تحت السرير غير كرتونة فيها جوانتيات وعلب شاش. الموضوع اتكرر مع أكتر من واحدة. واحدة تانية قالت لي في واحدة ست غلسة جوة بزنانة وندبة، يعني ما تشوفوها تمشوها. الحكاية الدكتورة كانت دايما تقفل الكلام وتقول لي: سيبك سيبك متوترين، احنا هنقعد نسمع كلام العفاريت والكلام ده. بس انا كنت واخد بالي من حاجة تانية. كل مرة الأوضة دي تتفتح ألاقي الأوضة تضرب تقلب، ولا كأن أنا اللي مرتبها بإيدي. ما بلاقيش أي حاجة في مكانها. وفي يوم كنت آخر واحدة في العيادة، كانت الدكتورة نزلت تجيب حاجة من الصيدلية ليها، وقلت لها جيبها. أنا قلت لي لا، أنا عايز أنزل أحرك رجلها شوية. سمعت الجرس اللي بنطلب بيه مساعدة من جوه أوضة الكشف القديمة. الجرس ده متوصل بالسويتش ومحدش غيرنا يعرفه. دخلت بسرعة لقيت النور مفتوح والسرير متحرك من مكانه نص متر. وقفت مرعوبة، عندي حالة ذهول، وسمع صوت من تحت السرير، صوت واحدة عمالة تقول آه آه آه. هي الدكتورة موتة حد ولا حبس حد هنا بتحسبه؟ بصيت تحت السرير، مفيش حد. لما الدكتورة جت قلت لها: بالله عليك يا دكتورة قولي لي في ايه، بالله عليك انا كل ما اسألك عن الأوضة دي ما بتريحنيش. بعد ضغط وإلحاح مني قالت ان زمان قبل ما تتجدد العيادة كان في داية بتشتغل في المكان وبتعمل عمليات سرية للبنات زي ما انتوا فاهمين. وفي مرة